0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm.
1: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش، والدوبت ما تمثلش، فيش قطة ما تخربش.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

وخطره

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديث تصنيف
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10 معاكم يوسف التهامي وفانا امام. بونجور يا يوسف.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم لمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا ان شاء الله بمدة مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاربع 17 يونيو 2026. والحلقة اللي ان شاء الله نبتدي بيها يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة على فكرة بالنسبة لناس كتير هي اخر حلقة يسمعوه في الاسبوع ده لان هم بكرة هيكونوا اجازة لان بكرة اجازة رسمية بمناسبة بقى ايه رأس السنة الهجرية.
1: كل سنة حضراتكم طيبين. لونج ويك اند لذيذة هو يلا نتعامل بقى ان احنا هنبدأ اجازتنا من بكرة.
2: احنا موجودين بكرة
1: طبعاً. الناس اللي مش اجازة احنا موجودين ما تقلقوش وهتكون حلقة العاب لذيذة جدا. بس خلونا بقى في النهاردة يوم الاربع وفقرة احضرونا بتكون الساعة التانية.
2: صح.
1: فاللي عايز يبعت بقى المشاكل يبدأ يبعتها ايه من دلوقتي من بدري كده. مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-595-1006. انت مشكلتك ملهاش حل. صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-0222. لا انت مفيش امل.
2: يلا بينا نسمع شوط اسكندرية الفيروز وبعد كده نرجع نقول لكم على درجات الحرارة بتاعت النهاردة على بعض المحافظات في فيدة لذيذة امام سامح. صباح الفل. احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10 فانا امام ويوسف التهامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل.

0: استخسرنا
1: ماشي
0: صح.
1: انا
0: طيب خلينا نقول لكم دلوقتي على حرام عليكي مش
1: لا خلاص.
0: طيب درجات الحراره يا جماعه على بعض المحافظات، نقول لكم ان القاهره النهارده العظمى 35 درجه والصغرى 24، اسكندريه العظمى 29 درجه والصغرى 23، مطروح العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة، سوهاج العظمى 40 والصغرى 24، أما أسوان فالعظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات يوم الأربعاء الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر.
0: يلا بينا نطلع نسمع الأغنية دي وبعد كده نرجع بقى نقول لكم على نشرة أخبار المونديال لأن النهاردة كان يوم حافل عامة. يلا بينا.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل ضريبي 203-462.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تعالوا نقول لكم على نشط اخبار المونديال اللي حصلت على مدار اليوم او على مدار الليل بقى. يعني احنا النشره بتبقى معكوسه عندنا عشان المواعيد بتبقى يعني كاس عالم صعب قوي يا جماعه والله مواعيده صعبه ورخمه قوي قوي. المهم يعني طيب امبارح كان في ماتش من الماتشات المهمه جدا والماتشات القويه, ماتش بين منتخب السنغال بطل افريقيا وبين منتخب فرنسا وصيف النسخه اللي فاتت تمام لكاس العالم. انتهت المباراه بنتيجه 3-1 لمنتخب فرنسا. الماتش ده كان حلو عامه, منهم هدفين سجلهم كيليان امبابي اللي بقى مسجل 14 جون في بطولات كاس العالم وقرب من رقم الالماني ميروسلاف كلوسي مكسر الارقام دي من زمان انه مبطل بقاله 3-4 نسخ, يعني كان جايب 16 جول في بطولات كاس العالم. فكلوزا 16 وامبابي 14. ماتش العراق والنرويج انتهى بنتيجه 4-1 للمنتخب النرويجي, منهم ثنائيه للاعب ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي. وماتش الجزائر والارجنتين اللي كان بيتلعب الساعه 4 الفجر انتهى بنتيجه 3-0 لصالح المنتخب الارجنتيني واللي سجل الثلاث اجوان ليونيل ميسي تمام, اللي دلوقتي تساوى مع ميروسلاف كلوزا وبقى الهداف التاريخي لكاس العالم ب 16 جون. فكده احنا عندنا 2 هدافين, يعني اعتقد ان ميسي كده خلاص كسر وعدى كلوزا, واعتقد ان مبابي خلال كاس العالم ده هيكسر الرقم بتاع ميروسلاف كلوزا برضو. طيب ميسي بدا كاس العالم بهاتريك وهو عنده 38 سنه, ويوم الاربعاء اللي جاي هيكمل عامه ال 39. ودلوقتي عندنا ماتش الاردن والنمسا شغال دلوقتي, والنتيجه لحد ما قبل ما نخش كانت 1-0.
2: عايزين نتابع برضه,
1: استني هقول لك دلوقتي بقت 1-1 منتخب الاردن احرز هدف. بكل التوفيق طبعا للمنتخب الاردني الشقيق. دقيقه دلوقتي 56.
2: طيب يا جماعه نقول لكم ماتشات النهارده ومواعيدها. النهارده هيكون في ماتش البرتغال والكونغو الديمقراطية الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. انجلترا وكرواتيا هيلعبوا الساعة 11 بتوقيت القاهرة, 11 مساء. غانا وبنما الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة. أوزبكستان وكولومبيا الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة. وده هيكون الماتش الأخير من الجولة الأولى في دور المجموعات, يعني كده هنكون شفنا ماتش واحد لكل منتخب.
1: لا مؤشر مش يعني مش حلو, لان انت الناس اللي بتحب تتابع كاس العالم ان هو حدث بيحصل كل 4 سنين. احنا الماتشات اللي شفناها مقارنه بالادوار الاولى اللي شفناها في مباريات كاس العالم السنين اللي فاتت, لا طبعا شفنا ماتشات تتعدى على الصوابع لان المواعيد,
2: لا المواعيد كارثيه الصراحه.
1: وفي ماتشات جامده يعني
2: الماتش بقى
1: النهارده اول ماتش هيبقى البرتغال الساعه 8, وبعده عنده البرتغال والكونغو يعني, وبعد كده في انجلترا وكرواتيا
2: الساعه 11.
1: ماشي كده كده بكره اجازه فممكن نستخبط في الماتش ده تخلصه ايزي.
2: وغانا برضو
1: بس غانا وبانا يعني,
2: يعني اللي عايز يسمع للي سهران وما روش حاجه
1: لمجانين المونديال بقى. ده ماتش للمجانين بقى,
2: مجانين المونديال.
1: ده حد بقى عنده يعني هو مونديالي اول يروح يتفرج على ماتش بانا معاه
2: بالظبط كده
1: تمام. هو على فكره في إيه؟ المواعيد العاديه انا ما عنديش مانع ان اتفرج على ماتش بانما وغانا, بس الساعه 2 بالليل انا مش هصحى الماتش غانا وبانما.
2: كنت صحيت بقى لحاجات ثانيه.
1: خلاص بقى فاهم اللي هو
2: كنت صحيت لحاجات ثانيه, كان نفسي كان في حاجات ثانيه كان
1: والله.
2: لا هي المواعيد صعبه قوي عامه,
1: مواعيد صعبه طبعا, مواعيد صعبه
2: وفي حاجات كتير قوي بتفوتنا. بتصحى تعرف النتيجه وخلاص. طيب. وتشوف بقى اللقطات المهمه بقى, جوان مش عارف ايه حصل مشكله, لو تتابع بس ايه اخبار الماتش كده.
1: كاس العالم حلاوته ان هو مش بس عباره عن ال 90 دقيقه, يعني أيوة في دايما اجواء غير الاجواء, في لقاءات صحفيه. امبارح نزل فيديو للعميد حسام حسن بعد الكوره الفاول اللي كان عايزها الكوره زيزو, كان شايفها ضربه جزاء مش ضربه جزاء من بره الصراحه وكل حاجه, بس هي ركله حره مباشره بدون الرجوع, مش محتاجه حاجه يعني. تمام. شفتي لما حضن الحكم
2: طبعا
1: وصلاح قال له لا خد
2: كابتن, ما بنعملش
1: هفهمك بقى. في بقى حد مصور من الزاويه اللي ورا الجون, فجايبه كابتن حسام بعد ما صلاح هداه وكده راح رايح حضن التلاجة اللي شفتيها.
2: لا
1: هبعتها لك.
2: طب
1: بيكلم نفسه
2: خلاص, ما هو لازم يكلم نفسه.
1: راح مكلم نفسه, راح واخد التلاجة بالحضن.
2: يعني هيعمل ايه
1: فيديوهات دي؟ في
2: حاجات تقهر يعني.
1: حوالين الاجواء بتبقى الصراحه لذيذه, وهو ده المونديال يعني. فيرجيل فان دايك كابتن فريق منتخب هولندا مثلا ولاعب نادي ليفربول طلع علق على موضوع الووتر بريك او الهيدريشن بريك اللي هو بتاع اللي هو شرب المايه اللي هو بيبقى
2: في وقت راحه كده بيشربوا فيه ميه.
1: قال لك انا بتفرج على ماتشات كاس العالم من ساعه ما جيت امريكا هنا, وبحس ان انا فاهم ان الاجواء حاره وان في ووتر بريك دي حاجه كويسه, بس ان انتوا زودتوا الوقت وبتطلعوا فواصل وبترجعوا تاني ده شيء بيفصلني كمشاهد. مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير, بس انا حابب ان احنا نراجع نفسنا في الموضوع ده, لان الكوره لو هي لو الاجواء سخنه دخلوا الجماهير في الاجواء السخنه دي عشان ما يفقدوش رتم الماتش. فعنده حق الصراحه, لان ناس كتير قوي علقت على قصه ان هو ماتش بيقف ليه كل الوقت ده, وليه بنطلع اعلانات فواصل على اساس ان احنا في مسلسل.
2: يعني هما استغلال تجاري شوية.
1: بالزبط.
2: يعني هو انا شايف ان ده استغلال تجاري, لان ما فيش اي حاجة تانية غير كده. وزود لنا الوقت بقى كمان, يعني نحط لنا اعلانين ثلاثة زيادة محدش
1: هيقصد.
2: كاس العالم بقى, كاس العالم طبعا. يعني هو مين مش قاعد بيتفرج؟
1: يا ودي انت قفشهم وانت هو تجاري. ماشي. طيب دي شوية اخبار كده معنا. في عايزين نقول لكم ان رغم ان الجولة الاولى لسه من المونديال لسه ما خلصتش, وهتخلص النهاردة بالليل او فجر الخميس كمان, لكن عندنا اول ضحايا كاس العالم هو المدرب التونسي صبري لاموشي, اللي بعد ما خسر بنتيجة 5-1 من السويد, اتحاد الكرة التونسي قرر ان هو يقيله ويعين المدرب التونسي منذر الكبير بدلا منه, لانه كان متواجد في الولايات المتحدة. يعني هو بعد النتيجة الكبيرة دي حس ان هو لا, احنا هنعمل عملية ساكينج او فكرة ان احنا نقيل المدرب. فقال لك مين عندنا تونسي يا جماعه موجود في امريكا؟ فقال لك كمنذر الكبير, تعالى استاذ منذر معلش هناخدك من الفندق بتاعك, هتيجي تحضر المعسكر. ف
2: ده بيحصل يعني؟
1: ها؟
2: ده بيحصل؟
1: هم مشوه بدري بدري. هو الغريب بس ان لاموشي اعلن التمرد ورفض ان هو ينفذ القرار اللي هم انا مكمل
2: ونزل, وهل ده من حقه؟
1: ونزل درب اللعيبه وكده.
2: يعني انا حاسه ان في شويه عبس كده.
1: ففي ناس بتقول لك بقى هو عمل كده عشان خاطر يحصل على قيمه عقده وبتاع. مش وقت دلوقتي يا جماعه المصالح الشخصيه, مش وقت المصالح الشخصيه.
2: ما هو لا, لما ده يخش في ده بقى ويحصل بقى العبس الكبير فعلا. طيب يا جماعه,
1: وفي ولسه بيقولوا بقى بعد, وحصل مشكله بين منذر الكبير وبين صبري اللاموشي, الاثنين حصل انقسامات يعني في المنتخب التونسي. نتمنى ان شاء الله ان منتخب تونس الشقيق يحاول يلم ورقه سريعا, لان اللي بيحصل ده مش في مصلحته تماما. يعني ان احنا في اثنين مدربين, واحد تم اقالته مش عايز يمشي, واحد تاني عايز يروح يستلم مهامه عشان يكمل بقيه المسيره. فهم قرروا اصلا ان هم يرشحوا مدرب فرنسي هيرفي رينار.
2: ولا ده عشان ما يحصلش.
1: احنا دلوقتي بنتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب التونسي, بس ان شاء الله يحلوا المشكله دي في اقرب وقت عشان نطلع باقل خسائر. الموضوع ما يطلعش بشكل اوحش من كده, ان نتيجه السويد مع تونس 5-1 نتيجه كبيره جدا جدا جدا.
2: وده بيأثر طبعا على حاجات طبعًا كتيره جدا, وما بيبقاش
1: لا معسكر مضروب يعني دلوقتي.
2: طبعا
1: لو عايزين مصلحه كره تونسيه يا جماعه نفكر
2: في المشاكل. بالظبط كده. هو محتاج حد كده, واحد عاقل يخش اللي هو يا جماعه
1: يحسم الجدل.
2: هنحسم الجدل وده اللي هيحصل بس خلاص, لان طبعا بتبقى المشاكل بقى والدنيا سخنانه, وكل واحد بيدافع عن حقه وشايف ان هو الاحق
1: بالمكان
2: ده, وان انت اللي ظالم وكل الكلام ده. وفي الاخر مين اللي بيتاثر؟ فريق التونسي نفسه يعني. خلاص بقى الروح بقى بتبتدوا يهبطوا بقى وبتاع وكل الكلام ده, وده هم في امس حاجه لاي حد يشجعهم باي حاجه. فلا دي ما بتبقاش لطيفه بصراحه.
1: فكل التوفيق ليهم ان شاء الله. في ايه تاني؟
2: في حد يقول طيب شفت انت انفعال الكابتن حسام والكابتن ابراهيم ايه المتطابق بالظبط؟ هما الاثنين
1: الموضوع ده غريب جدا.
2: ايه ده, انا ما شفتش الحته دي.
1: كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا معروف ان هما الاثنين توأم يعني وكل حاجه, بس ما شاء الله بينهم التقاء كده في الحركات. هما بيعملوا نفس الحركات في نفس التوقيت, وحصلت يا جماعه في كذا مناسبة يعني, في ماتشات كتير قوي الاتنين بيعملوا نفس الرياكشن بنفس العصبية بنفس. والله العظيم موضوع غريب جدا.
2: والله بيبقى لذيذة قوي.
1: لذيذة جدا. فشفت طبعا الموضوع ده الانفعال واحد والاثنين بيعملوا نفس الحركه
2: مرايه
1: والله
2: مرايه. انت شايف الحاجه خطيرة. متكرره اتنين
1: خطيره يعني. خطيره بس الصراحه يعني كابتن حسام الصراحه يعني الناس كتير قوي مدينين ليه بالاعتذار عادي وما نكبرش يعني. اوقات كتير جدا بنقول اراء والكره على فكره عباره عن اراء، كل واحد ورايه وكل واحد رايه يحترم وكل حاجه، بس فيش صح مطلق ولا غلط مطلق يعني. فساعات كده الواحد ممكن يكون الحكم على حاجات كتير. فالراجل الصراحه يعني اثبت لحد دلوقتي لسه بدري، لسه عندنا كاس عالم ولسه هنركز ولسه عايزين نتاهل الدور ده والدور اللي بعده ان شاء الله. فباذن الله يعني كل التوفيق ليهم يا رب
2: ان شاء الله.
1: مش في لعيبه في برضه بمناسبه اخبار كاس العالم، بمناسبه ان احنا هنلعب نيوزيلندا الماتش الجاي، في لعيب نيوزيلندي اتصاب مش هيكمل لا مش للدرجه يعني. في الاول وفي الاخر كلهم شبه بعض.
2: انا فاهمه بس اللي هو عارف اي حاجه نتصعبط فيها
1: مش بس هو بيقول لك لاعب الوسط مات جاربت ده تعرض لاصابه في عضله الفخذ الخلفيه هتمنعه ان هو يكمل بقيه البطوله.
2: الف سلام عليه. مش هيفاجئنا زي لوكاكو؟
1: لا الذين نزل الهدف يعني هو مش هدف يعني بس نزل عمل
2: بطولة. ويخف يوم الماتش
1: لا بيقول لك لا خلاص المونديال بتاعه خلص.
2: انا بقول لك لا ده كان حله اصابه تانية وخلاص. ما فيش في حاجات كده مش عايز اقول بني ادمين لان مش بني ادم في حاجات تقفش قدامها تدعي ربنا وخلاص. الحمد لله رب العالمين. كويس ان هي كانت طالعه واحده بس يعني انا كنت قاعده حاسه اللي هو طب اقوم اروح بقى ما دام في كائن انا خايفه اصلا لما الكاميرا بتيجي عليه بقلق شويه
1: مفهوم. لا هو نازل تخنان برضه بس ما تفهميش. هو الهداف التاريخي للمنتخب بلجيكا بس مش هو اللي جاب فينا الجول.
2: مش هو؟
1: معلش يعني حصل خير والله. محمد هاني عمل ماتش كبير قوي. طيب عايزين نقول لكم برضو خبر مهم جدا بخصوص الحكم الصومالي اللي كنا بنتكلم عليه ان هم عمر ارتان اللي هم قالوا له
2: ما ينفعش ان هو اصلا يشارك في كاس العالم.
1: الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قرر ان هو يصرف كل مستحقات الحكم الصومالي عمر ارتان الخاصه بمشاركته في كاس العالم رغم انه مش هيدير ولا مباراه فيها بعد ما اتمنع من دخول امريكا. هو تعرض لموقف صعب جدا قبل البطوله
2: وقال لهم
1: ده حلم حياتي وان انا احكم في المونديال وده اكبر عرس كروي لازم احضره وزيه زي اللعيبه كلها نفسها تلعب كاس عالم والحكم نفسه ان هو يحكم ماتش واحد يا دوبك في كاس العالم. فهو سافر حوالي 11 ساعة وقرر بقى أو قررت السلطات الهجرة الأمريكية أن هو منعه من دخول البلاد فرجعوه تاني. فالفيفا قررت أن هي
2: تديله
1: المستحقات
2: يعني كأنه حضر
1: حكم وعمل اللي عليه وكل حاجة لأن الراجل ما قصرش. وأن
2: أيوة أكيد طبعا. وحاجة مؤلمة طبعا. يعني من الأول ما كنتوش أصلا تقولوا لحد اللي هو تخيل
1: بالظبط
2: اللي هو يلا انت هتشارك معانا في كاس العالم انت فاهم انت بتوصل لفين وبعدين فجأة لا معلش. فطبعا حركة كويسة منهم بس مش حاسة ان ده حاجة تعوضوا عن الاحساس اللي حاسة بيه طبعا يعني.
1: طبعا
2: فكرة المشاركة اصلا في حدث زي ده حلم
1: بس دي عامة تبقى بالنسبة لك لو انت بعد شر انت مكان
2: لا انا هات الظرف
1: بالظبط يا جماعة حولولي على
2: الظرف وانا مروق عادي
1: محفظة بس فانا محفظة بتاعتها حولولها فاهم قصدي. انا عايزة حقي ناشف على طول. انا لسه هنزل بصفارة والبس شور لا ابعت لي يا باشا
2: يلا المسامح كريم
1: بالظبط
2: المسامح قدر ولطف مش مشكلة
1: محفظة وانا كده باذن الله انا
2: واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله
1: سفر 11 ساعة وبتاع مفيش مشكلة
2: فرهضة
1: فيعني
2: بس كده
1: اتفضل.
2: طيب في حد برضو بيشتكي من موضوع الاعلانات الزياده والووتر بريك او الهايدريشن بريك اللي بيتم
1: كتير
2: بخصوص وضع الاعلانات ده والاستراحه اللي في نص الشوط ده خلى اللعيبه ممله وقتلت الروح بين اللعيبه
1: بالظبط. وده اللي اتكلم عليه فيرجيل فان دايك وقال لك انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده اكتر من كده. لو الماتش فعلا والاجواء سخنه خلوها سخنه وخلوا الجمهور يعيش السخونه بتاعه الماتش ما نفصلهمش عن الاحداث.
2: هيقول لك احنا بنريحهم بالعكس عشان حراره الجو عشان مش عارف ايه ويقعدوا ويريحوا.
1: لا الكولينج بريك ده اتعمل قبل كده في النسخه اللي هي وبقى لنا كذا سنه بنبقى ماشيين بيه في الدوريات والحاجات دي كلها. وحتى لما بيطلع اعلانات هو في الاول وفي الاخر يعني الكولينج بريك ده بيبقى دقيقه مش اكتر من كده يعني.
2: هو دلوقتي 3 دقايق
1: بقى 3 وبنخرج بره يعني بنخرج بره الم... يعني
2: بره الحدث نفسه خلاص، نتفرج على اعلانات وبعدين بنرجع تاني.
1: فا
2: مش
1: عم
2: كل عشان الاعلانات. حد بيقول لنا متوقعين ايه الماتش مصر الجاي؟
1: ان شاء الله هنكسب
2: ان شاء الله باذن الله. انا بخاف بقى لما انا بخاف بقى لما انت تتوقع كده.
1: ليه يا عم؟ ليه مش توقعنا قبل كده حاجات كتير؟
2: كنت بتبقى قلقان ومتشائم شويه.
1: ماشي
2: نتفاجئ بقى.
1: احنا لو نتكلم عن
2: الثقه دي،
1: الحظوظ على وانت بتتفرجي او مين بيتفرج فينا، احنا كده كده عارفين اللي بيحصل.
2: لا خلاص يا حبيبي خلاص.
1: ليه
2: في ايه اللي عارفين؟
1: انت مش اتفرجتي المره اللي فاتت في البتاع في
2: حضرت الماتش
1: في الفانزون؟
2: في الفانزون
1: بالظبط. انت جيتي الشوط الثاني الدقيقه 65 كان يكون نزل 66.
2: انا هناك من الاول خالص
1: بجد.
2: وبطل طلع عليا اشاعات.
1: ما اعرفش انا ليتك بتقولي انا لسه واصله اول ما اقول.
2: ما كلمتكش اصلا.
1: ماشي اللي تشوفيه.
2: ماشي يا يوسف. اصلا في ناس كانت بتبعت لي بتقول لي فانا ما تفوتيش ماتش لو سمحتي عشان احنا بنتفائل بيكي.
1: انا اسف ان انا اتهمك. بالكذب.
2: والله هطلع لك المسجز.
1: ماشي يلا بينا.
2: يلا
1: تعالوا نسمع ليجاسي لو نسياني وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني. صباحكم.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: عايز

0: 6-3-4-8-0.
1: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جاي خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا مجهز بيوت رقم التسجيل الضريبي 200-127-918
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة
2: يا سلام ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك هما مش سامعين ولا أي حاجة
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم
2: نوه طبعا عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة
1: عشان الوقت بفلوس
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة
1: بدأنا الضرب تحت الحزام
2: الحقيقة بتوجع
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص
1: لأننا مختلفين
2: ومختلفين جدا
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة
1: أنا أحمد الهواني
2: وأنا يمنع
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس
3: تابعونا على youtube.com/@nogumfm
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: سويسرا جابت جول.
1: النمسا سوري.
0: ايه ده؟
1: النمسا.
0: النمسا النمسا النمسا جابت جول. هو شغال دلوقتي يا جماعه.
1: النمسا والاردن
0: بينا 2-1.
1: بينا للاسف 2-1.
0: بينا 2-1
1: هدف ذاتي. يزن ابو العرب جاب جول لنا في نفسه. معلش لسه فاضل 8 دقايق ان شاء الله. يعوض
0: اوحش حاجه ممكن تحصل
1: واكيد
0: للعيب في كاس العالم يعني، فاهم قصدي؟ عارف الحاجات اللي هي مش هتتنسي
1: طبعا،
0: لن تنسى. يعني لو حصلت في ماتش كان تمام اوكي خلاص هيبقى على قد ساعتها وكده، بس كاس العالم ما فيديو بقى وبيتبعت لكل شويه ونقعد بقى كده. يلا الحمد لله بتحصل خير ان شاء الله. طيب في ناس بتسالنا على التوقعات برضو، هل بين الماتش اللي جاي الساعه 4 واللي بعده الساعه 6؟ فما تتفرجيش بقى يا فرنا عشان ربنا يكرم. انت مين؟ بلوك. بلوك محمد مشهور. بهزر.
1: صباح الفل يا مشهور.
0: صباح الفل يا مشهور.
1: ضم صوتي لصوتك.
0: انا مش هتفرج كده كده على الاثنين، كنت ناوي اتفرج على بتاع الساعه 6 ده. بس طلع
1: 6 صحيانه اسهل.
0: صحيانه اسهل
1: من 4 ده في قلب النومه من جوه.

0: يعني
1: في الحلم
0: الحلم كده تلاقي حد يجي يصحيكي وانت
1: بتفهم هو في الحلم
0: ستة ده انت هتنضمي مع الشغل خلاص خصوصا الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بتصحى بدري خلاص هتصحى ساعة بدري قبل ما
1: بس أربعة تتعامل لو ويكند عادي يعني خلاص تسهر له بقى يعني
0: ما هو بقى الأربعة ده جاي في نص
1: أجازة وسط حاجة صعبة قوي لا لا مواعيد غريبة قوي مواعيد الماتشات بجد صعبة جدا
0: طيب احنا بنفكركم تاني ان احنا عندنا النهارده في حلقه يوم الاربعاء فقره احضرونا وهي الفقره اللي حد فيها في المستمعين بيبعت لنا مشكله ليه وبيبقى عايز ياخد راي الناس يعمل فيها ايه فبناء على تجارب الناس وخبراتهم الحياتيه بنشوف بقى ردود الافعال المختلفه والتصرفات كل واحد اتصرف في الموضوع ده ازاي فبنحاول نضم على بعضينا كده عشان نساعد زميلنا وزميلتنا
1: بالظبط كده
0: اللي بيسمعونا يعني عشان خاطر
1: ابتدى يجيلنا
0: مشاكل
1: بس لسه برضو يعني لسه في فرصة ان انتوا تبعتولنا على 015-5952-1006 مش بنقول اي اسامي مفيش اي حاجة اللي طالب ان هو يطلع يشرح المشكلة بنفسه على التليفون مفيش اي مشكلة وبنبتدي بقى ان احنا ناخد رأي المستمعين في الموضوع شوف بقى وجهة نظر من هنا ان شاء الله يا رب صاحب المشكلة او صاحبة المشكلة على اخر الحلقة كده يلاقي لها حل يعني
0: طيب بمناسبة بقى كاس العالم مش عايزين كاس العالم ينسينا ان في شباب عندنا اخواتنا وابنانا داخلين مرحلة كاس العالم للثانوية العامة بقى
1: كاس العالم
0: يعني وحلو ان انتوا المواعيد الماتشات يعني مش هتعيقوا ان انتوا يعني فاهمة كده كده المواعيد
1: كلنا مفوتين حاجات
0: في حين ان انا اقول لك على حاجة انا وقت كاس العالم وقت الثانوية العامة مثلا كنت من الناس اللي تحب تذاكر بالليل اكتر
1: كلنا معرفش ليه
0: كنت اتفرج على الماتشات كلها
1: كلنا كنا وبنقنع نفسنا ان احنا بنركز جدا بس احنا كنا فعلا يعني انا شخصيا كان افضل تركيز ليا بالليل في الهدوء وانا حاسه ان انا ما ورايش اي حاجه تانية غير المذاكره فاهم
0: انا مفيش للاسف وقت الثانويه العامه مفيش امتحان عرفت اروح وانا نايم يعني لازم يوم الامتحان ده بالذات للاسف ودي مش حاجه على فكره
1: لا
0: صاحب العكس انت لازم تنام كويس لان احنا بيبقى عندنا دايما ثقة كده جوانا ان احنا لا او مش ثقة بالعكس هي قلة ثقة في النومة بتاعتنا ان احنا لو نمنا في شوية معلومات هتطير فاحنا يا دوبك بنبقى ملصمين نفسنا الامتحان بيبقى مثلا كام لو الامتحان 8 وبيخلص 10 كنت تعالي اسأليني على حاجة في المادة 10 و5 انا الموضوع بالنسبة لي
1: مادة ايه انت مين اصلا بالزبط. مش عارف انا مين
0: 10 و5 انا المعلومة دي
1: انا مش عارف
0: مذاكرها فاهمة فجر الموضوع خلص انا علاقتي بالمادة هتخلص الساعة 10 مش همد عن كده فده مش صح يا شباب
1: من اوحش الحاجات اللي كانت ممكن تحسس الطالب بالطمأنينة كده ان انا ايه اصحى الساعة 4 واقعد اذاكر لحد الامتحان واقعد اراجع يعني طبعا لان خلاص مفيش مذاكرة اراجع لحد وقت الامتحان دي اوحش حاجة النوم الكافي هو اللي بيساعد ان انت تركز وان انت تفتكر المعلومات وان انت يكون بالك رايق وكل الكلام ده انما الضغط النفسي والعصبي والمعلومات اللي بنقعد نحشرها في دماغنا قبل ما نخش الامتحان دي ما بتجيبش اي نتيجة دي نتيجتها عكسية تماما بس هو للأسف كل الطلبة والطالبات بيبقوا حاسين ان دي أأمن حاجة يعني ان انا ما نمش واطلع على الامتحان على طول وانا كده هبقى رجعت كويس وكل الكلام ده لا يا جماعة خش الامتحان تكتب اسمك وتريح على الورقة
0: بالظبط كل التوفيق لإخواتنا اللي داخلين على مرحلة الثانوية العامة ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليكم بس وزاره التربيه والتعليم قالت ان هم يعني مع اقتراب امتحانات الثانويه العامه واللي هتبدا الاسبوع الجاي وزاره التربيه والتعليم وجهت مجموعه تعليمات كده مهمه للطلبه واكدت ان الامتحان هيكون ورقي داخل المدارس وممنوع نهائي استخدام اي اجهزه الكترونيه
1: لو في طالب او طالبه دخلوا بتليفون او تابلت حتى لو كانت التليفونات دي مقفوله تماما لا بيعتبروا ان الطالب خلاص هو راسب خلاص لان انت خالفت حاجة زي دي فبعد إذنكم يا جماعة محدش يخش الامتحان بتابلت ولا بتليفون يا إما بقى هتسيبوها على باب اللجنة مثلا في مكان يا إما بقى تسيبوا التليفون في البيت لأن ده قرار جديد وممكن خلاص قبل ما تخش الامتحان يعتبروا إن أنت خلاص بعد الشر يعني
0: بالظبط طيب دايما نخش على فقرة احضرونها
1: احضرونا بجد
0: بالظبط يلا بينا
1: احضرونا
0: يلا بينا يا جماعة

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من BN على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع BN سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش،
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
7: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
6: أيوة.
7: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
6: أيوة.
7: من غير مصاريف؟
6: أيوة.
7: وهتوصل في نفس اليوم؟
6: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
8: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: بس المونديال لحظة بلحظة دلوقتي ماتش الأردن والنمسا، النمسا متقدمة على الأردن 2-1 وخلاص، الحكم ادى 10 دقايق وقت بدل ضايع، وفي الدقيقة 10 الحكم بيصفر بيروح للفار بيشوف ركلة جزاء ولا لأ، فهنتابعكم دلوقتي. بيقولوا لنا بره ان ركلة الجزاء هتتحسب على الأردن في الدقيقة الأخيرة من المباراة، هنعرفكم دلوقتي برضو ان شاء الله تتصدي يعني
1: لحظة ولا بلحظة
0: هتخش للأسف يعني برضو هنقول لكم. عندنا مرسلين واقفين بره في الطرقه من
1: سايبين شغلهم وعايزين بيتفرجوا على الماتش فعلا،
0: فهنشوف اتصدت جون
1: لا
0: 3-1. انت مدور وشك ما تقول لي يا ابني، ما احنا على الهواء. 3-1
1: 3-1 يا جماعه.
0: النمسا احرزت الهدف الثالث في شباك الاردن، فهارد لك للمنتخب الاردني الشقيق. طبعا المباراه كانت صعبه، اول مباراه ليهم في تاريخهم في كاس العالم، فكل التوفيق ليهم ان شاء الله في الماتشات اللي جايه.
1: انا بقول نطلع نعلق على الماتشات يعني، نبقى نغير بقى ايه الفتره بتاعت كاس العالم.
0: الشاي بره عشان الرجاله بره قاعدين بيتفرجوا على الماتش محتاجين حاجه يشربوها.
1: انا مش هرد.
0: شوفي الرجاله علق على الشاي.
1: انا مش هرد. نجيب بقى سناكس بقى وحاجات كده.
0: سناكس ماشي.
1: اتفضل يا عم. كنا متفقين يا جماعه ماتش الساعه 6 الصبح ده والله نشوفه هنا، يطلع يوم جمعه في الاخر. قلنا نيجي بدري قبل الهوا ونتفرج ونبدا معاكم وكل الكلام ده، يطلع يوم جمعه. مش عارفه في ايه، المواعيد ضدنا تماما، واكيد ناس كتير قوي حاسه بالموضوع ده. اكيد يعني ناس يا اما خلاص بقى اللي متابع بقى الماتشات كلها ده مفيش نوم، مفيش نوم، مفيش تركيز، مفيش اي حاجه، فمفيش داعي فعلا. طيب بنفكركم تاني ان احنا خلاص قربنا نبدا فقره احضرونا لو في اي مشاكل حوارات ثاني حسن سبانخ، في اي مشاكل حوارات في الشغل، مشاكل شخصيه، كل الكلام ده بيحصل لنا كلنا، بنبقى يعني بنحاول على قد ما نقدر كده نفصص الموضوع واحده واحده. في اوقات كده مشاكل ما بتبقاش عايز تاخد راي اصحابك فيها، صحابك بالذات، عشان بتبقى عارف هم هيقولوا لك ايه ومش عايز تسمع الكلمتين دول، فبتفضل ان انت تحكي لشخص ما يعرفكش، تاخد راي شخص ما يعرفكش، مش هيحكم عليك، مش هيقول لك اصل انت غلطت، اصل انت عملت، يعني حتى لو هيقول لك غلطت مش هيبقى بيهاجمك انت شخصيا. فانت تبتدي تفهم يعني ينور لك مخك في حاجات كده معينه. فهي فقره احضرونا احنا عاملينها للحته دي، ان احنا نحاول ناخد راي المستمعين، المشكلة دي ممكن تتحل ازاي، ناخد وجهات نظر مختلفة، وفي الاخر طبعا صاحب المشكلة بيعمل الحاجة اللي شايف ان هو مرتاح لها عشان ما يرجعش يندم بعد كده، بيندم يعني مفيش مشكلة، بس مش مشكلة، المهم ان هو بيكون اختياره هو. دي مشكلة ممكن نتكلم فيها.
0: مثلا هكمل كده.
1: دي مشكلة ممكن نتكلم فيها برضه وناخد رأي المستمعين. طيب. فبعتوا لنا على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يارا مشكلتك دي أنا هقول لك تعملي فيها إيه.

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 74 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: حاجه مش هعمل في حاجه خالص عكس اي يوم تاني في اي حاجه قلت لك. طيب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم ولسه بنبتدي معاكم دلوقتي حالا فقره احضرونا. جالنا كام مشكله كده حلوين ففنا فلترتهم فهتحكي لنا عن المشكله.
1: طيب
0: كده
1: في كام مشكله, في حاجات احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده, يعني في مشاكل سبحان الله بتتعاد, بس في مشكله يعني لفتت نظري انا ويوسف, هي المسج طويله شويتين احنا كنا بنحاول نفهمها من كتر ما الموضوع معقد, بس هو طلع الموضوع ابسط من كده فهنحاول نشرحها لكم بطريقه بسيطه. بنت اللي بعتلنا المسج بتقول لنا ان هي يعني مطلقه بقالها فتره طويله يعني 4-5 سنين وعندها طفلين وعلاقتها بطليقها كويسة علشان خاطر الولاد والدنيا تمام ومفيش اي مشكلة. من ساعة الطلاق بتقول ان هي والباست فرند بتاعتها بدل ما كانت مستنية ان هي تقف جنبها وتسندها وكده ابتدت تبعد واحدة واحدة, وكانت بتتلكك بظروف شغلها, بتقول شغلها ما كانش بيحصل فيه اي حاجة وما كانتش فاهمة فيه ايه, وكانت ابتدت تفتكر اللي هو علشان انا بقيت مطلقة ممكن تبعدي عني, اكيد مش ده طريقة تفكيرك يعني, هي ابتدت طريقتها تتغير معها فجأة بس لحد ما بتقول انا تعودت عادي قلت خلاص ما فيش مشكلة ظروفها وكده وظروف حياتها, لحد بعد فترة طويلة عرفت من جوزي مش منها هي, من طليقها يعني ابو العيال يعني, ان هو فرحه الاسبوع كمان اسبوعين وهو هيتجوز فلانة اللي هي البست فرند بتاعتها. بس هي بعتلنا اسئلة كتيرة جدا يعني عندها مخاوف كتيرة جدا, بتقول انا مصدومة ان هي ليه ما اتكلمتش معايا وليه اعرف منه هو, وخايفة ان هي لما تتعامل معاها, هي مش عارفة تتعامل معاها اصلا يعني العلاقة, بس بتقول العلاقة بايظة بقالها فترة اوريدي, هي بتبعد بقالها فترة والعلاقة فيها مشاكل وهي بتحاول اللي هو اتعودت انه خلاص على قد اللي هو بنتكلم كل فين وفين عشان ظروف حياتي وظروف حياتها وكده, بس بعد لما عرفت الخبر ده بتقول هي خايفة طريقتها تتغير معاها زيادة فتبتدي تحس ان هي غيرانة, وهي بتقول انا مش غيرانة تماما انا مصدومة انه ليه عمرك ما فتحتيني في الموضوع ده. بس وطبعا احنا متخيلين الافكار الكتيرة اللي هي
0: طيب هي مش عايزة تقطع من باب الطاقة لان في الاول في الاخر كده كده في تعامل بينها وبين زوجها عشان خاطر
1: طبعا الولاد, هي بتقول
0: هي مجبرة ان هي تكون بتتعامل جداً. وفي نفس الوقت مش عايزة تقطع مش بس عشان الولاد عشان خاطر ما يبانش ان هي منهزمة
1: بالزبط.
0: صح ولا انا ما فهمت رسالتك
1: يعني ده تلخيص للموضوع, يعني هي خايفة ان هي لما هي مش عارفة تتعامل معها مش عارفة ترجع تتعامل معها. انا هديك هديك رقمها وانت تتكلم معايا وتشوف الموضوع ده تروح تخلصه خالص. مش هاخد رأيك طبعا في الموضوع ده, الناس كلها تقول رأيها معدا
0: طبعا طبعا.
1: طيب يا جماعة
0: انا ممكن اشغل لكم مزيكا يعني.
1: طيب قولوا لنا يا جماعة
0: حبيب أدلي
1: لو في حد عدى بنفس الموضوع, هي عايزة تعرف تتعامل ازاي علشان ما يبانش ان في مشكلة, وهل هي بتسأل يعني هل هي غلطانة, هي تايهة جدا ومش عارفة تعمل ايه ومصدومة وبتقول ان هي هتاخد وقتها عشان تبقى بتتعامل طبيعي, بس هي شكة ان هي في يوم من الايام ممكن تتعامل طبيعي معهم هما الاثنين. فبعتوا لنا على 015-5952-1006 وقولوا لنا رأيكم ايه, تتصرف ازاي وتعمل ايه وتزبط العلاقة دي بعد كده ازاي.
0: يلا بينا

0: سعر الذهب عيار 24 ب 7131 جنيه للبيع و 7097 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6240 جنيه للبيع و 6210 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 50520 جنيه. سعر الفضه عيار 999 122 جنيه للبيع، 118 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688. عايز تجد

0: 8-0.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/ نجوم اف ام.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: فالكن هو
1: الشخص
0: ابو الجنازير. طيب يا جماعه جالنا رسائل على ممكن سريعا بس افن تقول لنا مشكله تاني
1: سريعا يا جماعه. ملخص اللمسات دلوقتي البنت اللي بعت لنا المسج بتقول ان هي طالقها ابو عيالها كلمها بلغها يعني ان هو هيتجوز، مش دي المشكلة خالص تماما، بالعكس بلغها ان هو هيتجوز البست فريند بتاعتها يعني واحدة صاحبتها جدا جدا، بس هي حكت لنا وقالت وشرحت ان علاقتهم ما كانتش احسن حاجة بقالها كذا سنة وهي ما كانتش فاهمة ليه، لكن تصالحت مع الموضوع وقالت تمام انا ظروفي اتغيرت وهي ظروفها اتغيرت وكل واحد يعني طبيعي يعني ان هو العلاقة تتغير، بس هما مش قاطعين مع بعض بيتكلموا بس مش زي زمان طول عمرهم، فهي حاسة ان ده ليه علاقة بموضوع الجواز. اللي بلغها طالقها هي اتخضت ان صاحبتها مش هي اللي قالت لها ومش هي اللي ملمحة لها مثلا او مش متكلمة معاها في الموضوع، هي كانت مستنية ان هي تتكلم معاها في الموضوع، فهي مصدومة مش عارفة تتعامل مع صاحبتها تاني ازاي، وفي نفس الوقت خايفة لما تقطع معاها طالقها يفتكر ان هي غيرانة او حاجة، بس فالموضوع معقد من كذا حتة يعني وهي مش عارفة تتعامل ازاي ومستنية بقى ان احنا نفيدها.
0: طيب احنا جات لنا الرسالة دي كذا مرة، كذا حد بعت لنا خلاص عشان ما تجلناش تاني، اللي خدته القرع تاخده من الشعور. خلاص
1: يا جماعة
0: بتاع 30 رسالة من هذه النوعية فخلاص فهمنا الموضوع ده. في حد بيقول باركلهم وتعاملي عادي.
1: خدتها على نفسك ليه؟
0: لا يا عم مش على نفسي،
1: خدته القرع تاخده من الشعور
0: يعني بعتت لنا كتير جدا.
1: يعني ناس كتير قوي الرسالة بتقول ما تزعليش وبتاع، ولو اقطعي معاها اصلا يعني انت بتفكري تتعاملي معاها ازاي، لا اقطعي معاها هي بس.
0: لا بس في حد بقول بتقول باركلهم وتعاملي عادي عشان ما تقلبش طليقك عليكي، وتأكدي ان ربنا ما بيبعدش عنك حاجة الا اذا كانت خير ليكي. طيب. ماشي. في حد بيقول دي احداث اغنية تامر حسني ولا يهمك، حاضر هنحاول ندور عليها ونشغلها. في حد بيقول دي موناليزا تتعامل معها ليه، خلاص مش هي اللي بعدت الاول وما تحاولش تصلح العلاقة معها عشان هي مش صريحة كانت قالت لها من الاول عشان هي مطلقة خفت تحسدها مثلا ما هو كان معاها وسابته. ماشي.
1: يعني هي الفكرة برضو ان واضح من صاحبة المشكلة ان هي مش عايزة تقطع لان ده ابو ولادها وطبيعي يعني ولادها هيبقوا عايشين معاهم او هيشوفوهم، يعني هي مش عايزة تعمل مشاكل وخايفة يتقال عليها هي اللي مش عليها الدنيا وهي اللي عاملة مشكلة، مش عايزة تعمل مشكلة بس هي مش عارفة تاخد خطوة ان هي ترجع تتعامل معاها. فموقف صعب جدا بصراحة، يعني موقف صعب قوي قوي قوي، وطبعا كمية أفكار ممكن تيجي في راس البني آدم إنه هو طب الموضوع ده بقاله قد إيه، طب هل هو مش عارف، طبعا شكوك بقى كمية شكوك رهيبة ودوامة أفكار مش ألذ حاجة. مين تاني بقى تقولي؟
0: في باشمهندس علي جلال بيصبح عليك يا فندم.
1: صباح الفل صباح الفل. ده ايه الصباح الجميل ده؟
0: الله يخليك. طيب في مين تاني؟ في حد بيقول ده على اساس ان صاحبتها اصلا كده مش سبب الطلاق، مع احترامي لصاحبه الرساله بس هي مش فاهمه الناس اللي حواليها صح وسمحت للثعبان، كاتبه ثعبان بالمشي، يدخل بيتها ويفسد حياتها، وفي الاخر كان مشكلتها تتعامل ازاي، تتعامل مع مين اصلا بجد، وتتعامل ليه، تستمر في معاملتها كويسه مع طلاقها عشان بس الاولاد، واللي كانت صاحبتها دي ولا كانها موجوده اساسا لانها ما كانتش اصلا صاحبه ولا كانت تتمنى لها الخير.
1: ده
0: على فكره الرسائل كلها ستات، يعني سيدات بتبعت لنا واقفه مع صاحبه المشكله بيقولوا لها في الاول في الاخر انت بس عشان تحافظي على العلاقه الطيبه الوديه اللي بينك وبين زوجك السابق عشان خاطر
1: الاولاد وتخلي العلاقه زي ما هي ومش لازم تتعاملي معها هي خالص.
0: مش لازم تثبتي لها حاجه، مش لازم تثبتي لها انك مش متغاظه حتى لو انت مش يعني
1: لا هي ما مش هي ما على فكره
0: مش نفسك في الحته دي،
1: هي ممكن يكون صاحبتها اصلا اللي مش عارفه هتتعامل معاها ازاي يعني، فاهم قصدي، بس هي مختفيه تماما، ما هي الاختفاء ده ليه سبب اكيد. فبالعكس انا شايفه انه طبعا هيبقى خدي وقتك في الصدمه اكيد والافكار اللي هتيجي في دماغك والشكوك وكل الكلام ده، وخليكي واثقه ان اكيد الحقيقه بتبان في يوم ما، هتلاقي الحقيقه بانت قدامك وانت تمام. انا مع المسج بتاعت ان هي تفضل علاقتها مع ابو الولاد كويسه جدا ومفيش اي مشكله، ومش مضطره ان هي تتعامل مع صاحبتها، خصوصا فعلا ان هي فعلا المفروض هتبقى بتعاملها بشكل تاني بقى يعني صعب الموضوع، صعب جدا. بس في حاجة يوسف تحب ان نجيلك وقت تاني؟
0: يا ريت.
1: انا شايفه
0: كلمني حد يكلمني
1: عشان خاطر الماتش خلص.
0: لا تمام.
1: بتعمل ايه؟
0: في حد لا في حاجه مستفزه دلوقتي حصلت بس تمام. عارفه
1: ايه
0: دي انا هبقى اعمل لكم المشكله دي يوم الاربعاء الجاي. لان دي مشكله بتعرض لها والله العظيم بتعرض لها في حياتي كتير وببقى مستفز منها.
1: خلاص يوم الاربعاء اللي جاي نفتح
0: يعني الموضوع. في حاجات مثلا الناس اللي بتأجل لك حاجتك بس مش عايزه تطلع بره الموضوع.
1: اهو قال لك مش عايزه اطلع بره الموضوع بس هي المشكله.
0: خلاص خلاص خلاص بس في شويه
1: هحلها لك بعد الحلقه والله هحلها لك.
0: في دلع كده، في نوع من انواع الدلع. الدلع على فكره بيجي على كذا شكل
1: اكيد.
0: في دلع معين
1: مرق
0: كلمه دلع ومرق لما بيجتمعوا مع بعض بيتقال عليهم كلمه ثالثه خالص.
1: ده حقيقي.
0: لما بنوصل للمرحله دي واحنا بنشتغل مع بعض في شغلانه
1: لا الموضوع بيبقى بتعصبني قوي. خصوصا لما انت بتكون بني ادم بطبعك بتعمل مجهود يعني بتشتغل بضمير
0: وملتزم معاكي في مواعيد وملتزم معاكي في تسليمات وملتزم معاكي بكل حاجه. فان انت تكوني وصلتي لمرحله الدلع المرق المعين ده.
1: انا عندي سؤال بس يا جماعه
0: هتسمعي من
1: اللي مضايقين يوسف اللي
0: لا ليه يا عم في ايه؟
1: استنى بس اللي هم اللي مضايقين يوسف في المشكله دي مش عارفين هو على الهوا. مش عارفين نوع على الهوا وهيفتح الموضوع على الهوا عادي يعني صباح الفل.
0: انا مش عايزه شخصا المواضيع مش عايزه
1: شخصا ايه ما خلاص شخصنتها.
0: حد بيقول لي تقصد مرأة. لا اعلى شويه.
1: لا انا بقول نسكت بقى
0: يعني فاهم. خلينا بقول ايه
1: خلينا نعدي الحلقه
0: دلع في دلع زياده كده اللي هو
1: يعني الموضوع المستفز ده اللي هو ده انت متدلع جدا يعني
0: في حد.
1: مفيش احترام لمواعيد مفيش اللي هو عارفين الضمير بقى فكرة الضمير ان انت لا ممكن عادي توقع حاجات تقول تعدي حاجات تانية تتأخر في حاجات معينة فدي بعض الشيء انت بتقفل. لا ده انت متعصب جدا فعلا. هات تليفونك.
0: سوري سوري.
1: هات انا هرد عليهم.
0: يلا يا عم نطلع نسمع اغنية وكده ولا
1: ما تعصبوليش الولد.
0: يلا بينا نطلع نسمع اغنية. طب بقى سلطان انا غلطان عامة نطلع نسمعها ونقول وكده. يلا بينا. يلا سلام.

0: مش عايزين نتطرق لمشاكل شخصيه.
1: لا لا لا، ثانيه واحده ثانيه واحده. جماعه اللي كان بيسمع اللينك اللي فات، حد خد باله يوسف ختم اللينك ازاي او طلع من اللينك ازاي؟ هو قال لكم سلام. هو كان بيتكلم في التليفون في دماغه
0: بالظبط.
1: تمام، فاللي هو تمام خليكم معانا مش عارفه ايه سلام. سلام وبيبص على التليفون.
0: انتوا مش غربه يا جماعه، انتوا عارفين انتوا كده كده انا بتكلم قدام اخواتي، ولا عايزين احوش عنكم حاجه؟
1: لا تحوش عنكم. ايه تحوش ايه؟ ما انا عشان كده بقول اللي مضايق يوسف ده مش عارف ان هو على الهوا. لا
0: لا لا،
1: كل حاجه هتتقال على الهوا، احنا ما بنخبيش عنكم اي حاجه.
0: بالظبط بالظبط.
1: احنا الناس بطلت صحابنا بطلوا يحكوا لنا حاجه اصلا عشان احنا من كتر ما احنا فاتحين. حاجه صعبه جدا.
0: في حد بيقول الطلاق ماشي، نفسي ثقافتنا في قصه الطلاق دي تتغير. نفسي ثقافتنا في قصه الطلاق دي تتغير، خصوصا ان كان عندي تجربه مشابهه وتعبت جدا في السويد. الطلاق مش قصه خالص، العيال يبقى عندهم بونس بابا وبونس ماما. أو أنا بقرا صح ولا إيه؟ يعني بونس ماما وبونس بابا؟ بتلاقيهم مع بعض في مدارس العيال وفي حياتهم كلهم عيلة كبيرة. يا يوسف معلش ممكن توضح لنا الرسالة؟
1: أنا فهمت فحور الرسالة إن هو بالعكس، يعني دي حاجة بتبقى علاقة صحية، إن لو الأب والأم منفصلين والأم مثلا متجوزة والأب متجوز، بالعكس تبقى
0: يبقى في بون
1: عنده يعني عندهم اللي هو الحياة تبقى سوية والأب والأم علاقتهم كويسة مع
0: ماشي
1: بعض.
0: مفيش مشكلة.
1: فدي بالعكس حاجة كويسة للأطفال إن هم يحسوا إنه يفهموا يعني إيه احترام، يعني إيه حب فعلا، يعني إيه حاجات كتيرة جدا. فالموضوع ده بيكون مفيد. عكس ما بقى اللي هو كل واحد شايف حياته واخدين مواقف من بعض وكل الكلام ده، الأطفال بيتأثروا جدا.
0: ماشي. في حد بيقول عايزين يا جماعة بدل فقرة احضرونا دي ياريت تحكوا لنا نناقش المشكلة بتاعت يوسف.
1: هنناقشها
0: ده أحمد.
1: لو ما تحلتش للأربع الجاي هنناقشها بقى ونجيب ناس تناقشها.
0: صباح الفل. حد بيقول لي ولا يهمك يا جو خد راحتك، تسلم إيدك، نمر آخرها كام؟ أنت أخويا 5-5-6. ذاك مشهور حبيبي والله. عارفة مشهور.
1: انا قلبي ارتاح لك قوي، انا عايز احكي لك مشكلتي.
0: الصراحه انا عايز
1: انا عايز احكي لك مشكلتي.
0: في اوقات كتير كده تتعامل مع بني ادمين تبقاش عارف.
1: انا قلقانه
0: ما بتبقاش عارف هم بني ادمين يعني بني ادم حقيقي ولا هو ولا هو بالذات في الشغل، يعني هو عصفوره في الشغل ولا هو بيبقى عنده اساليب تعبانيه كده عشان فاهم، ودايما يتأخر على يبقى مستعجل قوي قوي على الحاجة اللي هو عايزها منك ويتأخر عليك على الحاجة اللي انت عايزها منه. وما تبقاش عارف ده بني آدم ولا ده هجين.

0: ده حاجة على حاجة.
1: بالعكس ده هو ده البني آدم. انت بتوصف البني آدم.
0: ده هجين. فاهم قصدي؟
1: انا من بعد الطوفان خلاص بقى بالزبط. خد اللي هو عايزه.
0: ده بتجنني بقى.
1: وبعدين بيديك 600,000 يعني عذر. معلش ما لازم نتأخر عشان
0: صح.
1: وانا ليه ما تأخرتش عنك؟
0: صح.
1: ما انا لما طلبته مني حاجة
0: عملتها في وقتها وسلمتها لكم
1: جدا جدا
0: وعلى المفتاح وعلى البيكو وبتاع. انت بقى لما نيجي اتكلم معاك في حاجة وانت ترميها لقدام انا هبقى ابعت لك الحاجة بتاعتك بعدين.
1: هبقى بعدين دي هبقى وبعدين
0: وانت بتتابع.
1: شكرا.
0: بالظبط. وانت بتتابع بعد كده يجي بقى يقول لك يوم لما انت تيجي المفروض بقى اليوم. وانا خلي بالك فكرة الالتزام بالكلام ده عامه احنا كمصريين محتاجين نهتم بيها اكتر.
1: فكرة ان انت توصل انك تتابع اصلا حاجة المفروض هو
0: صح.
1: يبقى عاملها لك ومن حقك دي وحشة جدا
0: طبعا.
1: مش طبيعي ان ده يحصل.
0: بس في الاول في الاخر مرتبط معاكي
1: أكيد.
0: بتاريخ
1: اكيد.
0: فهقول لك على اخر الاسبوع الجاي. طب النهاردة اخر الاسبوع الجاي عشان بكرة اجازة رسمية. يجي يكتشف يقولك لا اصل كان في مش عارف ايه من اسبوعين كان
1: بعتولك الحاجة.
0: بعتولي دلوقتي حاجة.
1: خلاص يا جماعة
0: انا عندي حاجات كتير قوي عايز اقولها يا جماعة والله بس مش عايز
1: المشكلة
0: مش
1: خلاص
0: عايز اعمل
1: المشكلة اتحلت دلوقتي حالا. هم سامعيننا اكيد.
0: بس عرفت انا هشغل ايه.
1: شوفوا بقى اللي هيضايقنا.
0: عرفت انا هشغل ايه.
1: يلا
0: طيب تلخيصا للموضوع. يعني معظم الناس اجتمعت على المشكله اللي موجوده معانا النهارده. بس انا الاغنيه اللي جايه دي انا اللي بوجهها للناس ماشي.
1: هم اجتمعوا على ان هي تتعامل مع طليقها عادي ابو عيالها وتبقى علاقتهم كويسه وما تتعاملش خالص مع صاحبتها وتسيب صاحبتها هي اللي تاخد الخطوه دي. علشان يعني هي مش المفروض ان هي تعمل كده بالعكس. وطبعا في كلام كتير اتقال بس مش عايزين نسخن البنت يعني على الموضوع. بس عامه خدي وقتك تماما بلاش الافكار التخيلات ممكن تكون تخيلات ممكن ما يكونش الحاجات دي حقيقيه ان هي حاصله. خلي علاقتك بابو اولادك كويسه عشان خاطر اولادك وبس. وارمي الكره في ملعبها يعني صاحبتك اللي هي اتجوزت طليقك ده هي اللي تبدا وتاخد الخطوه وانت لازم تكوني حذره معاها. ما ينفعش تكون صاحبتك زي زمان اكيد.
0: عين العقل يا عم فن. طيب
1: لا انا كنت هعمل حاجه تانية.
0: خلاص بقى مش عايزين نعرف. تكتمل شعرها.
1: يعني
0: شعرك ده ولا طيب
1: القاعه
0: بالظبط كده. طيب انا متخيل عامه هي داخله تبوظ ايه ده
1: طبعا
0: ده يبقى موت. يبقى موت والله. طيب احنا عامه للاسف وقتنا خلص. احنا ندي الاغنيه اللي جايه دي على فكره برضو لصاحبه المشكله لان هي تنفع. بس انا في جزء معين من الاغنيه دي انا بهديها لصاحبه المشكله بتاعتي انا عشان انا وباي.
1: قول اسمها بقى وخلصنا. يلا عشان ما ابعت لها الاغنيه.
0: انا كنت اقول حاجه دلوقتي حالا كنتش هطلع معاكي بكره فخليني
1: نختم حالا. يلا يا جماعه اشوفكم بكره ان شاء الله. اجازه سعيده اللي عندهم اجازه واللي ما عندهمش احنا موجودين معاكم من 8 ل 10
0: بالظبط كده. ملك شديد دايما هتكون موجوده معاكم برنامجها الثلاث كروت كل يوم اربع. احنا هنقابلكم بكره ان شاء الله حلقه الالعاب بقى من يوم الخميس.
1: يلا بينا
0: يلا بينا. بصي بقى هنرصهم لهم
1: كلكم
0: رصه تاني رص.
1: يلا.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واتطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.
2: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها ايه فريش والجو
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العاشرة صباحا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: ترامب يوجه انتقادات علنية لاستهداف اسرائيل العسكرية في لبنان.
2: مجموعة السبعة تتعهد بتعجيل بجهود إعمار غزة وحماية سلامة أراضي لبنان وسيادتها.
1: وزير الساحة يؤكد أن جودات التجربة السياحية على رأس أولويات الدولة المصرية.
2: وزير العمل يعلن عن أكثر من 7780 فرصة عمل جديدة ب 49 شركة خاصة في 11 محافظة.
1: الأرجنتين تفوز على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، والنرويج تهزم العراق بأربعة أهداف لهدف، والنمسا تفوز على الأردن بثلاثة أهداف لهدف، وفرنسا تتغلب على السنغال بثلاثة أهداف لهدف في المونديال.
2: بعد ثلاثيته في الجزائر، ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم معادلا رقم الألماني كلوز برصيد 16 هدفا.
1: وفاة الفنان محمد رزبان متأثرا بإصابته إثر حادث تصادم على طريق مصر إسماعيلية.
2: طقس اليوم حار بنهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيك.

0: دلوقتي جي معاك ومعاه التلات كروت مع الملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي على نجومة فأم أو بتشوفني على نجومة فأم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح علشان الثلاث كروت بتوعنا حبايبنا، الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفاوض. لو لسه حد بيسمعنا النهاردة لأول مرة نشرح تاني الكروت. كارت أخضر ده لو أنت مثلا في حاجة موافق عليها، حاببها، شايف نفسك بتعرف تعملها جدا، هو كارت بتديه للحاجة اللي أنت مقتنع بيها. لو مش حاسس ان انت ده الاتجاه اللي انت عايزه بتلعب بالكارت الاحمر، حاجة انت مش مقتنع بيها، مش موافق عليها، ما بتعرفش تعملها خالص، تزيد نفسك فيها كارت احمر. اما بقى لو انت بين الكارت الاخضر والكارت الاحمر فده كارت التفاوض، وناس كتير قوي بتستخدمه لان اوقات كتير قوي بيحسوا انه ايه ده، انا مش عارف احدد انا ولا كارت اخضر ولا كارت احمر، انا ولا موافق ولا مش موافق، انا ولا بعرف اعمل الحاجه دي قوي ولا ما بعرفش اعملها خالص. فالكروت كده بنلعب بيها باشكال كتيره جدا، وكل حلقه بقول لكم بنلعب بيها بشكل عامل ازاي. ما تخافوش، ما بسيبكمش كده، لا انا ما بسيبكمش في الطريق لوحدكم. واشرح لكم في الاول، رب كلكم تكونوا بخير ومستعدين كمان لاجازه بقى الويك اند، لان بكره ان شاء الله اجازه بمناسبه راس السنه الهجريه. كل سنه وحضراتكم طيبين، ومتهيالي يعني دي اجازه رسميه، كل الناس واخده الاجازه دي. طبعا احنا مش واخدين الاجازه دي يعني كالعاده. انتوا بتحتفلوا لوحدكم، بتأجزوا لوحدكم، وبتسافروا وتناموا. مش قصدي انا ما بحسدش والله، ولا ببص ولا اي حاجه. بس يعني ان شاء الله تتبسطوا في الاجازه دي، واعتقد فرصه هايله برضو ان راس السنه الهجريه جايه في الوقت ده، ونبتدي بقى ايه اهداف جديده. يعني عارفه ان انتوا كان عندكم اهداف حلوه ومظبطين حاجات كده معينه في راس السنه الميلاديه، يعني خلينا بقى ايه نبدا حاجات جديده في راس السنه الهجريه، لان مش كل حاجه ابتدينا نعملها. يعني حاسه ان في حاجات كتير قوي مسقطينها، وقايلين لسه السنه قدامنا طويله وهنلحق نعمل حاجات كتير. فعندكم فرصه اهو تجددوا الاهداف بتاعه السنه، نبداها من راس السنه الهجريه عادي جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين، ورب تكونوا كلكم بخير وتستمتعوا بقى كمان بالاجازه ان شاء الله. طيب تعالوا بقى ايه نتكلم شويه في موضوع النهارده، وعايزه افتحكم كده في موضوع يا جماعه، ان انا عمري ما عرفت احدد قوي مين الفئه العمريه اللي بتسمعني. يعني انا بحس ان في طلبه وفي امهات وفي ابهات وفي شباب بيشتغلوا وشباب لسه مخلصين الجامعه، كل حد كده بيبقى عايش حاله معينه، وفي اعمار كتير قوي بتسمعني. الحقيقه ان انا مبسوطه وممتنه جدا جدا بكل حد بيسمعني او حتى بيبعت مسج بس يصبح عليا، مش لازم يكون اللي هو بيرد على كل اسئلتي او بيتفاعل قوي، يعني اكيد هتبسط قوي لو كنتوا بتتفاعلوا اكتر، بس حتى لو ما بتصبحوا عليا كده ببسط قوي. ومبسوطه جدا ان برغم الاختلاف ده في الاعمار انكم بتحسوا ان المواضيع لمساكم قوي، حتى لو ملهاش علاقه بيكم او ممكن تكونوا ما عدتوش بيها، بس بحس ان دايما بيكون عندكم اراء وبتلعبوا بالثلاث كروت، حتى لو حاجه لا تعنيكم خالص، انه حاجه انتم ما جربتوهاش قبل كده او ما عشتوهاش قبل كده، بس دايما بيكون عندكم راي عنها. فانا مبسوطه جدا بحاجه زي دي، وقررت ان احنا النهارده نعرف مع بعض كده واتعرف عليكم اكتر. انا يعني ناس كتير قوي منكم خلاص هم ثابتين، انا عارفاهم وحافظاهم صم، بس قررت كده النهارده اعرف منكم سنكم ايه، وبتدوا لسنكم ده انهي كارت من الثلاث كروت. احنا النهارده نلعب الثلاث كروت مع السن، واشوف كل حد فيكم بيدي لسنه والفتره الفتره اللي هو عايشها والمرحله العمريه اللي هو عايشها انهي كارت من الثلاث كروت. لان انا بحس ان الموضوع ده بيختلف قوي من حد للتاني، واحساسنا بيختلف كل ما بنكبر، كل سن بنعدي بيه وكل سنه بتعدي علينا الموضوع بيختلف تماما، احساسنا بيختلف تماما، مسؤولياتنا بتختلف، في حاجات جديده بتتضاف على حياتنا، فكل حد فينا بيحس باحساس مختلف في حياته. يعني في ناس بتبقى خلاص انا مبسوطه جدا بالسن اللي انا فيه ده دلوقتي، دي احلى فتره في حياتي، دي احلى مرحله عمريه ممكن اكون عديت بيها. وفي ناس تانية تقول لك لا انا مثلا متحمس لمرحله عمريه قدام لسه، يعني ما اوصل مثلا 30 40 سنه حاسس ان ده الوقت اللي انا ممكن اتبسط بيه. وفي ناس تانية تقول لك لا انا مش حابب سني دلوقتي علشان نفسي ارجع بقى بالزمن لورا، كان عاجبني قوي سني والفتره اللي انا عايشها وكل الحاجات اللي كنت بعملها وانا مثلا في الجامعه وانا عندي 20 سنه. كل سن بيفرق وكل سن بيكون ليه حاله كده معينه. فاحنا النهارده عايزه اعرف منكم سنكم ايه، وما تتكسفوش بقى عشان عشان انا عارفه في ستات بتتكسف، احنا يعني في الراديو مش شايفين عادي يعني، مشوا الموضوع معايا النهارده. قولوا لي سنكم ايه وبتدوا لسنكم والمرحله العمريه اللي انتوا عايشينها انهي كارت من الثلاث كروت، كارت اخضر ولا كارت احمر ولا كارت طفل. تبعتوا لي على ايه بقى؟ على 0155955006 ده رقم الواتساب، ونجومه في 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38350022. نبدا بقى مع بعض كده بتوليت وسان لوفون نانو ونرجع تاني.

قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. الساعة معنك كل يوم من السبت للأربع، من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب كل حد بيسمعني، عندك كم سنة وبتدي لسنك الحالي والمرحلة العمرية اللي انت عايشها دلوقتي انهي كارت من الثلاث كروت؟ هل مبسوط جدا باللي انت عايشه والمرحلة العمرية اللي انت فيها ومبسوط بكل تفاصيلها فبتديها كارت اخضر، ولا انت حاسس انه لا ده مش سني، مش سنتي، مش الوقت اللي انا حاسس ان انا كنت متحمس له قوي او مبسوط فيه، عندي مشاكل، عندي عادي لان الحياة كلها كده، وكل سنة يعني بتزيد عندك او كل ما بتكبر سنة كل ما في حاجات كتير قوي بتحصل في حياتك وتغيرات، والسنه دي ممكن تكون مش احسن حاجه، السنه الجايه هتبقى احسن، ممكن سنين كانت وحشه قبل كده ودلوقتي السنين ابتدت تتحسن شويه، فكل سن وكل مرحله عمريه وكل سنه بتعدي علينا بتختلف في حاجات كتيره جدا. ولو انت بقى حاسس ان انت ولا كارت اخضر ولا كارت احمر، انت مش عارف كده سنك ده تدي ايه، والحياه او سنك دلوقتي ملخبط، في حاجات كتير قوي بتحصل السنه دي، في حاجات كتير قوي بتحصل، فممكن تديها كارت التفاوض اللي بيحل كل المسائل. صوت الجرس اهو، معاكم كارت اخضر واحمر وتفاوض، ابعتوا لي على 015-595-5006. قولوا لي يا جماعه حياتكم دلوقتي ايا كان بقى، بتدوا لسنكم انهي كارت من الثلاث كروت، حاسين ان حياتكم دلوقتي بقى بتتمحور حوالين ايه؟ ايا كان بقى الكارت، كارت اخضر ايه اللي بيحصل في حياتك عشان تكون بتديها كارت اخضر؟ كارت احمر ايه اللي بيحصل؟ كارت تفاوض ايه اللي بيحصل؟ اللخبطه دي جايه منين؟ احكوا لي وقولوا لي على 015-595-5006 او نجوم اف ام 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38-35-022. تعالوا بقى ابتدي ايه اصبح عليكم كده. صباح الخير يا ملك، انا محمد صلاح، انا عندي 40 سنه وحاليا بدي نفسي الكارت الاخضر. احب اعرف بقى بتدوا لنفسكم الكارت ده ليه؟ يعني زي ما قلت لكم من شويه كده، ليه بتدوا الكارت ده وحاسين ايه؟ صباح الفل عليك يا ملك وعلى فريق العمل كله، احمد من السعوديه، واول مره اشارك معاكي، وعمري 28 سنه، كارت احمر جدا جدا جدا. لا كارت احمر جدا جدا جدا ليه؟ 28 ده لسه يعني في الكده، بس هي ما بتفرقش بصراحة، يعني في ناس ممكن تكون أصغر بس عندها مشاكل كتير مضايقاها أو مش حاسة إن هي لما وصلت للسن ده إيه ده السن ده طلع أوفر ريتد، أنا كنت مستني أوصل له بس ما فيش حاجة حصل، فهي ما بتفرقش بقى برضو بصراحة. صباح الفل أستاذة ملك، سنة هجرية سعيدة عليكي وعلى كل الناس اللي بتسمعنا بكل أعمارهم، صباح الفل عليك وكل سنة وأنت طيب وكل الناس اللي بتسمعنا. وبيسمعنا بقى من الإمارات، بسمعك. عندي 35 سنة، كارت أخضر، كل سن ليه حاجته الجميلة اللي عايشينها. ده محمد البحيري، صباح الفل عليك يا محمد. وبالظبط يعني كل سن مختلف عن اي حاجة، بس انا مش بتكلم في العموم بقى، انا بتكلم على وانت بتسمعني دلوقتي قولي سنك، يعني دعونا نقول سننا عادي وما نتكسفش ونقول رجالة او ستات، علشان على فكرة في رجالة كمان بتحبش تقول سنها، بس يعني اكيد مش كتير، ستات اكتر، فدعونا نقول سننا ونشوف كده مع بعض احنا دي انهي كارت من الثلاث كروت، يعني ممكن تكونوا ما فكرتوش اصلا مع نفسكم في حاجه زي كده، فتعالوا كده نراجع مع بعض بما اننا كمان هنبدا نص سنه جديد، فيمكن نلحق السنه دي، يعني مش يمكن نلحق انه نلحق السنه ونبتدي نظبط الموضوع لو مش ظابط، او نستمر على ان الدنيا تمام وسني السنه دي لذيذ. ماشي، في مسك حياتي وحشتيني جدا، ليه فتره ما شفتكيش، فاكريني ولا ايه؟ انا مسك، انا شروق، مسك ولا شروق؟ عندي 22 سنه، صباح الفل عليك يا مسك او يا شروق، وبتدي بقى لسنك ده انهي كارت من الثلاث كروت؟ صباح الفل عليك. صباح الهنا، صباح الفل والجمال، رقم اخره 687، مش عارف بقى ده راجل ولا ست. اسلام، صباح الخير يا ملك، انا عندي 46 سنه ومحتار بين كارت تفاوض او احمر، خصوصا اني لسه مش مرتبط. اوكي ماشي، يعني انت حاسس ان انت في السن اللي انت فيه ده المفروض تكون كنت بتعمل حاجه تانية مثلا والحاجه دي مش حاصله. في احمد عيد، صباح الفل عليك يا ملك ومنور الدنيا، انا كملت 30 سنه خلاص في شهر مايو، وكارت احمر بصراحه لان تحسي مواليد التسعينات كبرت فجاه، والناس اللي لما بتشوفني بيدوني 21 سنه، يا رب نفضل شكلنا صغير كده ونفضل شباب زي عمرو دياب. وعايز اجابتك على سؤال السن، انا برضو ما اديتكش السن ده خالص، يعني فعلا شكلك اصغر. طب انتوا يا جماعه تدوني كام سنه؟ انا مش عارفه انا قلت لكم قبل كده انا عندي كام سنه ولا لا، بس انتوا تدوني كام سنه؟ الا بقى اللي في ناس مثلا بتغش، كان عيد ميلادي من قريب فعرفوا مثلا عندي كام سنه، بس يعني الحقيقي انتوا بتدوني كام سنه؟ وفكره ان التسعينات دي كل مواليد التسعينات فجاه بقوا متجوزين ومخلفين وبيشتغلوا وعندهم مسؤوليات كتير بسرعه قوي كده، موضوع غريب جدا، بالذات العشرينات. يعني انا حاسه من وانا عندي 10 سنين لحد 20 سنه حصلت حاجات كتير قوي، وكنت في المدرسة وبعد كده في ثانوي وبعد كده الجامعة، حصلت حاجات كتير قوي لحد ما وصل 20 سنة دي. من 20 ل30 في ركود بقى في حاجة كده اللي هو ايه، جريت بسرعة قوي، ما لحقتش اعمل كل الحاجات اللي انا كنت متوقعة ان انا اعملها لما اوصل ل30 سنة. في لسه اهداف ما لحقتش اوصل لها. فالموضوع غريب ومريب لكل الناس اللي مولوده بقى في التسعينات. صباح الخير واستعد عليك يا ملك، بجد انت بتعملي اضافه للطاقه الايجابيه في اليوم. صباح الفل، ده مين ده؟ دي ملوكه. صباح الفل عليك يا ملوكه. ملك يحيى، بصي انا داخله على ثالثه ثانوي عام وبحبك جدا. بالنسبه بقى الموضوع، انا بدي الثلاث كروت عشان في فتره بتعدي تكون محتاجه 17 سنه دول، وفتره مش محتاجاهم، وانا بتابعك من الاقصر وساعات مبسوطه جدا وساعات لا برضه. يعني انت كارت تفاوض وعندك 18 سنه، ده 17 سنه اوكي، يعني اصل بيدخلوا الجامعه من 18 سنه. ربنا يوفقك يا رب، السنه دي تكون سنه سعيده كده عليكي. ركزي اعملي اللي عليكي وسيبي باقي على ربنا، لان تنشنت ثانويه عامه دي بسمع عنها كتير قوي وانا كنت اصلا فيها. ف اهدي كده وادخلي سنه لذيذه، وما تنكديش على نفسك عشان تدي لسنك كارت اخضر، عشان انت متوتره غالبا شويه فبتدي لسنك كارت احمر. حياتي حرفيا في دمار، فتره صعبه قوي، فهاخد اجازه وارجع تاني السنه الجايه 29 للاسف كارت احمر. ده زيكا، صباح الفل عليك. و ايه الدنيا، الحياه صعبه من ناحيه ايه؟ بتاخد اجازه من ايه يعني؟ اتعوض السنه الجايه تفتكر وانت عندك 30، ولا حاسس في 29 كده وانت لسه ما دخلتش على اصل 30 دي هتخدك يمكن؟ يعني الارقام دي ساعات بتخد، اللي هو 30 40 50 بتخد، لان انت دخلت يعني 10 سنين جداد، فحاسس ان انت مش عايز تعوض دلوقتي بدل ما توصل لل 30 وتحس انك متضايق. 29 برضو ممكن تحسها مبلوعه شويه، مش عارف. ماشي، في كمان في مهموعه، صباح الفل عليك يا مهموعه، يا رب تكوني بخير ومسحوله بقى هي كمان في الامتحانات، وبنتي في هندسه ولخبطت امتحانات. صباح الفل عليك يا مهموعه، انت كمان كنت وحشاني جدا. بيبي انا 53، انا ببص في المرايه وبشكر ربنا من مصر. صباح الفل عليك يا مهموعه. وانا اعتقد يا مهموعه برضو انت بتعيشي فتره لذيذه جدا، يعني الاحفاد والحاجات دي بتبقى لذيذه قوي، فيا رب تكوني عايشاها بكل تفاصيلها وحاسه بكل الاحاسيس الحلوه في الفتره دي. والله انا حاليا كنت في احسن ايام حياتي اللي بعيشها، بس بالعكس خالص، انا بعيش مشاكل كتير جدا في دراستي وفي العيله وفي كله، وفي نفس الوقت بحس الحياه حلوه ما تستاهلش انا ممكن ادي لها كارت احمر. عندك كام سنه بقى؟ انا عايز اعرف كده، انت حاسه بكل ده وعندك كل المشاكل دي انت يعني دلوقتي في صغيره، ولا يعني عادي في منتصف العمر، ولا انت ايه؟ ماشي، ابعتوا لي يا جماعه على 015-595-5006 او نجومه في 100.6، صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38-35-02. سنكم كام؟ ابتدوا لسنكم ده انهي كارت من الثلاث كروت، كارت اخضر ولا احمر ولا تفوت؟
2: عادي يا عم، هنعمل اي مصلحه
3: يا ابني، مفيش كلام اقوله
2: يا عم، مالكش دعوه. بس
3: يا ابني انت هتتخانق مني والله،
2: اطلع بس اطلع.

الناس بدأت تتوقع أنا عندي كم سنة. في أحمد عيد بيقول أديلك 31 مثلا. ماشي أوكي، مش هديكوا أي رياكشن عمت. يا ملك أنا تابعت نجومة فأم وأنا عندي 40 سنة، وده الواحد وكارت أخضر محمد صلاح من روسيا، ده شرف لينا والله العظيم ومنور يعني المحطة كلها. صباح الفل عليك. صباح الفل عليكي، تحياتي لفريق العمل. أنا 40 سنة وأدي لحياتي كارت تفوض، وإنتي 25-26. ماشي أوكي. مين كمان ده؟ مين دي؟ من رزق الله. صباح الفل عليك يا منونة. صباح الفل عليك يا ملك، كل سنة وانتي طيبة. انا اية عندي 19 واديله كارت اخضر، انتي عندك 24. مش صباح الفل عليك يا ايوي. جماعة شايفين اختلاف الاعمار؟ يعني شايفين ايه؟ سامعين؟ يعني في 40، في 50، في 17، في 18، في 20، 24. يعني الموضوع ايه؟ متفرع قوي. عشان كده كان عندي فضول جدا النهاردة اعرف منكم كده انتوا عندكم كام سنة. في انا سارة مش واحد، وهاخد اجازة عشان ارجع فريش وابدأ التلاتين على النظافة. ماشي، رش مية كده وابدأي بقى تاني عشان ايه الموضوع يعني يبقى احسن شوية، وتحس ان انت دخلتي التلاتين كده وانت هتبدأي حياة جديدة، فكر جديد، دماغك متتغير. مع اني كان نفسي تدخليها وانت اصلا جاهزة لها، مش تعوضي فيها، بس مش. صباح الفل عليك. في رقم اخره 3-4-6 مش عارفة ده مين. 27 للأسف. طب ليه للأسف؟ مش في كارت احمر، حاجات كتير قوي في حياتي شايفاها مش صح. عندها 22 سنة، دي مش عارفة شروق ولا مسك، والله انا انت ملخبطاني كاتبة حاجة وقايلة حاجة. وهي عندها 22 سنة وبتديني انا 26 سنة. صباح الفل عليك انت القمر. صباح الفل عليك يا ملك. صباح الفل عليك يا براء. عامل ايه؟ صباح الفل يا ملك. انا حاسه ان احنا محتاجين نجدد شويه الواتساب، لان انت صباح الفل عليك يا ملك، والله مبسوطه بده بس كتير قوي، عايزاك بقى تبتدي تتفاعل معايا شويه. في كمان ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا ملك. انا مصطفى عصام. صباح الفل عليك يا مصطفى. قول لي بقى عندك كام سنه وابتدي لسنك انهي كارت من الثلاث كروت. ماشي يا جماعه، ابعتوا لي على 0155955006، ده رقم الواتساب. قولوا لي سنكم ايه وابتدوا سنكم انهي كارت من الثلاث كروت، وقولوا لي كده حياتكم دلوقتي بتتمحور حوالين ايه، يعني ايه اللي انتوا بتعملوه في حياتكم دلوقتي. 0155955006. لسه مكملين مع بعض في الثلاث كروت على نجومه فام ونجومه فام تي في لحد الساعه 11. يلا بينا.

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح الهنا،

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع التلات كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي احمد عيد بيعيد كلامه تاني وبيغير رايه. 25 سنه مثلا. ماشي صباح الفل عليك يا ابدا خمن كده يعني ابدا في الارقام كده وانا في الاخر خالص بقى بقول لك في مين دي كانت مين ما قلتيش اسمك رقم اخره 991 بتقول هي كانت من شويه بتقول ان هي المفروض تكون في احسن ايام حياتها بس هي مش عارفه تحس بالاحساس ده قوي وفي حاجات كتير قوي ضغطاها يعني فبتقول انا لسه تقريبا مخلصه ثالثه اعدادي وانا حاليا اولى ثانوي كل الناس بيشيلوني اكتر من سني بكتير قوي وبيحسسوني ان بنت كبيره مش لسه صغيره علشان كده في مشاكل على طول وضغط واول الكلام بدات اني قلت المفروض في احسن ايام حياتي وهي تعتبر 25 سنه كده. صباح الفل عليكي وحاولي من دلوقتي من وانت لسه يعني سنك برضو مش كبير خالص ابتدي من دلوقتي لما تحسي انه في ناس كتير قوي بتشيلك اكبر من سنك وبتشيلك هم اكبر من همك وانت دلوقتي المفروض تكوني فعلا في وقت بتتبسطي فيه وانت بتذاكري وبتخرجي وبتتفسحي دي حياتك دلوقتي هي بتتمحور حوالين كده بس لما تحسي ان انت مضغوطه قوي كده حاسه ان انت عارفه ان مش كل الناس بيبقى عندها رفاهيه الرفض دي بس بتهيالي محتاجة تدربي نفسك عليها وتقدري تعملي كده واحدة واحدة وتحسسي الناس اللي قدامك ان انتي مش هتقدري تستحملي كل ده وانه اللي يقدر يعمل ده حد ممكن يكون اكبر منك ده ممكن لما يعني تكبري اكتر يعني يخلي شخصيتك تبقى اقوى تبقى امتن تبقى اللي هو انتي اصلا خلاص شفتي كتير فانتي لما كبرتي بقيتي صلبة طولك كده بس برضو ما تجيش على نفسك لدرجة انك تحسي ان انتي مش عارفه تلحقي السنين دي مش عارفه تتبسطي بسنك قوي دلوقتي وبالفتره اللي انت عايشاها. صباح الفل عليكي. في منا صباح الخير يا ملوكة بقالك سنين انا مش ما كنتش متابعاكي عشان كنت تعبانه الف سلام عليكي. بتقول بقى رجعت من تاني وحشتيني قوي شكرا جدا وبتقول لي ايه منا عندي 17 سنه. صباح الفل عليكي يا منونه ده انت داخله الجامعه خلاص فاضل لك سنه. صباح الخير يا ملك انا دينا وعندي 60 سنه بس مش حاساهم 60 وما عنديش مشكله خالص في سني كل فتره ليها مميزاتها وليها عيوبها. يا بسم الله عليكي ايه الحلاوه والجمال دول يا جماعه واخدين بالكم الفرق لسه عماله بقول لكم واخدين بالكم من فرق الاعمار يعني المسجين ورا بعض 17 و15 و60 فانا مبسوطه قوي بالموضوع ده بصراحه يعني مبسوطه ان انتوا كمان عارفين نلاقي كلنا نقطه مع بعض كده في المواضيع فدي حاجه بسطتني جدا. صباح الاناقه عليك يا ملكه الشياكه ملك هانم كحكه الاذاعه كحكه الاذاعه دي خلاص لبست فيا بس انا مش متضايقه خالص. بيدي لنفسه كارت اخضر ده مينا رفعت بيدي لنفسه كارت اخضر وهلعب معاكي اللعبه دي برضو خمني انا كام سنه. انا حاسه ان انت ممكن مثلا تكون 32 بس صحح لي يعني وانت قلت قبل كده انك دخلتي في بدايه الثلاثينات كدب ما حصلش حرقت لكم خلاص ما حصلش على فكره بقى انتوا ظالميني. بيقول حسيت لما قلت جيل التسعينات كبروا فجاه حسيت ان سامع في الخلفيه اغنيه ببص لروحي فجاه والله العظيم انا فعلا ببص لروحي فجاه لقيتني كبرت فجأة بجد وبعمل حاجات كتير قوي كان نفسي أوصل لها بس مش مصدقة أن أنا يعني دي حياة الكبار قوي. أنا فاكرة نفسي لسه توتي بوتي صغيرة لذيذة كده يعني إيه اللي حصل فجأة وإيه الحاجات الكتير قوي دي اللي أنا بقيت بعملها ومسؤولة عنها وخلاص دي كده حياتي. صباح الفل يا ملك أنا زياد عندي 27 أدي لحياتي كارت محايد اللي هو التفاوض لو خفينا استرس الشغل شوية يبقى كارت أخضر جدا جدا جدا ربنا يملى حياتك كلها كروت خضرة كده وإن شاء الله يعني في الشغل الدنيا تهدى شوية بس أنت برضو حاول يعني تبالانس شوية يعني أنت لو الشغل ضغط عليك قوي كده ومحسسك أن أنت مش عارف تستمتع أو حاسس أن أنت 27 دي أنت في لغبطة فيها حاول تاخد بريك كده شوية يعني والله الأجازات كتير يا جماعة صراحة يعني احنا برضو ايه بنحب الاجازات واحنا مش محرومين من الاجازات الاجازات كتير قوي بجد لما يجيلكم اجازة خدوا نفسكم واهدوا فيها ما تفكروش في الشغل افصلوا انكم تفصلوا ده حاجة مهمة جدا وانكم تفصلوا اصلا بعد يوم وساعات الشغل ده مهم جدا يعني. صباح الخير يا ملوكة انا محمود 33 بدأت المسؤولية بدري حبتين متجوز 22 سنة بس مع ضغوط الحياة الموضوع بقى واحد طالع على السلم نازل بس ما علينا كل واحد يعيش سنه يستمتع بكل تفاصيله ده محمود صباح الفل عليك يا محمود. وفي ناس كتير قوي لما بتتجوز بدري والله يعني بحس ان هم عرفوا يلحقوا كل حاجه مش عايز يعني ما اعتقدش بيكونوا ضيعوا عليهم حاجات كتير لا بحس ان هم عملوا كل حاجة وفي سن بدري فخلاص بقى يعني كمان حتى بيبقى النضج أسرع متهيألي يعني. أقولك يا أستاذة ملك ليه كارت أخضر السنة دي بالخصوص 35 سنة. زمان كان عندي زي تحدي اني ابطل تدخين، حاولت بس كنت برجع. اللي شجعني وحقق الكارت الاخضر هو اني فعلا بطلت علشان بنوتي الصغيرة والتدخين السلبي وكده. كارت اخضر اخضر اخضر ممكن بدون اسم. انت ما قلتش اسم في الاخر. ماشي، صباح الفل عليك. ماشي، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. مستعدين لاجازة بكرة ولا ايه؟ حسكم مستعدين جدين حلكوا كده عشان بكرة هتختفوا خالص. انا سني 22 واختار كارت اخضر، وانتي سنك 25 وشايفاكي على التي في مش على الراديو. صباح الفل عليكي. مش قايلة اسمك برضه ولا قايلة ولا ايه؟ لا ما قلتيش. رقم اخره 687. صباح الخير يا ملك، ثلاث كروت مع ملك شديد. كل سنة وانتي طيبة يا ملك. اسمي اعتماد، بتابعك من السودان وانا 21 سنة. كارت احمر. كارت احمر ليه؟ احمر ليه يا اعتماد؟ طمنيني عليك يا اعتماد. ازيك يا ملك، انا 40 سنه واعتقد دي افضل فتره، وانت حوالي 29 سنه. احمد ماهر. ماشي اوكي. في هاي دي اسعد ايام حياتي في الوقت ده، فاصل عن العالم كله. انا عندي 21 سنه، انت عندك 28 او 29 سنه. انت ازاي فاصل عن العالم؟

مع اللي انت بتحبيه ومع ابنكم وتكبروا كده وانتوا شايفينه بيكبر قدامكم وحياتكم كلها تكون سعيده. سلومه صباح الفل عليكي. ومش عارفه دي بتقال لها الف مبروك ولا كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه انت وجوزك بقى. انا مصطفى 20 سنه. صباح الفل عليك يا مصطفى. ماشي تيجي نروح نسمع اغنيه ولا ايه؟ تعالوا نسمع اغنيه كده ونرجع تاني واتكلم معاكم برضو شويه كده بعد ما نروح نسمع الاغنيه دي. ماشي ابعتوا لي على 0155955006 بتدوا لسنكم كام بتدوا سنكم كام بتدوا سنكم الحالي اني كارت من الثلاث كروت وليه بتدوا له الكارت ده. نسمع بقى عبد الباسط ونرجع تاني.

جماعه اعتماد بعته بتقول كارت احمر يا ملك بحب اللون قوي. احنا جايين نهزر ولا ايه؟ انت جايه تتمقلسي على الثلاث كروت بتوعي ولا ايه؟ صباح الفل عليكي. ماشي يا جماعه ابعتوا لي على 015-595-5006 بتدوا لسنكم الحالي انهي كارت من الثلاث كروت وليه؟ ليه حاسين الاحساس ده وليه بتدوله الكارت ده؟ ماشي 015-595-5006. في مينا رفعت انا داخل في 33 واللي بيشوفني بيديني حاجه و20 بس. على فكره انا فاكر انك قلتي كده انا متاكد بس انت ناسيه ولا كنت بتشتغلينا؟ ماشي بس بما انك مش في الثلاثينات فانت في اخر العشرينات وشويه. هنرحب ايه بمية في الجمهوريه ايه مين بيكي في الجمهورية الثلاثينية؟ صباح الفل عليك يا مين. ماشي على فكرة أنا أكيد مش فتاية، أنا عندي 28 سنة. ها 28 يعني في ناس كتير قوي جابتها صح بس في ناس سدتني في الثلاثينات. أنا لسه ما خدتش صدمة الثلاثينات دي فما تصدمونيش كده على الهوا لأن أنا لسه ما روحتش في الحتة دي فحاسة أن أنا كده قاعد. أنا ما أعتقدش أن أنا في أي وقت في حياتي هتكسف أقول سني بس ما أعرفش حاسة برضو أن الرقم ساعات بيخط مع ان الموضوع في الروح والله مش بالشكل ولا باي حاجه. الصحه والروح، الصحه بتروح والروح ان شاء الله بنحاول نحافظ عليها. طب يا جماعه احنا للاسف كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من الثلاث كروت. ابقى اقول لكم كده ان انا هبقى اجازه يعني حلقتين هغيب عنكم شويه وهرجع تاني، هرجع بقوه ان شاء الله. هتوحشوني جدا جدا جدا والله. انا راجعه تاني ما تخافوش، انا مش رايحه ومش راجعه، انا رايحه وراجعه تاني حلقتين كده هاجيلكم وان شاء الله اطمن عليكم كلكم تكونوا بخير. هتوحشوني جدا. اوعوا تنسوا الثلاث كروت، الكارت الاخضر والاحمر والتفاوض. هرجع لكم ونرجع نلعب تاني.

جهز لكم مواضيع حلوة جدا، مبسوطة قوي بكل الناس اللي بتسمعني، مبسوطة وممتنة لكل حد بيبعت لي مسج حتى لو يصبح عليا، ومبسوطة بقد ايه في فرق في الاعمار كبير جدا، ولكن زي ما قلت لكم من شوية احنا بنلاقي حاجة كده بنقف عندها وبنعرف نتكلم وبنعرف نتفاهم، كل حد عنده رأيه وكل حد بيلعب بثلاث كروت براحته كده، والموضوع لذيذ يعني، حاسة ان الموضوع سلس قوي ما بيننا وبنعرف نلاقي كده مواضيع نتقابل فيها. صباحكم زي الفل، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية، شوفكم إن شاء الله قريب جدا، ما تنسوش احنا دايما على معادنا كل يوم 4 من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، بس أجازة سريعة يعني هنوه قبل ما أرجع تاني إن شاء الله، أجازة سريعة وهرجع لكم تاني. كل سنة وحضراتكم طيبين ويومكم لذيذ وحلو زيكم لكل مستمعي الثلاث كروت، يومكم حلو يا رب إن شاء الله. باي باي.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: وزيرة خارجية بريطانيا تزور مصر اليوم لبحث الخطوات الثانية لاستعادة حق المرور العابر في مضيق هرمز.
3: رئيسة مصلحة ضرائب تعلن زيادة فترة تعليق أداء ضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى 4 سنوات.
2: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات التوسع في مبادرة القرية المنتجة.
3: وزير الصحة ومحافظ القاهرة يبحثان تعزيز التعاون لتطوير الخدمات الطبية بالعاصمة.
2: وزير السياحة يؤكد أن جودة التجربة السياحية على رأس أولويات الدولة المصرية.
3: وزير العمل يعلن عن أكثر من 7780 فرصة عمل جديدة ب 49 شركة خاصة في 11 محافظة.
2: الأرجنتين تفوز على الجزائر ب3 أهداف دون رد، والنرويج تهزم العراق 4-1، والنمسا تفوز على الأردن ب3، وفرنسا تتغلب على السنغال ب3 في المونديال.
3: بعد ثلاثيته في الجزائر، ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم معادلا رقم الألماني كلوزا برصيد 16 هدفا.
2: وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرا بإصابته إثر حادث تصادم على طريق مصر الإسماعيلية.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
4: عيش الأغاني نجوم فهم على كيفك.

0: الفنانة صفوة.
1: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
0: في اسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: لم تشوف محطتك قدامك اهي في الكراسين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
1: اصل اخويا زمان حكالي انه لما جابك في كرتونة. انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
0: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين نصر السيارات ومجموعة فاروق الصينية.
2: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 215 بحمولة 1997 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
1: وزير الخارجية بريطانيا تزور مصر اليوم لبحث الخطوات التالية لاستعادة حق المرور العابر في مضيق هرمز.
2: رئيسة مصلحة الضرائب تعلن زيادة فترة تعليق أداء ضريبة على الآلة والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى 4 سنوات.
1: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات التوسع في مبادرة القرية المنتجة.
2: وزير الصحة ومحافظ القاهرة يبحثان تعزيز التعاون لتطوير الخدمات الطبية بالعاصمة.
1: وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة بالمحافظات.
2: وزير العمل يعلن عن أكثر من 7780 فرصة عمل جديدة ب 49 شركة خاصة في 11 محافظة.
1: وزيرة الثقافة تؤكد أن حماية الهوية المصرية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن مصر قوميا.
2: وفاة الفنان محمد مرزباند متأثرا بإصابته إثر حادث تصادم على طريق مصر الإسماعيلية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس وهنفتح

0: التاريخ عشان يفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
3: نجوم FM TV.

0: ياتيكم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين نصر للسيارات ومجموعة فاوكار الصينية.
2: وزير النقل يشهد توقيع عقود لإنشاء وتطوير سكة ونظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية.
1: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 15 بعد المئتين بحمولة 1967 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
2: وزيرة خارجية بريطانيا تزور مصر اليوم لبحث الخطوات التالية لاستعادة حق المرور العابر في مضيق هرمز.
1: الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة ما يسمى أقليم أرض الصومال في القدس المحتلة.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع الوكالة الوطنية للدواء التونسية مجالات التعاون.
1: رئيسة مصلحة الضرائب تعلن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى 4 سنوات.
2: وزير التضامن الاجتماعي والعمل يشهدان توقيع مذكرة تفاهم.
1: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات التوسع في مبادرات القرية المنتجة.
2: وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة بالمحافظات.
1: وزير العمل يعلن عن أكثر من 7780 فرصة عمل جديدة ب 49 شركة خاصة في 11 محافظة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا بيكم ونشره جديده من قلب كاس العالم 2026، وهنبداها بالاسطوره ليونيل ميسي اللي خطف الاضواء بعد ما قاد منتخب الارجنتين للفوز بثلاثيه نظيفه على الجزائر في افتتاح مشوار المجموعه العاشره، مسجلا هاتريك تاريخيا وضعه على قمه هدافي كاس العالم عبر التاريخ بالتساوي مع الالماني ميروسلاف كلوزا برصيد 16 هدف. اداء ميسي المذهل دفع النرويجي ايرلينج هالاند لوصفه بالمجنون في اشاره الى المستويات الاستثنائيه اللي بيواصل تقديمها رغم مشاركته السادسه في المونديال. وعقب المباراة أكد قائد الأرجنتين أن البداية القوية بتمنح فريقه الدفعة كبيرة في البطولة، مشيرا إلى سعادته بالانتصار ورغبته في الاحتفال مع زملائه والجماهير، كما شدد على أن منتخب بلاده واجه صعوبات في الشوط الأول قبل أن يفرض سيطرته ويحسم اللقاء خلال الشوط الثاني. وفي المجموعة نفسها فتح منتخب النمسا مشواره بفوز مهم على الأردن بنتيجة 3-1 ليحصد أول 3 نقاط ليه في البطولة. أما منتخب مصر فيواصل استعداداته لمواجهة نيوزيلندا بالجولة الثانية بعدما فرض التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة الفراعنة وبلجيكا، لتشتعل المجموعة السابعة مبكرا بعدما تساوت المنتخبات الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل منها. وفي معسكر تونس بدأ الفرنسي هيرفي رينارد مهمته مع نسور قرطاج برسالة تفاؤل، مؤكدا أن حظوظ التأهل لا تزال قائمة رغم الخسارة الثقيلة أمام السويد، وشدد المدرب الفرنسي على أن المنتخب أمام مباراتين لتصحيح المسار، مطالبا اللاعبين برفع رؤوسهم وتقديم رد فعل قوي خلال المرحلة المقبلة. وعلى صعيد المنتخبات العربية خرجت مصر والسعودية والمغرب وقطر بنتائج إيجابية بعد تعادلها أمام بلجيكا وأوروغواي والبرازيل وسويسرا على الترتيب، فيما تعرضت الجزائر والأردن والعراق وتونس للخسارة في الجولة الأولى. وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى قمة مرتقبة تجمع إنجلترا وكرواتيا إلى جانب مواجهات البرتغال والكونغو الديمقراطية، غانا وبنما وأوزبكستان وكولومبيا. وخارج المستطيل الأخضر كانت شهدت شوارع نيويورك اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين قبل ساعات من مواجهة المنتخبين، قبل أن تتدخل قوات الأمن الأمريكية لاحتواء الموقف وفض التجمعات المتوترة.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

وخطر

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقه الشراكه الاستراتيجيه بين نصر للسيارات ومجموعه تاوكار الصينيه.
2: وزير النقل يشهد توقيع عقود لإنشاء وتطوير السكة ونظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية.
1: الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 15 بعد المئتين بحمولات 1967 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
2: وزيرة خارجية بريطانيا تزور مصر اليوم لبحث الخطوات التالية لاستعادة حق المرور العابر في مضيق هرمز.
1: الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة مسمى إقليم أرض الصومال في القدس المحتلة.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع الوكالة الوطنية للدواء التونسية مجالات التعاون.
1: رئيسة مصلحة الضرائب تعلن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى 4 سنوات.
2: وزير التضامن الاجتماعي والعمل يشهدان توقيع مذكرة تفاهم.
1: وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات التوسع في مبادرة القرية المنتجة.
2: وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الوزارة بالمحافظات.
1: وزير العمل يعلن عن أكثر من 7780 فرصة عمل جديدة في 49 شركة خاصة ب 11 محافظة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى عم.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معي، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم
1: بيت العز مع

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشيد بجهود ترامب لاستعادة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
2: ترامب يؤكد للرئيس السيسي أن مصر تحظى باحترام جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة.
1: مدبول يؤكد أن الرئيس السيسي وجه رسائل قوية خلال قمة مجموعة الدول السبع بشأن الأزمات الراهنة في المنطقة.
2: وزير الكهرباء يبحث مع رئيس هيئة المواد النووية مشروعات الاستفادة من المواد الأرضية والعناصر النادرة.
1: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصاصين للإطارات بالسخنة باستثمارات 190 مليون دولار.
2: وزير التخطيط يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية.
1: وزير التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وقام بروتوكول بشأن الضوابط المنظمة للحضانات.
2: توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية لشباب الصعيد.
1: رئيس وزارة الرعاية الصحية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التعاون.
2: رئيس وزراء صربيا يزور المتحف المصري الكبير.
1: وزارة الثقافة تبحث مع محافظ القاهرة تيسير حركة الزائرين للمنطقة الثقافية في وسط البلد.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: دلوقتي جيب معادكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. الحقيقة أنا يعني بشتغل في الإعلام التلفزيوني من 2001، يعني من حوالي 25 سنة، مش حوالي، هو من 25 سنة ربع قرن. ومن ضمن برامج كتير شاركت فيه، يعني إعدادها وصناعتها وثم تقديمها، كان من ضمن ضيوفي ضيف التعريف بتاعه مدرب حياة. فكان الزملاء معايا في البرنامج وفي الحلقة لما قلت لهم فلان الفلاني مدرب حياة، ما فهموش يعني ايه مدرب حياة. يعني هو طبعا لايف كوتش ده ترجمة حرفية للتعبير المصطلح الانجليزي او الامريكي، لكن هم تعاملوا مع مدرب حياة خافوا يسألوني، يعني الامور كانت لسه جديدة الحكاية دي، وانا اساسا كان لسه بتعرف على حكاية مدرب حياة دي. يعني المهم بعد شوية جه زميل من الانتاج وبيقول لي انه عايزين نكتب بقى صفة الضيف ده على الشاشة زي ما بتشوفوا كده، يعني الاسترابة اللي بتبقى موجودة ومين التعريف، يعني فلان فلاني مدرب حياة. ده انا اللي قلتوله كده، اكتب فلان فلاني مدرب حياة. قال لي في اني نادي؟ وتصور انه مدرب حياة في النادي الاهلي ومدرب حياة في النادي الزمالك حاجة كده بقى، يعني ما مدرب حياة يعني. فقلت له لا مفيش في اي نادي. وكان هذا التعبير زي ما بقول لك، بعد شويه بقى يتقال بقى تنميه بشريه، وبعد شويه بقى يقول تنميه ذاتيه. وتخش اي مكتبه في مصر دلوقتي هتلاقي في قسم كامل للتنميه الذاتيه، هتلاقي برامج كتير ومنصات كتير بتتكلم على التنميه الذاتيه. وبص في المرايه وقول لنفسك مش عارف ايه، و15 خطوه عشان النجاح، وكيف تتعامل مع اصدقائك، وكيف تتعامل مع عائلتك، ومش عارف طريقك للتعامل مع المدير، كيف تتعامل مع مدير مش عارف عصبي. كل بقى هذه الامور من التنميه الذاتيه وتدريبات الحياه اللي انا لا اؤمن بها اطلاقا. يعني يا سلام، يعني انا اقدر جدا هذا المجهود طبعا وهذا الجهد، واتصور انه يعني جهد مخلص لدى كثيرين وانتشر قوي في مصر مع التسعينيات والألفينيات، ثم بقى يعني أصبح وكأنه حاجة يعني طبيعية وعادية جدا في حياتنا أن يبقى عندك تنمية ذاتية أو عندك مدرب حياة، أو أنت بتحضر محاضرات. أحد الأصدقاء مرة قال لي أنه بيحضر في تنمية ذاتية يعني، والمحاضرة $90، فقلت له هات 10 وانا اعمل لك محاضرة احسن من كده بكثير قوي. يعني مثلا شايف مبالغة شديدة جدا انك تدفع $90 عشان يقول لك اصحى الصبح امشي 10 خطوات للسرير، بص للمراية قول انا جدع وحاجة دي، يعني امور ممكن حلها ببساطة بدون دفع هذه المبالغ يعني. لكن في المحصل طبعا في ارقام اعلى بكثير دلوقتي من الكلام، بدون طعن يعني في هذا الفن وفي هذا العلم ان كان علما او في هذا النشاط، ده المعنى وده المصطلح الأدق يعني. لكن أنا مؤمن بأنه نقل الخبرات هو اللي بيخليك تتعرف تتعلم في الحياة، يعني نقل الخبرات من الآخرين أو الاكتساب الخبرات من الآخرين، يعني تجربة والدك، تجربة صديق ليك، تجربة خالك، تجربة جار من جيرانك، تجربة مديرك في الشغل، تجربة أستاذك في المدرسة، تجربة يعني لسطة بتاعك في الورشة. التجارب دي هي اللي بتعلم الحياة. يعني تريد أن تتدرب على الحياة، عليك بتعلم من خبرات الحياة اللي بتلتقي بيها وبتشوفها كل يوم. قدرتك أنت بس على أنك أنت تتأمل وتستوعب وبعدين تتعلم من هذه الخبرات والتجارب. أنا شخصيا تعلمت وعشت حياتي كلها تدريب حياة من خلال خبرات الآخرين، ومن خلال بقى ما تقرأ كتب، روايات، تاريخ، سير ذاتية. يعني أنا رأيي أن قراءة سيرة ذاتية أنجح مليون مرة من قراءة كتاب في التنمية الذاتية. أي سيرة ذاتية، لاعب كورة، مهندس، مفكر، فنان، مدير، أي حاجة، أي خبرة لأي بشر، كل واحد فينا قصة، كل واحد في حياتنا قصة. يمكن ان يحكي قصته مهما كان تصوره عن نفسه. يعني هو متصور انه مش ناجح، انه شخص فاشل، ممكن تتعلم من فشله وتعرف فشل ليه وفشل فين. فكل واحد فينا عنده قدرة على انه يعطي الاخرين خبرة حياة، بصرف النظر بقى خبرة في النجاح ولا خبرة في الفشل. وعشان كده انا من الذين يتحدثون كثيرا يعني عن اساتذتي، وازاي انا اتعلمت منهم كثيرا، خصوصا انا والدي كان مدرس الله يرحمه، وحكاية ابن المدرس دي هيعرفها اولاد المدرسين وابنات المدرسين بوضوح، انه طول الوقت انت مع خبرة واحد بيعلمك في البيت من غير ما يقول، مش بالضرورة بيقولك، يعني مش بالضرورة عامل صبورة في البيت وبيحكي لك، انما هو طول الوقت في ذهنه حالة يعني تلقينك بخبرة او بمعرفة او بمعلومة او سواء بقى كان مدرس في اي من المجالات، يعني كان مدرس عربية كوالدي الله يرحمه، او اي يعني مجالات العلم يعني. ومن طول الوقت برضو لما الناس بتسألني أنا بقى عن يعني خبراتي في الحياة وعن تجارب والواحد بقى له مشوار يعني، فيمكن في هذا المشوار أن تطرح أسئلة كثيرة قوي في مراحل الحياة يعني. لكن في المحصلة كان في دايما سؤال كثيرا جدا ما يلح علي يعني من قبل الصحبة والزملاء والرفاق والمحبين، اللي هو كيف يعني استطعت انك تتحمل كل هذه الاتهامات. يعني ايه؟ شوف، كان زمان الاستاذ مفيد فوزي كاتبنا الكبير الصحفي العظيم ربنا يقدس روحه بقى، كان بيقول تعبير حزب اعداء النجاح، يقول طول الوقت كان بيستخدم ده في برامجه ويستخدم ده في مقالاته، حزب اعداء النجاح. وكنا دايما احنا كجيل شاب في قدر من المشاغبة والمشاكسة يعني نتهكم على هذا التعبير، إيه حزب أعداء النجاح، ولا نتصور أن هناك من قد يعادي النجاح، بالعكس كنا بنختلف في تعريف النجاح. يعني نتعالى على فكرة مشهور مش معناه أنه مش معنى أنك مشهور أنك ناجح، هو الحقيقة يعني مؤكد أنه مش معنى أنك مشهور أنك ناجح، لأنه الشهرة مش قيمة يعني. ودي برضو من الخبرات اللي الإنسان لازم يبقى يستوعبها سواء يعني يقبلها أو يرفضها. لكن أنا أتصور بوضوح أن الشهرة مش قيمة، يعني الشهرة حالة، ودايما المشهور فيه أشهر منه. يعني مثلا الفنان اللي ممكن يبقى مبسوط قوي أنه ماشي في الشارع والناس فرحانة بشهرته وبتحاول تسلم عليه وتحييه أو كده، لو لعيب كرة ماشي جنبه هيبقى أشهر منه مليون مرة، وهيبقى هيروحوا لعيب الكرة. لو ممثل ولا مطرب، المطرب هيبقى أشهر. لو كاتب ولا ممثل، الممثل هيبقى أشهر. طول الأحوال الشهرة ملاش دعوة بالقيمة، ملاش دعوة بمكانتك. ممكن تبقى شخص عطائك في الدنيا عظيم جدا وعلمك وافر واسع ومحدش يعرفك اصلا، عادي جدا. فالشهرة مش قيمة، مش اضافة، الشهرة حالة. وفي ناس بتستخدم الشهرة على اعتبار وكأنه الشهرة دي ميزة لها فبتستغل هذه الشهرة او تسعى اليها. احنا بنشوف وسائل التواصل الاجتماعي طول الوقت في شهرة، خصوصا لما بيبقى في شهرة مؤقتة كمان، تبقى فترة كده ترند وبعدين تتراجع، فبيبقى طول الوقت يا حبيبي يعني مأسور جدا ومحاصر بفكرة انه مشهور ويبحث عن الشهرة. في الحياة من غير ما بقى يعني لايف كوتش خالص، في الحياة ثلاث حاجات اقوى منك لو انت قدرت تتحكم فيهم مش هتحكموا فيك، فاعتقد انه يعني في قدر ما من سلامة الطريق. تعرف بالسلامة يا حبيبي بالسلامة تروح وترجع، ده كان برنامج إذاعي في مصر زمان جدا، طريق السلامة. وين اكتشفت بعد 30-40 سنة من التتر بتاعه ده ان دي جزء من اغنية للأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، الخال عبد الرحمن الأبنودي، وكان منزعج جدا ان التتر بقى اشهر من الاغنية ومحدش عارف الاغنية اساس. اغنية بالسلامة يا حبيبي بالسلامة تروح وترجع بالسلامة دي يعني المهم عشان يبقى طريق السلامة مش طريق الندامة. الثلاث حاجات دول يعني مؤثرين جدا. الشهرة سلطة، سلطة عليك. النفوذ سلطة. الفلوس سلطة. يعني الغني دي سلطة، المشهور دي سلطة، اللي عنده نفوذ منصب حكومي سياسي وغيره ده سلطة. السلطات التلاتة دول لو تمكنوا منك كل سنة طيب. لو انت هتفضل يعني لو هتقعد طول الوقت بالسلطات التلاتة دول مهيمنين عليك ومسيطرين عليك، او واحدة منهم لو انت مشهور الشهرة تغطسك، لو انت غني الغنى يغطسك، لو انت صاحب نفوذ النفوذ يغطسك، هتغطس. يعني سلام. ايه علاقته ده بالسؤال بتاعك ازاي طول الوقت بتتعامل مع الهجوم عليك او الاتهامات ليك؟ لانه كمان انا من زمان قوي، يعني انا من عمري 27 سنة مهدد بالقتل وبيتقال عليا كافر. فدي مسألة. وبعدين تهمة الكفر دي تهمة قاسية جدا وصعبة جدا، يعني ومن الاول كده. يعني اولكش على طول مع ظاهرة التطرف الديني طبعا والتسلف في المجتمعات، بقت كمان مجتمعات عندها رغبة شديدة جدا في الحكم على دين الآخرين، وطلع بقى التعبيرات من نوع أصل ده ملتزم، أصل ده متدين، وكأنك أنت مالك أنت أساسا بتصرفات الآخرين أو علاقتهم بربنا، أنت ليك علاقتهم بيك أو معاملاتهم معاك. لكن عموما ماذا يفعل شخص بات منذ كان عمره 27 عاما متهما التهمة التي تلاحقه طول الوقت بأنه كافر؟ بعد الفاصل.
0: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الفنانة صفوة.
3: طمنا يا دكتور، قالك ان في اي امل؟
2: في اسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: لم تشوف محطتك قدامك اهي في الكراسين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
3: اصل اخويا زمان حكالي انه لما جابك
4: في كرتونة.
3: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
2: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
6: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
5: وانت

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى ولسه بتكلم على فكره مواجهات الحياه خبرات الحياه، يعني كيف يمكن ان تقرا الحياه من خلال الاخرين، من خلال سيارهم وحياتهم ومسيرتهم وتجاربهم، لانه كل واحد فينا قصه وكل واحد فينا نسخه، يعني احنا نسخ متعدده جدا، كل واحد فيش حد شبيه التاني، كما بصمات، يعني كل واحد فينا بصمه لا يمكن ان تجد بصمات متشابهه، لكن ممكن تلاقي حمض نووي متشابه، لانه الابن الابنه في نفس الحمض النووي، يعني تلاقي هنعرف ان ده ابنك، ان دي بنتك، ان انت ابوها، ان انت امها، لكن البصمات مختلفه خالص، فكل واحد فينا بصمه، فاحنا نقدر نتكسب خبرات كثيره جدا من ألف حياة. لما تقرأ رواية، لما تتفرج على فيلم، لما تسمع صاحبك بيحكي عن تجربة له، لما تنصت شوية لخالتك وهي بتحكي حكاية لحد من قرايبكم من بعيد، كل دي خبرات تنقل جواك تجربة تعلم معاك وتعلمك. طبعا طول الوقت حتى التعبير المصري يقولك ايه، بيعلم عليه وكأنه بيظهره في موقف الضعيف ويهزمه، فبيعلم عليه. الحقيقة الاهم انه يعلم فيك مش عليك، يعني يترك هذه العلامات، لان العلامات دي هي اللي هتنور طريقك. وكنت بتكلم عن تجربتي انا الخاصة والشخصية فيما يخص حد بيتقال عليه او بيهاجم طول الوقت من قبل جماعات اسلامية ومن قبل تنظيمات دينية ومن قبل ناس عادية، يعني روجت لها هذه التهمة وبترددها عادي، فكرة انه ضد الدين، يعني البعض طبعا بيقولك ده كافر وبعض يقولك ده ضد الدين وكده. ازاي الانسان ممكن يتعامل معنا؟ انا جايب لك بقى السقف، لانه طبعا انت سهل بقى انك انت تتهم اي تهم اخر تحت هذا السقف، يعني يتقال عليك مغرور، يتقال عليك أناني، يتقال عليك بخيل، كل انت ممكن بقى في حياتك بتواجه حاجات من دي، اقصد اي شخص. فانا ما اجيب لك بقى اكتر حاجة ان حد يتهمك منك ضد الدين وانك كافر، ومش حد واحد، ومش صوت عابر، ده طول الوقت دقب طول الوقت، وفي الحاح عليه زي يعني سيل لا يتوقف من اكتر من كام سنة دلوقتي، من 33 سنة 34 سنة أكتر كمان، يعني دخل على 40 سنة، واحد بقى له 40 سنة، لو احنا تكلمنا عن سنة 92 مثلا، هو السنة اللي أنا وضعت فيها في قوائم المهددين بالقتل من قبل جماعة وتنظيم متطرف اسمه العائدون من أفغانستان. أنا مش هكلمك بقى على اللي بيتقال، هكلمك على رد الفعل، بمعنى كيف يمكن أن تتصرف مع هذا، مع مثلا انك زي اللي عليه طار. عمرك سألت اللي عليه طار عايش ازاي حياتك؟ يعني ليه؟ لانه اللي عليه طار طول الوقت عارف انه يتتم ملاحقته لقتله، ابن فلان في البلد حلفين انهم يقتلوا ابن علان اللي كان مش عارف حصل ايه، فانت طول الوقت بيجي بقى بيخرج من الصعيد يروح بقى قاعد في اسكندرية، قاعد في القاهرة، قاعد في اي مكان، وطول الوقت بيصحى من النوم وهو عارف انه مطلوب للقتل، بيرجع ينام اخر الليل على السرير وعارف انه مطلوب للقتل. مفيش كتير قالوا لنا يعني درسوا نفسية المطلوب للثأر ده، انا على الاقل انا ما قريتش تحليلات نفسية للمطلوب بالثأر، ولا المطلوبين بالثأر حكوا تجاربهم وعلاقتهم بالتهديد بالموت طول الوقت، هو بقى بيتجوز وبيخلف ويربي ويعمل، وطول الوقت هو مهدد انه ابن عم فلان اللي في البلد هيصطاده مره هو طالع من البيت وهو ماشي راكب ميكروباص ولا هو نازل محطه اتوبيس ولا هو راكب عربيته. الاحساس ده طول الوقت كاني في سن سنكي او فوهد بندقيه في قفاك وانت ماشي طول في حياتك وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتضحك وانت بتتفرج على الماتش وانت كل ده كانه في سن سكين في قفاك. دي مساله مش سهله. بقول لك انا ما قريتش، يمكن تجربه رائعه جدا للاستاذ جمال الغطاني الرواية العظيم كان وتحولت الى فيلم اسمه ايام الرعب للاستاذ محمود ياسين بطلا والاستاذ سعيد مرزوق مخرجا. لكن برضو مرة أخرى نفسية وطريقة حياة المطلوب للثأر دي ما درستش كويس. أنا بقول لك حكاية مطلوب للثأر دي علشان أنقلها لك ليه أنا، اللي أنا مش مطلوب للثأر الحمد لله. لكن طبعا خلينا بين قوسين ندين موضوع الثأر ونرفضه ونمجه ويعني ونطالب بأنه هذه الثقافة تتخلى عنها مصر والثقافة المصرية تماما، وأنه ده شيء بدائي وشيء يعني ضد القانون وضد المنطق وضد كل شيء يعني في القيم الإنسانية. لكن الإحساس بتاع أنك أنت مطلوب للقتل في أفلام أمريكاني كتير أكيد أنت شفتها في اللافتات أو الإعلانات الورقية اللي تبقى ملزوقة على الأعمدة والجدران في القرى والمدن الأمريكية، مطلوب حيا أو ميتا. وفي أفلام اسمها مطلوب حيا أو ميتا، لما يبقى في حد مرصود مكافأة لقتله من قبل صائد المكافآت علشان السلطة وقتها كان بتطرده باعتباره أنه قاتل أو باعتباره أنه مطلوب للسجن أو كده، فيبقى مطلوب حيا أو ميتا. فهذا الإحساس بقى الذي يعني تعيش به أنك أنت من في قلب شبابك يعني حتى قبل ما تتجوز وقبل ما يعني يبقى في عائلة أنت مهدد بالموت، مهدد بالقتل. طبعا كلنا في أي لحظة ممكن نموت، الخوف من الموت ده طبيعي وعادي، والموت نفسه ما لا بيعرف سن ولا بيعرف مرض ولا الموت ده عامل زي اللي يقولك العربية حالة مش موديل، يعني مش مهم انت عربيتك موديل كام سنة 90 ولا 80 ولا 2026، حالة العربية اخبارها ايه هي اللي بتفرق. فنفس الحكاية الميت مش قصة عمر ولا قصة مرض، دي قصة اختيارك قرار الهي انك هتموت. وبنشوف شباب في شرخ شباب بيموتوا، ونشوف اطفال، نشوف شيوخ، ويعني ومن ثم الموت يعني الاحساس بان الموت موجود وقريب ده ما مش عندنا كلنا البشر كلهم. لو حد ركز في حكاية الموت طبعا كلنا هنموت، وفي ناس بيبقى عندها فوبيا الموت وبيبقى عندها احساس بيكون طول الوقت يجي لها نوبه فزع وحس روحي رايحه صدري موجوع انا حاسس ان انا هموت وحاجه كده وقلبي قلبي قلبي زي ما بتشوف في مليون فيلم مصري وهو يقول قلبي قلبي قلبي فجيبوا لي كوبايه ميه، مش عارف ايه علاقه الميه بقلبه وقلبه. يعني انا بالمناسبه جالي ازمه قلبيه مرتين على اثر واحده منهم، عملت 3 دعامات في القلب بس ما كنتش شايف اي علامه، ما حدش اداني ميه ولا يعني حسيت ان لو شربت ميه قلب يعني هيرجع يرتدي سليما يعني. ولكن هي حاجه كده في السينما المصريه ما تشوفهاش كتير يعني غير في السينما المصريه، وطبعا في الدراما المصريه عموما اي حد تعبانه هات له شويه ميه، يعني ما فيش حتى فرق ما بين انه دي كومه سكر مثلا فمحتاج ياكل سكر ولا ده هات له شويه ميه. ففي ناس قلبي قلبي قلبي قلبي هموت، ودي فوبيا يعني وخوف من الموت مشروع، انما القتل حاجه تانية والاغتيال حاجه تانية. يعني احساسك وانت ماشي في الشارع ومعاك حد تم يعني تكليفه من قبل مثلا وزاره الداخليه واداره الحراسات انه يحرسك علشان انت موجود على قوائم الاستهداف بالاغتيال، فايه شعورك؟ عشان كده لما بتشوفوا حد معاه حارس وماشي كده في سواء حتى حارس من حتى الفنانين لما يعني عندهم حراس لعيبه الكوره يعني محمد صلاح وجنبه حراس، اوعى تتصوروا انه ده معناه انه هو مبسوط بالحراس. او وهنا ما حتى ربنا يحمي محمد صلاح يعني من كل سوء، لكن اقصد مفهوم ان ده مش حارس عشان موت، لكن اقتحام الخصوصيه اللي ممكن يبقى من الحب ما شيء يبدو عنيفا يعني. لكن أقصد أنه لحد بقى معاك وبيفكرك طول الوقت اللي ماشي معاك ده حارس ده بيفكرك طول الوقت أنك مهدد بالقتل. ثم في وقتها بقى كان في فعلا حوادث اغتيال كتيرة وكان في عمليات إرهابية كتير، ربنا يسلم مصر من كل إرهاب يعني، زي الفترة نفسها اللي ما بعد 2013 برضو ونفس الحكاية، انه طول الوقت انت في جواك فكرة او قدامك خطر القتل والاغتيال. ازاي الانسان يتصرف في ده بقى؟ هنا بقى اللي بنقل الخبرات، هنا بقى ما ينفعش لايف كوتش على فكرة ولا بقابلني، مفيش حد يقول لك اذا كنت مهددا بالقتل فافعل الاتي، رقم واحد، رقم اتنين، رقم ده، مفيش كده. وما اظنيش ان انا قريت في اي كتاب من كتب التنمية الذاتية، بالمناسبة انا قريت كتير جدا في كتب التنمية الذاتية، فبقول بخبرتي برضو في القراية، مش رأيي من الخارج يعني. مفيش حد هيقول لك انت تتلقى فكرة القتل ازاي، او ان لو ما فيش حتى كمان خبره في العالم الغربي لحكايه انك مطلوب للثأر يعني، عشان يقول لك لو مطلوب للثأر اتصرف كذا، ادعيه الصباح، مش عارف تمارين لتهدئه النفس علشان خاطر تنفس، عشان خاطر انت مهدد بالثأر، او ما فيش كده بقى. طيب بيحصل ايه؟ بيحصل ان كل واحد بيتعرض للتجربه دي بيتصرف بطريقه مختلفه عن الاخر في الاغلب العام. ايه بقى الحل للحكايه دي؟ انا بقى بالنسبه لي ايه الموضوع، حاجه غريبه جدا وانا بندهش لها وانا في 61 من عمري يعني، عمري في حياتي ما قلقت من حكايه ان انا يعني يتم اغتيالي او قتلي خالص، لا قلقت ولا خفت. ده ليه؟ برضو من محاوله نقل الخبرات او حتى قراءه الحياة ومحاولة فهم أسرارها يعني. ليه المفروض أنه، وأنا بتكلم كمان في فترة كمان أنت في شرخ شبابك يعني، ولسه زي ما يعني بيقولوا ما عشتش الدنيا أو ما شفتش الدنيا يعني. ليه ما عندكش أي، بقولها بمنتهى الأمانة يعني، أي ذرة خوف يعني؟ ما بتصحاش من الصبح مثلا ربنا يستر وما يحصلش الاغتيال النهار مثلا، او انك انت ماشي في الشارع فحد جاي يسلم عليك فتتفزع احسن يكون ده خطه لايه، او نازل بالعربيه فتلاقي الناس نازله العربيه، فما فيش حاجه من دي خالص اطلاقا. في عز وهج الاتهامات والتهديدات وحتى في فترات خفوتها، ولما رجعت تاني ليك وانت يعني تجاوزت 50 من عمرك في بعد 2013 او وصلت الحواف 50 يعني، عمري ما حسيت بالخوف او القلق من التهديدات. وده كمان له علاقه بانه عمري ما حسيت بالقلق او التوتر او الفزع او حتى الغضب من اتهامي بان انا ضد الدين. شيء غريب جدا، احاول افهمه معاكم بعض الفصل.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إذا عدنا. لدي أقوال أخرى. ماذا لو كنت مهددا بالقتل؟ ماذا لو كنت متهما بالكفر؟ كيف تعيش حياتك وأنت يعني تمضي تلاحقك اتهامات أنك ضد الدين أو تهديدات بالاغتيال والقتل من جماعات إرهابية أو متطرفة؟ وكنت بجاوب على هذا السؤال وبقول أنه أنا لم أكن أشعر بأي شيء. يعني لم ينتبني إطلاقا لا لحظات خوف ولا قلق ولا توتر ولا حتى انزعاج. ليه؟ برضو حاجة غريبة. يعني أنت تفتح جورنان موجود في الصفحة الأولى منه عنوان لمقال في داخل الجورنان أيام ما كان الجرائد المطبوعة حاجة مهمة، يعني إبراهيم عيسى كافر. فما يعني ازاي ما تتهزش؟ ازاي ما تقلقش؟ ازاي ما تبصش اللي حواليك احسن يكونوا مصدقين؟ يعني مثلا خصوصا في الفترة كبيرة من الاتهامات بالخروج عن الدين وانك ضد الدين. ابويا عايش وقتها، ووالدتي عايش، وابويا الشيخ الازهري. انا يعني حاجة غريبة جدا ازاي برضو كان بيقعد يسمع ويقرأ اتهامات من هذا النوع لابنه. برضو دي حاجة تصدقوا انه والدي توفى من غير ما سأل السؤال ده كان متصرف ازاي او مشاعره ايه، لانه هو عمره برضو ما ابدأ اي نوع مع اي حوار معايا في هذه الاتهامات اطلاقا. يعني أم الله يرحمها كانت بتقول لي ابراهيم ما تكتب في الفن، بلاش السياسة والحاجات دي. وبعدين كتبت في الفن طلع عيني برضو يعني، بس لكن في المحصلة ليه بقى؟ هل ده ثبات انفعالي مثلا او ثقة في النفس او قوة ايمان؟ لو الانسان يعني متاح له انه يقيم ايمانه او يتجرأ على انه يقيم ايمانه، اظن يعني انا من طول الوقت انا لم يخالجني برضو من الحاجات المهمة في حياتي، وانا بقول ده على سبيل نقل الخبرات وتبادل تجارب الحياة علشان كلنا يعني نحاول ان احنا نستفيد من بعض او من تجارب بعض او من خبرات بعض، حتى لو حتى لو البعض ده فاشل او حتى لو بعرض لك فشلي ممكن تستفيد منه اكتر في نجاحك انت مش في فشلك. لكن في المحصلة طول الوقت وانت بتكتب في نقد الخطاب الديني من زمن طويل ومع الاتهامات اللي بتوجه ليك دي، لكن في المحصلة طول الوقت انت بتكتب في نقد شيوخ ومشايخ وعمائم وأئمة قدام ومعاصرين، وبتهاجم الشيخ الشعراوي الله يرحمه في عز حياته وفي عز مجده، ويرد عليك في مقالات ويرد عليك في أحاديث. فانت تقدر تقول أصل الراجل ده اللي هو اللي بيكتب الكلام ده إبراهيم ده ممكن يكون بيشك مثلا في الدين او بيراجع ايمانه اطلاقا. انا مش ضد الشك خالص. يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك نحن اولى بالشك من ابراهيم، يعني اللي هو شك سيدنا ابراهيم نفسه. او لم تؤمن؟ قال بلى ولكن كي اطمئن قلبي. فسيدنا ابراهيم نفسه شك، فالشك طبيعي مشروع جدا. والصحابة شكوا وقالوا لسيدنا النبي وتعامل معهم برفق شديد وبحنوة أشد، ما تعاملش معهم بالغلظة بتوع المتطرفين والإرهابيين دول اللي عايزين يعني يسودوا عشتكم. تعامل برفق وبحنوة شديد جدا. لكن وزي بقول لك انا مع حق الشك ومع تفهمه، لو حد في حياتي كثير يعني في حياتي اعرب عن شكه برضو اناقشه ومتفهم وما عنديش اي ضغينه تجاه احساسه بالشك، ولا عندي اي موقف اخلاقي منه يعني هو حر، او موقف ديني هو حر. وطبعا عندنا قصة الأشهر للدكتور مصطفى محمود من الشك إلى الإيمان والحياة. أنا عمري ما شكيت إطلاقا ولا ثانية، ولا ثانية في عمري، ولا فهمت ثانية. لو رجعنا للدكتور زويل الله يرحمه ومجده العظيم في الاكتشاف العلمي يعني، ولا أي لحظة. حاجة غريبة قوي يعني، أنت ملاحق طول الوقت بالاتهام بانك انت ضد الدين وانت عمرك ما شكيت في ايمانك ولا في الدين ابدا. حاجه يمكن ده اللي خلاك بقى ولا فارق معاك، ولا فارق معاك بجد، مش ادعاء يعني، في لحظات المكاشفه والمصارحه دي اللي انا مش عارف اعملها ليه، لولا بس انه صديقي وزميلي ورئيس تحرير برنامج الاستاذ محمد شميس اجبرني على الحلقه دي. لكن في المحصله وانا مجبر على مصارحة ومكاشفة ونقل خبرات يعني، أقدر أقول إنه أنا فعلا ولا كان فارق معايا ولا فارق معايا حتى الآن. لا اتهامات بأنك ضد الدين ولا إنه بالكفر ولا أي حاجة من دي خالص. يعني أشعر في وقت من الأوقات، على فكرة كان الأستاذ الخال عبد الرحمن الأبنودي كان بيحلل ده وإحنا بنحكي معاه وبنتكلم في أشياء كثيرة ومنها هذا المجال، يعني انه الانسان ما فيش داعي اقول لكم هو قال لي ايه عننا، لكن ده موضوع تاني. انما هو خلينا نطلع بالخبره اللي قالها عبد الرحمن الابنودي وهو حاجه حكيمه جدا، حكيم. قال لك كل ما فيه تقيله تحت زي شجره الجميز كده، طول ما الجذور ضربه في التربه جامد قوي ومتجدر جامد، الشجره تبقى اصلب، ما يهزهاش الريح، تبقاش خفيفة. مش أي حد يقولك كلمتين يعني تركب الهوى، مش أي حد يتهمك اتهام تتفزع، مش أي حد يهددك حتى تروع أو تخاف أو تقلق أو تتراجع. لما يبقى فيه تقيلة تحت قوي، إيه التقيلة دي؟ الإيمان. حضرتك تخيل قصة الإيمان، الإيمان والإيمان هنا بشكله بأشكاله متعددة، يعني الإيمان بالله، الإيمان بالدين، الإيمان بالفكرة، الإيمان بالمبدأ، الإيمان بالقدر، الإيمان بالثقة في الذات، الإيمان بثقافتك، الإيمان من صواب ضميرك. الحالة دي هي اللي بتخليك تخلي الشجرة تعرف تصمد قصاد الريح. لأنه أنا برضو في خبراتي في الحياة أنا شفت ناس كتير قوي اتهزوا، يعني مع أول ضربة هوا الشجرة وقعت أو فراحة اتخلعت. سواء بقى مثلا يعني أنا أفتكر صديق لينا حتى في الجامعة، احنا لسه عيال صغيرة خالص 18 سنة، جاي هو من أوائل الثانوية العامة، وإحنا كلنا من الأوائل. أنا كنت في إعلام وسياسة واقتصاد، هم جيراني في المدينة الجامعية، وكان لنا زميل من الأوائل برضو بس قرر يخش أداب قسم إنجليزي علشان هيبقى أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة. هو كان مشروعه كده في الحياة، وكنا بنسعد بداية يعني، لأن كان برضو كنت رايح وأنا أقول لهم أن أنا هبقى صحفي في كتلة إعلام، هبقى صحفي وأشتغل في روزة اليوسف وهبقى رئيس تحرير. فعملت كل عايفة، كل واحد عنده حلمه يعني. حصل بقى أنه هو في سنة أولى جاب جيد في حلم انه يبقى معيد بقى أستاذ جامعة، ده رجع بعد اجازة الصيف انسان تاني. ما انا وليكم عمره 18 سنة، غير بقى كتير قوي شفتهم في الحياة بعد كده كبار بقى ويعني وشعرهم شايب. ولما تحصل تحديات في الحياة او نكسات في الحياة تلاقيه بيذوب ويزوي، او تلاقيه بينهار ويتراجع. طبعا الانسان يعني في قدر كبير احنا بنتكلم على انه يعني في كثير من الامور هو مسير مش مخير، برضو الاراده الانسانيه مش قوي كده، والظروف كل واحد عنده ظروفه يعني مش الامور مش مطلوب ان الناس كلها تتماسك امام، لان انا ممكن اكون متماسك جدا قصاد الاتهامات وقصاد التهديدات، انما ممكن تتفرج على فيلم تقعد معيط ما تنامش ليله من العياط عشان فاتن حمامه ماتت في الفيلم. يعني كل انسان له لحظات، يعني له نقاط ضعفه ونقاط قوته. انا بحكي لك على تجارب الحياه عموما. يعني مثلا احنا كنا قاعدين على القهوه وصديق لنا حكى وقع تعرض لها، وقع عنيفة جدا ومزلزلة، وأنا وقتها لا يعني وقتها رئيس تحرير، مش وقتها يعني في قمة النجاح المهني ويعني والتحقق في الحياة. قاعدين حوالي 7 أو 8 شلة على القهوة، واللي بيلعب طاولة واللي بنلعب دومينو وحاجات كده، وبعدين حكى الواقع اللي حصلت له لينا، وبقولك واقع مدوية يعني صعبة جدا. بعد 10 دقايق ربع ساعة من الحكاية دي بعد مناقشات، رجعوا اللي يلعب طاولة ويلعب دومينو واللي كهكه ويضحك، هو نفسه كمل شرب شيشة وقعد يضحك ويكهكه. تجربة يعني عدت عليه من شهر، لكن يعني أنا تجربته دي أثرت فيها 3 سنين اللي هو نسيها وإحنا عنين. يعني فضلت أفتكر هذه القصة والحكاية وتؤثر فيها 3 سنوات تالية، وأسرها جدا وأحكيها وتعذب بها ويعني وأشعر بألمه اللي هو نفسه مش متألم، ربما هو حصل له بحالة الإنكار ويعني وبرضو الدفاعات النفس يعني. ويمكن دي حاجة برضو من اللي ساعدت الإنسان في حياته بمناسبة الاتهامات في الاتهامات والتهديدات، إنه ممكن يكون عملت إنكار.

0: او 12 ساعه تجربه فقدان زوجتي للذاكره، وقعت على راسها يعني فائت من الاغماء اللي ما استمرش 30 ثانيه ده، عارفة اسمها وعارفاني وعارفة أولادها وكل حاجة، لكن في زمن آخر. يعني ابننا في الجامعة هي لسه فاكراه انه في الثانوية، والدها اللي هو حماية الله يرحمه توفى هي فاكراه لسه عايش، بتتصرف على هذا الأساس. 12 ساعة رحنا مستشفى والعناية المركزية والرعاية المركزية وأجهزة بقى الكشف على نزيف المخ وكل بقى الإجراءات دي على ما بدأت الذاكرة تعود شوية بشوية. يعني برضو من التجارب العجيبة جدا في الحياة انه مثلا وانا فين؟ انت في المستشفى حبيبتي. امال بابا فين؟ بابا عم فتح مات الله يرحمه. ايه ده بابا مات؟ وتعيط تعيط لما تسمع الخبر لاول مرة، ابنة تسمع خبر وفاة والدها لاول مرة، بكى بكى بكى رهيب. بعد دقيقتين هو انا فين؟ هو بابا فين؟ فانه انا بابا توفى، فيحصل نفس البكا. بعد طبعا اتدربنا بعد كده بقى بلاش نجاوب الاجابات اللي بتعمل الكلام ده، بالعكس بعد اربع ساعات من الازم اكتشفنا الحمد لله انه مفيش نزيف في المخ، بدانا نهزر بقى. يعني انا هنا ليه؟ انت هنا عشان مش عارف كنت فوق الهرم وبعدين قررت انك مش عارف تتسلق الهرم فوقعتي بعد شوية، وانا هنا ليه؟ انت هنا عشان كنت سايق العربية بتسوقش اساس اي عد بقى نهزر بقى خلاص بنكمل حياتنا كده، وكل شوية نحكي قصص مختلفة عن القصص السابقة. لكن اقصد انه بيحصلك حاجة كده لا ارادية زي فقدان الذاكرة لشيء معين. بالمناسبة هي حتى الان لا تتذكر الحادثة دي رغم الناس تردت الحمد لله يعني ذاكرتها ولسه راجعه من الحج، لكن في المحصله احنا قصاد تجربه في الحياه يمكن انها تؤثر فيك لدرجه انك انت تمنعها عن ذاكرتك، تقفل عليها جوه في سرداب ممكن تخرج في يوم من الايام، ممكن ما تخرجش ابدا تموت معك.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة دفع وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة.
2: ترامب يؤكد للرئيس السيسي أن مصر تحظى باحترام جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة.
1: الرئيس السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ويؤكد الاعتزاز بعلاقات البلدين التاريخية والعمل على تعزيز التبادل التجاري.
2: مدبولي يؤكد أن الرئيس السيسي وجه رسائل قوية خلال قمة مجموعة الدول السبع بشأن الأزمات الراهنة في المنطقة.
1: وزير المالية يؤكد الالتزام بمساندة كل الأفكار والمبادرات المحفزة لريادة الأعمال والصادرات الخدمية.
2: وزير الكهرباء يبحث مع رئيس هيئة المواد النووية مشروعات الاستفادة من المواد الأرضية والعناصر النادرة.
1: وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة.
2: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع صيني للإطارات بسخنة باستثمارات 190 مليون دولار.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء بفضل مشتريات الأجانب.
2: وزير التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم يوقع بروتوكول بشأن ضوابط المنظمة للحضانات.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذا عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا نتحدث عن تجربة حياة، تجارب الحياة وخبرات الحياة، كيف نرويها معا، نتعلم منها وتؤثر فينا ونستوعبها ونقرر أن احنا ناخدها كخبرة تشاور كإشارات المرور في طريق الحياة. لأنه زي ما بقول لكم أنه التنمية الذاتية والتلقين بتاع خطوات، 10 خطوات كي تكون صداقة، مش عارف 10 خطوات كي تتخلص من الأرق، أو القصص زي بتاع يعني اللامبالاة، وكل كل كتب التنمية الذاتية على عيني وراسي وكل محاضراتها على عيني وراسي. لكن أنا قلت لكم أن أنا لا أؤمن بها، أنا أؤمن بخبرات الحياة المتبادلة واللي تم استيعابها، سواء من خبرات تستوعبها من تجارب وحياة الأهل والأصدقاء والأصحاب، أو خبرات بتتناقلها في مسار الحياة كله من خلال سير ذاتية سمعتها أو قريتها أو عشتها لآخرين. دي الحاجات اللي هي اللي ممكن تؤثر فعلا وتضع لك علامات على الطريق، علشان يعني يبقى الطريق السلامة، يبقى الطريق على الأقل يعني تطلب فيه السلامة. لأنه زي ما بقول لك الصراع الأزلي في نظرية الإنسان مسير ولا مخير، يعني مسير بمعنى أن تسير حياته بقرار إلهي كله مقدر ومكتوب، وانت مش في ايدك حاجة، وكل حاجة مكتوبة لك، وانت بتمشي حسب مسار محدد سلفا. فانت هتبقى فلان ابن فلان ابن علان، هتتعلم كذا، هتتربى كذا، هتتيتم ولا هتبقى في عائلة يعني صعبة ولا عائلة سهلة، هتبقى حياة طفولة معذبة ولا طفولة سعيدة. كأنه كل حاجة مكتوب، هتدرس كذا، هتشتغل كذا، كأنه كل شيء مكتوب ومقدر بالساعة وباللحظة، وانت ماشي في الحياة بتأدي دورك، بتأدي الدور المكتوب ليك. دي نظرية. ونظرية التانية لا، ان في إرادة إنسانية، انك مخير، يعني تبقى كويس ولا وحش انت اللي بتختار، تشتغل ايه انت اللي بتختار، تقول ايه وتعيش ايه انت اللي بتختار، تتجوز مين مش اسمه ونصيب انت اللي بتختار. ففي نظرية مع السؤال، لو انت مسير، لو كل حاجة انت مالكش ارادة فيها وكل شيء مكتوب معمول يعني في سيرة حياتك قبل حتى ما تتولد، طب وانت يبقى تتحسب على ايه؟ يعني لو انا عملت شر، طب ما هو مكتوب ان انا اعمل شر، هو دي ارادتي؟ ده انا مسير، القدر عايز كده ان انا اعمل شر، فهيحاسبوني ليه بقى؟ اروح يوم القيامة اقف في الصراط ويحاسب ليه؟ بأي سبب؟ اذا كان انا بعمل اللي مكتوب لي. يعني انت هتحاسب ممثل انه ادى دوره كويس؟ يعني مثلا يطلع احمد زكي من فيلم المدمن فتقول له انت ليه قمت بالدور المدمن ده؟ ما مش ده فيلم وانت، وده الدور المكتوب لي وانا مثلته، انت تحاسبني على انا مدمن؟ ده انا بمثل. فاذا كاننا جميعا في عمل مكتوب وكلنا بنأدي ادوارنا. طب في الحاله دي تفقد من فكره مسؤوليتك عن البلاوي اللي انت بتعملها، لان هتقول انا ماليش دعوه بالبلاوي، البلاوي دي مكتوبه لي. يبقى لازم في اراده انسانيه، لازم يكون في إرادة. وده بقى يعني فكر يعني الفلاسفة، وفكر الفلسفة الإسلامية كمان للمعتزلة، إن في إرادة، طالما في حساب يبقى في إرادة. عشان كده ربنا العدل، اسمه العدل، وربنا عادل. ليه؟ لأنه ادالك الحرية فأنت اخترت، فبيحاسبك على الاختيار. إنما لو ما ادكش الحرية هيحاسبك ليه؟ ولأن ربنا عادل والله هو العدل، فلازم تكون أنت حر. طيب انا بقول لكم بقى انه في يعني في قناعتي انا وايماني انا، طبعا في اراده حره في الشك، والا يعني في يبقى في مشكله في قيم العدل. لكن في اشياء اخرى لا خالص، مسير تماما، ولا ليك في الموضوع حاجه. يعني لا يمكن الزعم من عندك إرادة في الرزق. طبعا كلنا عايزين نكسب فلوس، كلنا عايزين نرزق، وكلنا بنعمل وبنسعى، كله على قدره وكله على جهده وكله على مسؤوليته، وكلنا ممكن احنا كلنا ماشيين في خط واحد ساعي للرزق، انا وانت واللي جنبي واللي جنبي واللي جنبي، لكن انا رزقي غير رزقك غير رزق اللي جنبي غير رزق اللي جنبي، واحنا عاملين نفس الجهد. الرزق حاجه ملهاش اي علاقه بيك خالص ولا بارادتك، برغبتك طبعا كلنا عندنا الرغبه، طيب بقدرتك طبعا كلنا بنشتغل، ما فيش حد هيقعد في البيت ويقول لك اصل ربنا هيرزقني، مفيش حاجه من دي، لكن هيرزقك ازاي وقد ايه والامتى ربنا سبحانه وتعالى، خلاص خلص الموضوع قدر للمؤمن ربنا سبحانه وتعالى، اللي مش مؤمن خلاص دي بقى الحياه، دي بقى الحياه، يعني حاجه برضو قوى يعني خارقه وخارجه عن الطبيعه عن قدرتك انت، زي الموت وزي الصحة. يعني أصل ملتزم جدا في أكلي وفي شربي، أصل لا أدخن، أصل مش عارف، يا عم بلاش عكس، يعني مش أي علاقة خالص. طبعا أنت المفروض تلتزم بصحتك ويعني وتعمل الأمور الصحية وكل، طبعا يعني مش حاجة اسمها يعني مريض سكر بقى كل كله بسبوسة وتقول أصل ربنا ما هو صاحب الأمر وفي فيما يخص الموت والصح، لا يا عزيزي طبعا في أسباب بتاخد، لكن في المحصلة انه شاب عمره 20 سنة ساعة عربيته فيعمل حادثة ويموت، دي ارادة ملهاش، مش مسير، هو مش سير عربية عشان يموت، هو مش رايح ينتحر. انا بقول لك كل ده ليه بقى؟ عشان اوصلك ليه انه التسليم حاجة عظيمة جدا مش الاستسلام، ودي الحاجة اللي انا بقى يعني ايه اظن الزمت نفسي بها، ان انا عندي قدر، وده اللي بقول لك خبرات اللي بننقلها لبعض، يعني عند قدر، انا يعني عندي قدر مذهل يذهلني انا شخصيا من التسليم، تسليم كامل وكلي بالاراده الالهيه وبمقدرات الحياه وباللي هيعمله ربنا، تسليم. عشان كده لا في خوف من الموت، واحيانا في طلب للموت، لا في قلق ولا ارق من فكره الرزق خالص، ولا انزعاج اطلاقا من التهديدات، ولا اي، ولا بيفرق اي، كانك بترمي ميه على ازاز فيما يخص اتهاماتك انك ضد الدين، ومش ولا كاني شايف ولا كاني سامح. انا من الذين لا يقرؤون التعليقات اطلاقا على يعني شغلي، ولا شو ليا اصدقاء الحقيقه يعني اصحاب مكانه وشهره، انا بقول لهم انتوا مازوخيين، المازوخيه دي الانتشاء بتعذيب الذات، انك انت قاعد تقرا في شتمتك، مش فاهم ايه العظمه في انك تقرا الشتايم والهراء ده، يعني يا سلام، ايه اللي يدفعك لهذا الامر الا لو في فعلا روح مزوخيه في الحكايه كده اطلاقا، يعني لا يعنيك الامر على الاطلاق، ويؤسفني ان انا اقول ولا حتى المدح، ويمكن ده بقى له علاقه بمواليد برج العقرب، لانه احمد زكي كان كده الله يرحمه، وكثيرين من برج العقرب انا اعرفه كذلك، اللي هو فكرة انه ما بيستسلمش للاطراء، واحيانا احمد زكي كان بيخجل ومش عايز يسمعه لما تقال له انت ممثل عظيم، مش عايز يسمعه، لو مثلا في 15 واحد حواليه بيسلموا عليه وبيكلموه ونقاد وفنانين وبتاع، ممثل العظيم النجم الرائع، انت كنت عامل دور هايل، انت مش عارف ايه، وفي واحد هناك بعيد على الرصيف التاني بيقول انا ما عجبنيش المشهد الفلاني اللي عمله احمد زكي، هيسيب كل الناس دي ويروح للراجل اللي هناك ده اللي مش عاجبه مشهد. مساله برضو كان حاجه رهيبه، مره كتبت له عنوان مقالي كان بيت لصلاح شاهين في شعرنا العظيم في رباعيات، حظ ليه يعني ليه بتضحك و ليا نفس مش عارف ايه بتضحك متنكد والدنيا بتضحك، حاجه كده يعني مش طار من ذهني، واحد من اجمل رباعيات صلاح شاهين، ليا نفس هي بدايتها كده. المهم انه لا اهتمامك بالاتهامات ولا بالتهديدات، ولا اهتمامك حتى بالاطراء، يعني لا يغريك الاطراء ولا يغرك، يعني لما حد يقرأ مقال ويقول لي مثلا رأيه فيه، أنا ببقى عارف المقال كويس ولا وحش، أو أنا ما بكتبش مقالات وحشة. لكن أقصد إنه مقال لامع يعني، ولا في في في مستواي الطبيعي ببقى عارف ومهتم جدا برأيي أنا، مش منزعج من اللي هيقول إنه وحش ولا منتظر اللي هيقول إنه حلو. طبعا الكلمة الطيبة حاجة جميلة، والإطراء ده شيء لا يعني، حتى البلابل تحب أن تسمع من يقول الله. يعني الطيور أساسا مهمتها أنها تغني، مش كده؟ طيور، تغريد الطيور، لكن أكيد بتحس أنها محتاجة حد يقول الله على الغناء ده، مع أن دي شغلتها، هي بتغني عادي يعني، يعني بلبل يعني، البلبل هيعمل غير أنه يغني، لكن هو نفسه اللي عارف أنه يعني صوت البلبل محتاج حد يقول له الله. فكل الناس محتاجة الإطراء، لكن مش أسيرة الإطراء، دي بقى المشكلة، إنك متبقاش أسيره، لا بتنتظره ولا لما يتقلك تقع في هواه وتبقى بتعمل حياتك عشان الإطراء ده. ده شيء هيعطلك كتير قوي، هيستنزفك جدا. لكن هل ممكن يستنزفك إنه طول الوقت أنت بتروح محاكم ونيابات مثلا في أزهى فترات حياتك، إن يبقى عليك 65 قضية في المحاكم، وإنك بيتحكم عليك بالسجن أو بالغرامات أو أو أو أو بيجي لك محضر ويجي يقول لك حد من الجيران ده جالك جواب استدعى، أو تلاقي يعني زوجتك بتقول لك أنت مطلوب للنيابة بكرة، هل ده ممكن يستنزفك أو يعطلك؟ انا بقول ده بقى لرجل اعمال، بقول ده لمهندس، بقول ده لفنان، بقول ده لكاتب، بقول ده لسياسي، يعني هذه الخبرات مقصود بها زي ما بقول لك ان احنا كلنا نتشارك فيها، وربما عندما يحدث الانسان نفسه بمثل هذه الخبرات تزداد عمقا لديه او تاثيرا فيه. بعد الفصل
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: شجع من قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان سام، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إذن عدنا لدي أقوال أخرى، بنتكلم عن تجارب الحياة، وبقول أهم شيء تبقى واقعي جدا مع يعني ما تعيشه. إزاي واقعي جدا؟ أنت عايش فين؟ حضرتك منين؟ حضرتك عايش فين؟ في مصر. حضرتك مصري عايش في مصر. اوعى بقى تتوقع أنك في سويسرا، لأنك أنت لو عايش في مصر ومتوقع أنك في السويد أو عايز تصرفات السويد يعني مسألة، يعني زي لما تبقى عايش في مصر وعايز فلوس الخليج، يعني مش هينفع. انت عايش في مصر، فلابد انك انت تبقى فاهم طبيعة الحياة في مصر والبيئة يعني انت فاهم كويس حدودك. فلما تبقى مثلا لعيب كرة وبتلعب في الدوري المصري، لو انت مش واخد بالك ان الدوري المصري ده يعني 75% منه شركات مش انديه جماهيريه، وان التحكيم بعافيه، وانه الاستوديو التحليلي بيتكلم في موضوع يعني مهتم بناس على الناس، وانه انت حقيقه بتلعب في انبي، بتلعب في فاركو، ما تنتظرش رد فعل اللي بيلعب في الاهلي او في الزمالك. هو يعني لازم تبقى مقدر انت فين، يعني فانت فين دي حاجه مهمه جدا. لما الملاحقات بقى القضائيه والنيابيه، انه انت طول الوقت كصحفي بتكتب رايك، ورايك ده بيثير اعصاب البعض وبيثير عصبيه البعض الاخر، سواء بقى يعني تتكلم في نقد الخطاب الديني او تتكلم في نقد الخطاب السياسي او غيره. وانت بتكتب ده وانت بتتكلم في الدين مثلا في مصر، بتتكلم في الخطاب الديني في مصر، لو انت مش عارف انه في جماعات متطرفه وانه في متسلفين وانه في متحفظين وانه في محافظين ومتزمتين، وقعد تقول الاراء دي، مش يعني مش واخد بالك انه ده هيثير اعصابهم، ان هم هيبقى لهم ردود افعال، فانت بقى تنزعج من ردود افعالهم، تبقى راجل بتهرج. ما انت يعني لازم تبقى فاهم انت فين. انما يعني مجتمع محافظ وتقليدي، مجتمع متسلف ويعني ومتزمت، وانت رايح بقى تكلمه في نقد الخطاب الديني وبتقول له حكايات وقصص تاريخيه هتصدمه اكيد، لانه يعني مش عارفها وما سمعهاش قبل كده ومش هيصدقها، ولما هيسمعها هيقول ان انت بتألفها او انت ضد الدين او ايه او ضد او او او ماشي. ما هتستحمل اللي هيتقال بقى ولا احسن تسكت؟ يعني انت طالع تقول انا لا احب عبد الحليم حافظ او شايفه مطرب ضعيف، طب ما انت عارف اللي هتقوله ده انت بتقوله في اني مناخ؟ ناس بتعشق عبد الحليم حافظ، ناس بترى عبد الحليم حافظ مطرب عظيم ورائع، ام كلثوم مثلا، لو انت ناوي تطلع تقول ام كلثوم صوتها ما بيعجبنيش او صوتها ضعيف او الحانها مملة او اي حاجة بقى. يعني ده رأيك بقى ماشي، عايز تقوله قوله وانت حر، لكن تحمل نتائجه. لو تقولش انا قلته والناس قعدت تهاجمني، ما هتهاجمك طب لو انت مش قد انك تسمع هجوم الناس. طبعا احنا ضد التهجم وضد اي تجاوز يعني اخلاقي او يعني في اهانات او لكن احنا بنتكلم في الهجوم الطبيعي اللي لما اطلع انا اقول انه ام كلثوم صوتها ضعيف، فهعرف ان في ناس هتطلعوا يقولوا ان انت اذنك من طين او انك انت ناقد موسيقي لا تعرف يعني السلم الموسيقي اي حاجه هتسمع كده. لو انت مش قد انك تقول رايك في ام كلثوم خلاص يبقى ما تقولوش بقى. فانا نفس الحكايه بتكلم في الخطاب الديني وفي الخطاب السياسي من زمان بقى، احنا بنتكلم الكلام ده فيه من اواخر الثمانينات. لو انت مش قد اللي انت بتقوله ما تقولوش. يعني لو انت مش عارف انك لما هتنزل كتاب اسمه عمائم وخناير بتنقد فيه خطاب المشايخ وشعراوي وكافي وعمر عبد الرحمن وكل المجموعات دي، يعني فالكتاب ده هيخلي فيه ناس بتتهمك بانك ضد الدين، وفي ناس هتعمل فيك بلاغات للنيابه، وفي ناس هترفع عليك قضايا في المحاكم، يبقى ما تكتبش الكتاب وتنزله. ما احنا يعني انت بتكتبه عشان ده رايك وده موقفك وده رسالتك انك انت عايز تنور الناس وعايز تقول لهم الحقيقه اللي بتعتقدها. خلاص يبقى ده دورك ورسالتك، ما تقولش اي بقى. انا نفس الحكايه اتلطمت جامد قوي، ولعل يعني الامر لا يزال باقيا في نيابات ومحاكم وكل ده واتهامات من هنا وهنا، وقعد في جلسات تحقيق بالسبع ساعات والثمان ساعات، وقعد بقى اتسئل عن نواياي وعن نياتي وعن ضميري. يعني لو انت مش مستعد انك تقعد سبع ساعات يفتشوا في ضميرك ما تقولش اللي في ضميرك اصلا بقى. يعني مسألة لانك هتتفتش في ضميرك، هتتفتش في ضميرك، هتقول اي رأي في التاريخ الاسلامي يطلع يقولك ده ضد الدين، ده بيهدم الدين، ده مش هيتقلك كده. فلو انت مش قد الرسالة دي لا، لازم تبقى من قول العزم بقى. يبقى انا بقول في كل المجالات، لو انت في عالم كيميائي او استاذ كيمياء وعندك نظرية ما عايز تقولها في الكيمياء ودي هتدهش زملائك او هتنال يعني صدمة في الوسط الكيميائي في مصر او في المجتمع اللي حواليك، طبيعي جدا. عندك طريقة ما في التدريس، مثلا المدرس اللي كان بيعلم بالطبلة وبالغنى ده اللي هو عارف انه هقوله عليه ايه وعارف الاتهامات اللي هتوجه ضده، لو هو مش عارف ومش منتظر ان ده هيحصل مقابل ان هو عنده رسالة انه قادر على انه يعلم بالطبلة والعيال يستوعبوا ويعرفوا يذاكروا بالطبلة ويخشوا الامتحانات يجيبوا الدرجات اللي هتوديهم المؤهل اللي هم عايزينه، وده الهدف طبعا مش الهدف التعليم ولا الثقافة، يعني خلينا يعني واضحين مع بعض. فانت مش هتعمل ده، انما هتعلم بالطبلة هتواجه بهجوم. سواء بقولك انت في اي من المجالات، يبقى اذا لازم تكون واثق تماما في اللي انت بتعمله ومصدقه وشايفه رسالة حقيقية ومهمة حقيقية، فتتحمل بقى نتائجه، انما تتأففش. يعني انا عمري ما قعدت في قاعة محكمة منزعج من فكرة هو انا هنا ليه، هو انا اكتب في ودوني المحكمة. لو انت هتسأل السؤال ده لنفسك يبقى يعني يبقى انت كاتب في السويد، في السويد مستحيل يودوك المحكمة. يعني لو قلت رأيك في أي حد وفي أي حاجة، يعني مثلا هتروح في النرويج وتكتب مقالات ضد الخطاب الديني ضد الدين، محدش هيقولك أنت بتعمل إيه، أنت حر تماما. هتيجي هنا خلاص لا، استحمل لك هنا، إنما مش هتبقى هنا وعايز قوانين النرويج. زي ما أقولك التسليم ده من اللحظة الأولى بأنه دي الحقيقة التي تعيشها، هو اللي يعمل لك فكرة الصلابة في مواجهة التحديات والملاحقات والمطاردات لكن كمان في شوية حاجات من اللي ينفع يقولوها بتاع اللايف كوتش. مثلا انا كان قبل اي تحقيق ليا معايا يعني او تاني يوم رايح المحكمة متهما طبعا وما رحتش المحكمة مرة واحدة الا مرة واحدة شهيدا في محاكمة الرئيس السابق الاسبق الله يرحمه رئيس حسني مبارك. فكل ما رايح محكمة يعني رايح متهم ماشي الكلام. فايه بقى الطوق اللي الواحد ممكن شيء برضو غرائبي جدا وطول ما بحكيه بيزداد احساسي بغرابته، ان انا كنت بتفرج على فيلم الرجل التاني. فيلم الرجل التاني ده انتاج الستينات في مصر، من اوائل الافلام اللي فيها رشدي اباظه بطلا، اخراج عز الدين ذو الفقار المخرج العظيم، تاليف الكاتب العظيم يوسف جوهر، فيلم بوليسي اظن حوالي 3 ساعات الا 10، طويل قوي لانه فيه اغاني ورقصات، اغاني للصباح ورقصات لسامية جمال. هذا الفيلم كان هو وقتها انا ما كانش عندي الضغط والسكر والبتاع اللي تقتضي احيانا انك تاخد اقراص منومة، هو ده الحاجة الوحيدة اللي كان بيوديني الى منطقة هدوء وامان ونوم. يعني انا ممكن اروح اي تحقيق نيابة اول ما اقعد يسألوني فيلم الرجل التاني الاول، لانه انا ببقى حافظه ان شايفه امبارح بالليل. واظن ان انا تقريبا ممكن اكون شفته حوالي 200 مرة او اكتر من 200 مرة. يعني ممكن بقول الحوار والفيلم شغال عادي. فايه ده بقى؟ ليه؟ اشمعنى الفيلم ده تحديدا؟ انا ليه افلام كتيرة مفضلة عنه، هو طبعا افلام مفضلة عني، بس هو علاج غريب جدا. فانت ممكن تلاقي في حياتك كده، ممكن تلاقي في حياتك انك تقعد قصاد منظر، تقعد في البلكونة. يعني لما مرة سئلت ايه اكتر مكان بتحس فيه بسلام وامن وطمأنينة، ايه لحظات الطمأنينة في حياتك كلها والهدوء وتحس انك انت كده ايه منفصل عن العالم، قبل صلاة قبل اذان المغرب في رمضان بنص ساعة قاعد على ترابيزة في الجنينة على كرسي معين قدامي زاوية معينة من الجنينة كده فيها شجرة معينة كده من الجنينة، دي لحظة السلام الكبرى. يعني الزمن ومكان السلام. فأنت ممكن يكون فيلم الرجل التاني هو زمن ومكان السلام ليك في التوترات والأزمات وملاحقات بتفرج عليه عادي في وقت أخرى، لكن لا يمكن يكون بالطريقة اللي كأنه بيخش مسامك كده الفيلم ويهديك كأنك فعلا واخد قرص مهدئ بس جرعته كبيرة يعني، ويقوم داخل على مسامك ومهديك ومسلمك لأمان النوم بدون بقى أي توترات أو قلق أو أرق. أصل بكرة الساعة 7 الصبح أنا صاحي، أنا أصحاش أبدا الساعة 7 الصبح إلا لو رايح المطار أو رايح المحكمة. يا سلام. فالنفس الإنسانية معقدة جدا ومركبة للغاية، وزي ما بقول لك يمكن أنه حدث ووقع قدامنا كلنا أنا أتأثر بيها أكتر من كل اللي حواليا أو كل اللي حواليا يتأثروا بيها ولا ما تأثرش. هذه الحياة يا عزيزي أول علامة فيها أنه كل واحد مننا نسخة لا علاقة له بالنسخة الأخرى.
0: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: صاف مد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
2: انتوا مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: إذن وصلنا لمحطتنا الأخيرة في حلقة اليوم لدي أقوال أخرى. أنا لازلت أذكر بقوة يعني مشهد بيلح على ذاكرتي دائما، أنا وصديق العزيز الغالي، صديق الأعز يعني، صديق العمر، الكاتب الكبير السفير الدكتور عز الدين شكري في شير، وأنا هو بسائق العربية وأنا قاعد جنبه في طريقنا في كندا إلى شلالات نياجرا على مدى 9 ساعات سواقة سفر، على شمالك غابات وعلى يمينك طريق سريع وكل ده، وبعدين أحيانا المطر تمطر فتنزل على إزازة العربية وهو يشغل المساحات، كل ده واللي شغال في الكاسيت وقتها في دايرة الرحلة، في دايرة الرحلة لأحمد منيب. المشهد ده هو دايرة الرحلة عندي، يعني دايرة الرحلة في الحياة اللي أنا لما أجي أراجعها كده مع نفسي ومع خبرات أحب أن أقولها لغيري. فالحياة ملأة أيضا بالنور حتى في مصاعبها ومتاعبها ومشقها، حتى في ملاحقتها وفي مطارداتها، حتى في اتهاماتها، حتى كل الحياة فيها يعني الرحلة في حد ذاتها بصرف النظر عن هتنتهي فين وازاي ومحطتها الأخيرة ايه. هي طبعا محطتها الأخيرة معلوم سلفا كلها إلى فناء يعني، لكن الرحلة نفسها تستاهل. الحياة حلوة فعلا، الحياة جميلة بكل اللي فيها يعني، وتستحق أن تعاش، وإلا ما كانش ربنا خلقها. فعلا تستحق أن تعاش، وكلها مسار يمتع حتى في ألمه وفي حزنه وفي قتمته وفي يعني مشاكله. لا، إنها رحلة، إنها رحلة بكل المقاييس. ودايما كان يحكوا في المناظرات والمجادلات يعني الفلسفية على كيف يقاس الزمن، فيقول لك الزمن بيتقاس، فيقول لك ده بساعات الفرحة، بساعات السعادة، بأيام السعادة. فيبقى عمرك مثلا 60 سنة لكن عمرك الحقيقي 7 شهور سعادة، ما متنطورين على 60 سنة يعني. لا، أنا ما بحسبهاش كده خالص. هي الحياة بكل ما فيها تستحق أن تعيش، وكلها بتاع في حتى لحظات. إحنا المصريين نتميز بقى، وأنا أقول إن ده إحنا المصريين نتميز وأنا مطمئن، بالضحك في الجنازة، بالضحك في العزاء. فاكرين يحيى الفخراني انت جاي تعزى وجاي تهرج، انا جاي اهرج؟ لا، من غير ما يكون تهريج ويكون الراجل عامل دماغ يعني، لا فعلا احنا بنضحك في العزاء. احنا بيحصل ايه؟ خلينا يعني احكي لك الموقف اللي انت 100% عشته في حياتك. رحنا دفننا، صلينا ودفننا ورجعنا الى البيت اللي فيه المتوفي، ما قاعدين مع كاصدقاء واصحاب او كاهل واقارب. أتحداك السيرة اللي بتتحكي كلها سيرة للضحك، طرائف المرحوم أو المرحومة. فاكر يالا لما ناديتك وقالت لك مش عارف ايه، انت اتعميت انت مش عارف، ها ها ها ها ونضحك. فاكر لما زبطتك وانت بتشرب سجاير وواقف في البلكونة ومش عارف ايه، ها ها ها ونضحك. او بيحكي عن الوالد لما كان بيزعق الله يرحمه ومش عارف ايه، ولما كان طول الوقت تلاقي حكايات تنتهي إلى الابتسامة والضحك والصبر. ودي من الأمور المهمة جدا، غير إن إحنا ما بنعرفش نمسك نفسنا في سرادق العزاء وطول الوقت قاعدين يحكوا لبعض بعض في العزاء، ألاقي الناس كلها قاعدة تتكلم ودم بعض يعني. فأقول إزاي لازم في وقار للحزن؟ لا يا حبيبي، ما فيش وقار للحزن، هو كده، هي دي مغالبة الحياة للموت، هي دي مغالبة السعادة للتعاسة. انك انت مش معنى انك انت بتبتسم ومعنى انك بتحكي قصة او قاعد تسأل زميلك جنبك في العزاء عن اللي حصل ايه، انك انت مش معتبر للموتى ولا للميت ولا لأهل المتوفي. بالعكس، يعني انا والد الله يرحمه كان بيقف في العزاء وكان يبقى في ماتش الزمالك شغال، فكل ما يجي حد يعزي مثلا كل ربع ساعة كده حد يجي يدخل في امه بابا موطى عليه كده يقول له الزمالك عامل ايه، واحنا بنتلقى العزاء بيسأل على ماتش الزمالك. لا طبعا ده مقاومة مغالبة للحزن وللأسى، زائد انه في جوانب كثيرة جدا في حياتك. يعني بالنسبة لي انا وانا بكلم ككاتب، لا طبعا في مش النجاحات بمعنى انك مش النجاحات المباشرة دي، اقصد نجاحات في انك رسالتك اللي انت متصور انها يعني امانة وصلتها ووصلت وحصل تلقي له سواء ايجابي او حتى سلبي، لكن وصلت، وده شيء مش قليل خالص، ده شيء كده سعادة تشبه سعادة فؤاد المهندس في عائلة زيزي لما طلعت قماش. فانت طلعت قماش بصرف النظر بقى، بقولك القماش ده هو رد الفعل، مش القماش ده بمعنى انه لازم يبقى رد فعل ايجابي او الناس صدقوك، في اللي صدقك وفي اللي ما صدقكش، بس وصل رسالة وصلت. فاكر زمان ايام ما كنا بنبعت لبعض جوابات في البريد، يعني مش ميل بقى وواتساب والحاجات دي، فكنا دايما نكتب العنوان وبعدين نكتب شكرا لساعي البريد، دايما يكتب كده شكرا لساعي البريد، ان احنا بنشكر ساعي البريد اللي وصل للرسالة دي الجواب ده والظرف ده، فانت ساعي البريد وخدت شكرا لساعي

0: وده الأهم. على النحو الإيجابي أو النحو السلبي ده موضوع تاني، إنما على النحو إن الرسالة وصلت ده شيء عظيم ورائع جدا. وفي معانا كده المسألة أقدار، أقدار. أنت عارف في مثل يقول لك ربي ما تربي ربك اللي بيربي. فدي في كده في الحياة، في إحنا بنعمل كل هذا الجهد والمجهود، لكن زي بالظبط لما بيجوا صححوا في الامتحانات بيقول لك إيه، بيصحح على الخطوات، بتاخد درجة على الخطوات. المسألة دي بتتحل في 6 خطوات، عملت بقى خطوة صح خدت 2 درجتين، عملت خطوتين صح تاخد 4، لغاية ما تكمل والله 8 خطوات كلهم خلاص خدت النتيجة بتاعت المسألة. إنما أنت بتتحاسب على الخطوات يا عزيزي، إحنا بنتحاسب على الخطوات، ما بنتحاسبش على النتيجة النهائية. إحنا بنتحاسب على الزرع مش على الحصاد. إحنا وعشان كده طول الوقت حتى في الحساب الأخروي في ميزان، في ميزان حسنات وميزان سيئات. ودي من الأمور برضو اللي لازم يعني نتأملها. وبالمناسبة أنا لما عرفت إن حكاية المجموع النجاح في الدين في التربية الدينية لازم تنجح في المادة دي تاخد 70%، قلت ده يعني إيه ينجح في الدين مادة التربية الدينية ب70%؟ إزاي؟ إذا كان أنا ممكن أدخل الجنة ب50%، الجنة مش الثانوية العامة، مش الكلية أو المعهد، أدخل الجنة ب50%، يعني 51.1% أخش الجنة. مش أنت ميزان حسنات وسيئات؟ فلو ميزان حسناتك أزيد من ميزان سيئاتك ب1 من 10 هتخش الجنة ولا لأ؟ ربنا هيقولك محتاج 70%، فأنت عايز تنجحني في الدين ب70% بينما ربنا هينجحني في الآخرة ب50%؟ ده إيه الافتراء ده؟ سلام. أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لدي أقوال أخرى.
1: كنتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة فريش والجو فريش، يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
2: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة دفع وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن نهر النيل أمن قومي لمصر وترامب يتعهد بتسوية الملف.
1: السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ويؤكدان الاعتزاز بعلاقات البلدين التاريخية والعمل على تعزيز التبادل التجاري.
2: مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن إصدار لائحة تنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.
1: وزير البترول يشهد توقيع مذكرة مبادئ مع شركة إيطالية لتحفيز الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز.
2: وزارة الاتصالات تطلق المبادرة الوطنية الذكاء الاصطناعي لقيادة المؤسسات الحكومية.
1: وزير المالية يؤكد الالتزام بمساندة كل الأفكار والمبادرات المحفزة لريادة الأعمال والمصالح الحكومية.
2: وزير الكهرباء يبحث مع رئيس هيئة المواد النووية مشروعات الاستفادة من المواد الأرضية والعناصر النادرة.
1: وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة الجاري تنفيذها في مدن الصعيد الجديدة.
2: رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون المشترك مع سفير الماليزي.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء بفضل مشتريات الأجانب.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: تي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل والجمال واللذاذة على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام 100.6 وكمان اللي بيتفرجوا علينا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. بتوحشونا بصراحة، يعني بتوحشونا من الحلقات اللي فاتت. حلقتنا اللي فاتت كانت يوم السبت، وزي ما انتوا عارفين بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7 على نجوم اف ام 100.6، بنتكلم في كل حاجة. وموضوعنا الكتير بقى اللي انتوا عايزين تسمعوه وتتفرجوا علينا وتقولوا لنا مواضيع نتكلم فيها برضو، تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 ونطمن عليكم ونطمن على منير.
2: يا دينا مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مشاهدينا على نجوم اف ام تي في ومستمعينا على نجوم اف ام. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، وكمان نتكلم عن كاس العالم. ورناش غيره الفتره دي،
1: اظن
2: عينيا باينه ان احنا بنتفرج على الماتشات لحد الساعه 8 الصبح.
1: اظن واضح.
2: معلش
1: معلش الساعه 4
2: معلش. لا، وبقيه الماتشات البطوله كلها يعني 3 و4 و6، فبشويش شويه بس يعني حاجات لذيذه. في بطوله لذيذه
1: مش هنفوتها يعني.
2: في بطوله لذيذه جدا. على العموم وحشتونا جدا جدا فعلا من اخر حلقه كنا موجودين فيها. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. نحب جدا جدا نقرا رسائلكم ونتواصل معاكم دايما على نفس رقمنا على واتساب 015-59-55-1006. رسائلكم واغانيكم واهداءاتكم وسلطاتكم واوردراتكم بتاعه الاكل والغدا هنختاره مع بعض، سواء هتطلبوا او تطبخوا في البيت، ورايحين الساحل ولا لا،
1: رحتوا اصلا يعني. اظن بقى علشان بكره اجازه فالناس زمانها راحت دلوقتي في الطريق، بس احنا معاكم على الهوا
2: ومعاكم في السكه
1: عادي، معاك في السكه دايما في اي مكان يعني، مش هنسيبكم. هتطلعوا الساحل، هتطلعوا الجونه، هتطلعوا السخنه، هتطلعوا ايا كان، هتفتحوا الراديو 100.6 هتلاقونا
2: سهله.
1: ما تنسوش يعني، هتلاقونا خميس وانتوا رايحين ومسافرين، سبت وانتوا راجعين. يعني بصوا مش هنسيبكم.
2: ولو ضاربين الخميس عشان هو اجازه فعلا، فمسافرين من الاربع بعد الشغل على طول، فاحنا البرنامج بتاعنا موجود الاربع برضو،
1: فاحنا معاكم
2: المتجهين دلوقتي. يقولوا لنا بقى لو في اي جيف اويز على البوابات، بحيث نخلص البرنامج ونطلع على البوابات ناخد الجيف اويز نلف ويوترن ونرجع تاني نخش القاهره عادي.
1: هو الطريق اصلا يعني هنطلع من هنا من مدينه الانتاج على طول
2: هنا
1: ونرجع تاني
2: جيف اويز، نلف يوترن يعني، نرجع تاني القاهره. وبعد ما يدونا الجيف اويز هيتاكدوا يعني وصلنا الساحل ولا لا.
1: رايح فين؟
2: همشي وراك.
1: قريه ايه؟
2: انت حر.
1: ايه القريه اللي رايحها؟
2: هقول القريه والله.
1: اسمك؟
2: والله هقول القريه لو سالت تاني. غير الموضوع
1: خلاص ارجوك. مش لازم.
2: انتوا في قريه ايه يا جماعه؟ ما تقولوا لنا.
1: مش لازم يعني.
2: الكيلو كام طيب؟
1: كيلو كام؟ بلغونا الكيلو كام؟ هل انتوا ساحل طيب ولا شرير ولا شرير بلس؟ عشان بقى في شرير بلس بلس دلوقتي. عارف انت الموضوع ده صح؟
2: شرير برو ماكس.
1: بالظبط. يعني الموضوع تطور بينا لدرجه.
2: عارف.
1: يلا بقى عشان نسمع كمان اغانينا الجديده اللي عندنا على النجوم اف ام، واطلبوا كل الاغاني اللي حابين تسمعوها وابعتوا لنا واتساب 015-595-2106. مكملين معاكم في السكه.

0: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203462.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 74 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا جدا جدا من الحلقه اللي فاتت ومن اللينك اللي فات. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار راجع من مشوار بتعمل امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. نتمنى لكم السلامه والسعاده. فكركم دايما لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه في الطرق يا ريت تنبهونا علشان نقول لبقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش دلوقتي ان هي تحاول تدور على طرق بديله. ولكن ان شاء الله الدنيا تبقى سالكه النهارده باذن الله. ازيك دينا عامله ايه؟
2: ازيك انت؟
1: ايه الاخبار؟
2: فاكر لما سالنا الناس انتوا فين في الكيلو كام في الساحل وكده؟
1: اه
2: شرير ولا طيب ولا الكلام
1: ولا
2: ده؟
1: ولا الشرير برو ماكس؟
2: انا شايفه الشرير برو ماكس قدامي دلوقتي.
1: ليه بقى كده؟
2: كيلو 5200.
1: ها؟
2: كيلو 5200
1: ده الكيلو المفضل بالنسبه لي في الصحراء.
2: يعني بجد ده في الصحراء فعلا.
1: اه في ليبيا.
2: لا قول بقى قريتي.
1: صيف في ليبيا ليه؟
2: انت قريت ايه؟ وفي برضو احمد عايز يسلم على مراته ناريمان. انا عارف ان هي بتسمعكم دلوقتي وعلشان خليتها تسمعكم مره ومن بعديها عجبتوها قوي بصراحه وبسلم عليكم. انتوا جامدين جدا. شكرا.
1: اتشرف جدا
2: ومتابعه. شكرا يا احمد. شكرا. وشكرا يا ناريمان ومنورنا والله. دايما تسمعونا. واللي عايز يبعت حاجه برضو يسلم على حد يطلب اغنيه نتكلم في موضوع معين هو عايز يعرف معلومات عنه يبعت لنا واتساب 0155952106. بالراحه تاني علشان الناس بتقول ان احنا.
1: طب يا جماعه واحده بس عشان ما حدش بقى يقول بقى ان احنا بقى بصراحه
2: من غير زي.
1: اه
2: بالراحه ومش هنزعل.
1: مبدئيا يعني
2: 0155 55 51 06.
1: ننزل نوزع الارقام على المطبات زي المنيوز بتاعت
2: يلا.
1: هو في ايه يا جماعه؟
2: ايه
1: الدنيا سهله والله. إيه؟ ما تصعبوهاش.
2: بالراحه.
1: زقوا معانا الويك اند.
2: إيه؟
1: ماشي نبدا نقول الكلام ولا
2: نقول الكلام؟ نقول الجو بقى. انا حاسه ان في صوت برد في صوتي بس انا مش عيان. انا معرفش
1: في صوتنا بقى عامه. ما انا هقول لك ده ليه علاقه بكاس العالم وان احنا نطبق
2: والنوم
1: ننامش فكده فاكيد هيبقى في حاجه
2: او جيوب انفيه برضو يعني.
1: ما ندي بخه في البريك. تعالى
2: ماشي. الجو بقى بيقول ايه بقى؟ انه كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه هيسود بكره الخميس طقس معتدل الحراره في الصباح الباكر وهيكون حار رطب على شمال البلاد شديد الحراره على جنوب البلاد ومعتدل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. وكمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. وكمان قالت الهيئه انه في ارتفاع في نسب الرطوبة. أنا حاسة بيها قوي بصراحة والموضوع ده بينرفزني قوي في الصيف وبيزيد من إحساس بحرارة الطقس. من المتوقع في الظل هيكون بيتراوح من 1 لدرجتين كده يعني درجة لدرجتين كده في الظل يعني. بس خدوا بالكم من الرطوبة. أما بالنسبة لفقرة منير المفضلة
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المحافظات. نبدأ من القاهرة العظمى 35 والصورة 23 اسكندرية 27-24 بورسعيد 28-23 اسماعيلية 34-21 شرم الشيخ 38-27 أسيوط 36-23 وأخيرا سوهاج 38-24 تحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش. أما بالنسبة للناس اللي مصيفة من فترة وابتدت تروح أماكن فيها بحر وتنزل المايوهات والحاجات أحب أقولك أبو حميد أنت استعجلت شويتين. ليه بقى علشان لسه بتفصلنا أيام قليلة عن الذروة بتاعت الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف رسميا وفلكيا. الحسابات الفلكية بتؤكد ان الصيف هيبدأ يوم الحد اللي جاي.
2: كريزي.
1: فاحنا
2: كريزي.
1: يعني يا ريت
2: يعني احنا الصيف لسه ما بدأش
1: نرجع
2: يا جماعة
1: الشيط ويبقى تاني بقى.
2: بالظبط اللي صيفه عادي احنا لسه في الشتاء او مش في الشتاء يعني بس هو الصيف ما بدأش فلكيا هيبدأ زي ما منير قال يوم الحد اللي جاي. وات
1: ايه
2: وات يعني ازاي طيب
1: وهيستمر لحد 22 سبتمبر المقبل.
2: ايوه
1: فلو حد حابب يحجز اي شاليهات من دلوقتي لحد 22 سبتمبر
2: طمنونا عليكم.
1: اه قولوا لنا الايجارات وصلت لايه دلوقتي ولا الاوتيلات عامله ايه ولا
2: واللي إيه؟ سافروا برضو قولوا لنا انتوا سافرتوا فين ورحتوا فين علشان يعني نعرف ان انتوا سافرتوا والصيف لسه ما بداش يعني عارفين فاهمين قصدي. اصل انا مثلا استغربت والله في اجازه العيد الناس راحت الساحل خلاص بس أيوة. لما راحوا لقوا انه الجو برد اصلا.
1: ايوه بس طول الحياه عامله كده يعني فكره شهر 6 وشهر 5 في الساحل ده بيبقى الدنيا بالليل برد والبحر. أيوة. الدنيا لا شمس لا. بالنهار بس البحر مطرة. ما بيتنزلش
2: مطر كمان فالموضوع ده كان.
1: طب وعلينا من ده بايه؟
2: ما نفتح محل ورد.
1: هو ايه يا معلم صيام تجيب كيلو كفته بدل ما تروح الرحله دي
2: بس.
1: ماشي هقول لكم بقى الموضوع ده هيستغرق 92 يوم اللي هو من امتى؟ من يوم الحد اللي جاي لحد 22 سبتمبر،
2: بنعد ايام الصيف.
1: 92 يوم ابو حميد من البحر والحلاوه والشقاوه والجمال والكريستال،
2: واطول نهار،
1: اطول نهار واقصر ليل
2: في السنه،
1: واقصر ليل
2: واطول نهار
1: على مهل. يلا يلا.
2: عايز اقول لكم بقى اخبار برضو، بما ان احنا اتكلمنا عن الجو نتكلم بقى عن الاستثمار. نتكلم عن ايه بقى؟ ان وزارة السياحة اطلقت منصة استثمارية رقمية علشان تسهل اجراءات الاستثمار، هتبدأ في 2027. ده بناء على شريف فتحي وزير السياحة والاثار، اعلن عن انشاء منصة استثمارية رقمية متكاملة، وهدفها الاول والاخير انه تكون في تبسيط الاجراءات وتسهيل الحصول المستثمرين على التراخيص والموافقات كمان، وده هيساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية. ووضح كمان الوزير ان المنصة الجديدة هتعمل على توحيد وتسهيل جميع الخطوات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وكمان تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية من خلال إتاحة خدمات رقمية حديثة بتواجب التحول الرقمي اللي حاصل، وهيتم تشغيلها في منتصف 2027
1: بالضبط. أكد كمان الوزير أن القطاع السياحي هيكون واحد من القطاعات المستفيدة من المنصة دي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الفندقية والسياحية والخدمية، وده بيدعم استراتيجية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسياحة في مصر. طيب دي ده كلام حلو جدا جدا جدا، فكرة أن احنا بنحاول نحول كل الإجراءات الورقية والإجراءات اللي فيها طوابير وبتاخد وقت كتير وتعطيل كتير لمستثمرين جاية تضخ فلوس علشان تحرك مثلا حاجة زي فكرة السياحة وإنشاء فنادق، فإن هو ياخد إجراءات كتيرة ويبتدي يزهق شوية من الإجراءات الورقية الروتينية اللي كانت بتحصل بإنجازها بشكل رقمي أكتر. ده أكيد يعني هيبسط كل الناس السادة اللي حابين يستثمروا في مصر، ففرصة كبيرة جدا، وإحنا فعلا عايزين بقى إيه شوية أوتيلات أكتر يعني، فكرة استغلال الموضوع ده
2: علشان بقى يعني زيادة التطبيق.
1: لا أوتيلات بقى، ما هو قالك يعني تحديدا الناس اللي المستفيدة جدا كمان هيبقى تسهيل إجراءات إقامة المشروعات الفندقية والسياحية والخدمية، فعايزين بقى أوتيلات بقى حلو.
2: وبعدين كمان انه تحويل الحاجات كلها رقمية، يعني بصراحة الموضوع حلو قوي. فاكر في الاول خالص اول ما الكريدت كارد ظهرت، او اللي هو الكارد عامة دابت او كريدت او ايا كان، كان الموضوع اللي هو لا انا همشي زي من غير كاش، يعني ايه
1: الرعب ده،
2: ايه ده، ايه الكلام ده.
1: دلوقتي بقى هو انا ازاي همشي بكاش،
2: انا معيش كاش اصلا، يعني
1: ودي مشكلة بتواجهني بصراحة.
2: بقى مشهور قوي اللي هو والله مش معايا كاش، طب السايس عايز كاش، طب
1: معايا بقى والد
2: ما اعرفش ايه،
1: لا بيبقوا معاهم والد بقى،
2: حول لي بقى.
1: ايوه والله
2: مش هعطل،
1: والله بيبقى معاهم والد،
2: زي صاحبك مثلا اللي هو انت تكون خارج والمينيمم مثلا 500,000 مثلا ماشي، وهو مثلا بيقول لك انا مش معايا كاش، طب حول لي
1: عادي،
2: معيش والله النتفاس، هفتح لك
1: البنك بتاعي عنده مشكله مع
2: هنا بتظهر بقى ان انت يا شخص انت مش عايز
1: نواياك، انت
2: بقى
1: مش سالك، انت بتهرب. بتنزل ليه يا اخي؟
2: جيت ليه؟
1: ما تطلب برضو نفس الكفته بدل ما تروح في اي حته وانت قاعد في بيتك وقلب بالريموت والدنيا تبقى حلوه يعني، وما نخسرش بعض يا اخي.
2: لكن ما تجيش تخرج وتقول لي ان انا مش هدفع،
1: هدي نفسك، هدي نفسك خلاص، هنتكلم في المواضيع دي.
2: ليه رحنا في الموضوع ده واحنا اصلا كنا بنتكلم عن استثمار بقى وتحول رقمي وحاجات،
1: فروحنا بقى اللي بيهرب من التشيك.
2: ما استثمروا يا جماعه، استثمروا بس ما بلاش بقى ما تدفعوش لما تخرجوا. هنسمع كل الاغاني الجديده دلوقتي معانا على نجومه في
1: امان كلها دلوقتي،
2: كلها
1: يلا بقى،
2: كلها
1: يلا بقى.
2: ما تنسوش تبعتوا لنا واتساب 015 595 1006. لسه مكملين معاكم في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: 111، رقم التسجيل الضريبي 735634480.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وايه بقى وايه بقى
2: وهو ده
1: وايه بقى
2: وهي دي.
1: يلا بينا
2: واحنا هم وهم احنا.
1: طرحنا في سنة كام ومين دول
2: يلا لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 100.6. معاكم محمد منير ودينا بهجت ورقمنا هو هو 015-595-106. وطمنونا عليكم، رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه، هتاكلوا ايه. السؤال ده ما سألناهوش من بدري عامه، النهارده جعانة قوي يعني. لو انتوا بتسألوا يعني
1: الجوع لسه الساعة 6 بصراحة.
2: ما انا جوعت بقى.
1: اديني بريكين كمان هتلاقيني بقول معاكي بقى جامد.
2: جوعت بصراحة.
1: فانتوا من دلوقتي ابتدوا برضو قولوا لنا وافتحوا المواضيع بتاعت الاكل دي. ها يعني
2: كلتوا ايه، هتاكلوا ايه، هتطلبوا ايه،
1: هتطبخوا ايه،
2: يعني لو عندكم ممكن تاخدوا راينا، احنا بنقول اراء حلوه جدا في الاكل والله.
1: لو في حاجه فاضله من امبارح برضو ممكن نتناقش فيها.
2: بنقبل الاوردرز عامه يعني. مش عايزه اقول لكم الموضوع ده كتير لان احنا بنقوله كل حلقه ومحدش بيبعت حاجه.
1: شفناش ولا طبق فويل من ساعه ما السيزون بدا، ولا طبق فويل واحد.
2: بس في حد الحلقه اللي فاتت عرض علينا ان احنا كان في عزومه حقيقيه وبتاع،
1: بس لسه طالما ما نزلناش لارض الواقع
2: يبقى ما فيش عزومه. يعني بصوا بصراحه ما تتكسفوش، فلو عايزين تعزمونا عادي، لو عايزيننا نعزمكم برضو عادي. الاكل بيحب المشاركه عامه. بس هل انت من النوع اللي هم بيشير فود؟ يعني انت بتحب تشارك الاكل مع الناس اللي بتحبها ولا
1: ايه؟
2: جيت على الجرح.
1: فاهمه يعني انا ما عنديش مشكله لو هندوق كلنا،
2: بس يدوق،
1: بس مش انا اللي اشير يعني، فاهمه؟ ما بقاش انا اللي بس اللي هو
2: ماشي.
1: ما تدوقونا بقى كلكم علشان فاهمه
2: يعني، هتدوق مني هدوق منك.
1: لو اللي انت بتاكله انا باكله اصلا،
2: لكن لو انت بتاكل حاجه انا مش عايزه انت مش هتقرب من
1: طبقي. ما تدوقش بقى يا ريت.
2: لا بص بصراحه انا عادي بحب اشير، ما بحبش اكل لوحدي، بس وانا جعانه ما حدش يقرب من طبقي.
1: ما هو نفس الفكره بالظبط،
2: ما حدش يقرب مني عامه وانا جعانه.
1: لا انا كمان عشان سلكتيف شويه، مش سلكتيف اللي هو ايه وكده، لا يعني انا باكل حاجات الحاجات اللي انا بحبها مش كتير. مش دايما بيبقى الاطباق التانيه حاجات ممكن اكلها، فاهم؟
2: فسيب
1: لي بقى الحاجات المحدده اللي انا باكلها، ما تخلصهاش بقى يا معلم.
2: بس بقى نتكلم بقى شويه في الكوره بقى ولا ايه رايك بقى؟
1: ده في شويه كوره ايه؟ ده في شويه كوره ايه؟ جاهزه
2: نخش في المواضيع
1: مش
2: على طول.
1: نتائج ماتشات امبارح، انتوا بتتفرجوا على ايه ولا شفتوا ماتشات ايه؟ ايه اكتر منتخب لفت انتباهكم لحد دلوقتي؟ يعني خلاص احنا قربنا على نهايه الجوله الاولى، كل المنتخبات بتلعب اول راوند في دور المجموعات، وقربنا خلاص، فضل ماتشات قليله وكله يبقى لعب اول راوند في دور المجموعات. اخر الماتشات اللي اتلعبت كانت امبارح بالليل يعني او فجر النهارده، اتقابل منتخب النرويج مع العراق وخسر منتخب العراق امام النرويج 4-1. كمان كان الظهور الاول لحامل اللقب بقى راقصي التانجو ومنتخب الارجنتين امام المنتخب الجزائري الشقيق، ولكن للاسف خسر منتخب الجزائر قدام الارجنتين بثلاث اهداف مقابل لا شيء في الظهور الاول ليونيل ميسي ولمنتخب الارجنتين.
2: شفت عمل ايه بعد ما جاب الجول؟
1: ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده يا جماعة مع اللي بيحصل ده؟
2: هدوء.
1: بجد
2: هدوء خلاص، اللي هو it's not my first time يعني.
1: لا لا لا بجد بقى. والله يعني حامل لقب كاس العالم وبتنزل وهاتريك وتكسب اول ماتش وتظهر بالمستوى والاداء ده، وانت كمان اللي كنت بتقول الجسد لا يرحم. لا بلاش بقى كده،
2: لا بقى بس بقى
1: جسد ايه اللي لا يرحم
2: بس بقى.
1: انت عارفه موضوع سيد معزه ده ولا مش عارفاه؟
2: ايه
1: عارفه ليه ميسي اسمه الشهير بسيد معزة؟ ليه خد اللقب ده والناس بتقول عليه كده في مصر تحديدا؟
2: اشمعنى؟
1: علشان كان هو الناس ملقباه بسيد لعيب العالم.
2: ماشي.
1: فمن هنا طلع سيد معزة. جت منين بقى؟ جس وات جوت
2: بجد؟
1: والله
2: بجد.
1: فالناس برضو اللي مش هرشة الموضوع ده، جوت دي يعني greatest of all time،
2: يعني حرام تبقى الجوت اصلا معنى وفي الاخر بقيت معزه.
1: فترجم يعني الموضوع عندنا في مصر ان هو سيد معزه، فكان ظهور مميز جدا لسيد معزه.
2: سيد معزه
1: فعلا.
2: عامه احنا كشعب مصري بندور
1: خطير
2: على اي حاجه لازم نقول عليها افيه.
1: لا انا اشتريت سيد معزه
2: عامه لذيذه،
1: اعتمدته.
2: انت معزه.
1: سيد معزه
2: هتقول لي ايه ده؟ وانت ليه بتشتميني؟ ده جريتست اوف اول تايم.
1: ده انا بميزك عن الاخرين.
2: جوت يا عم.
1: ده ميسي سيد معزه
2: برضه معزه. لا اشرح بس كل حرف معناه ايه.
1: النهارده في جود تاني هيظهر.
2: ايه بقى؟
1: النهارده الساعه 8 ظهور الاول لمنتخب البرتغال قدام منتخب الكونغو، وفي ملحمه بقى الساعه 11 بالليل هتجمع ما بين منتخبين انجلترا وكرواتيا. دي من الماتشات اللي احنا بنشوفها عاده في الادوار النهائيه في البطوله، في فكره ان احنا نشوفها في اول راوند في دور المجموعات في كاس العالم. يعني قد تبدو مواجهة قوية جدا جدا في دور المجموعات. النهاردة اللي بيحب الكورة يستنى انجلترا وكرواتيا في تمام الساعة 11 بالليل بالظبط.
2: وبعدين ايه رأيكم في الماتش بتاعنا يوم الاثنين اللي فات؟ يعني طمنونا برضو اتفرجتوا مع مين، عملتوا ايه، ايه رأيكم في اللعب، الحاجات دي كلها طمنونا برضو ايه الاخبار، وهل متحمسين لماتش يوم الاثنين؟ هتتفرجوا الساعة 4 الفجر مع مين؟ يعني هتقعدوا في بيتكم ولا هتكونوا خارجين ولا هتروحوا القهوة ولا هتعملوا ايه، عشان بس نكون برضو مجمعين كده مع بعض وعارفين الدنيا عشان تاني يوم شغل.
1: لا لا لا، شوية إيه منبهات عنب. لا تاني يوم شغل ايه؟ معلش
2: ايه؟
1: لا معلش يعني
2: معلش للشغل بقى.
1: اه
2: معلش
1: فعلا. ولا ما شجعش مصر؟
2: لا مصر هي
1: والله بجد قولي.
2: لا معلش،
1: لا لو مش عايزنا اشجع مصر قولي وانزل اروح الشغل وانام بدري بقى وخلاص، بلاش اشجع المنتخب.
2: شكلك كده بتقول انك مش مواطن مصري اصيل. شكلك
1: السادة المديرين بعد اذنكم الايام اللي جايه منتخب مصر، يعني مش هتكلم على بقيه الماتشات، بس ماتشات مصر اللي جايه ماتش 4 وماتش 6، فخلينا كده فليكسبل كده عشان الدنيا تعدي كده والمنتخب كمان يعدي لدور المجموعات ونوصل للنوك اوت بقى ونوصل لحته جديده بقى خلاص، ونكسب اول ماتش بقى في المونديال ونصعد لاول يعني في اجواء عايزين نعيشها لاول مره. سيبونا نعيش
2: حنين يعني. ماشي. في حد بيقول لنا بقى، عمر العسيلي بيقول بصراحه مصر وبلجيكا من الماتشات الجامده جدا، والمنتخب عمل ماتش هايل
1: جدا جدا
2: بصراحه، كان اللعب فعلا حلو قوي.
1: كل التحيه كابتن حسام حسن وكل الجهاز الفني المنتخب وكل لعيبه المنتخب بصراحه. لا منتخب جامد بصراحه، منتخب جامد اللي ظهر قدام بلجيكا ده، منتخب جامد ويعشم يعشم
2: يعني
1: جدا.
2: أنا شايفة
1: يعني
2: كده ان احنا ان شاء الله فينا امل يعني
1: باذن الله، امل
2: إن شاء
1: كبير
2: الله.
1: امل كبير.
2: وانتوا برضو قولوا لنا من رايكم، انتوا متوقعين مين من المنتخبات العربيه اللي يتاهلوا او يكونوا قريبين ان شاء الله يدخلوا حتى الاواخر يعني،
1: يعني يكملوا؟ مين شايفين من المنتخبات العربيه فعلا
2: بعد اللعب اللي شفتوه كده
1: ممكن يكمل شويه في البطوله، اكتر منتخب عربي ممكن يكمل في البطوله
2: وبعد النتائج كمان اللي منير قالها، فمتوقعين مين المنتخب العربي اللي ممكن يكون قريب شويه، مش للفوز بس يعني قريب حتى؟ تبلغونا كده وطمنونا عليكم وقولوا لنا 0155951006. ونقرا برده شويه مسجز.
1: ولا قبل المسجز مش عايزه نعمل ريمايندر كده بنتائج المنتخبات العربيه حتى الان؟
2: يلا.
1: الو
2: الو
1: الو. طب ايه، دينا هتودينا ولا؟
2: لا ودينا انت،
1: فسحينا
2: ودينا.
1: ماشي. طيب منتخبنا الوطني اتعادل مع بلجيكا 1-1. منتخب المغرب واللي تألق في النسخه اللي فاتت من البطوله بيظهر من جديد وبيتعادل مع منتخب البرازيل 1-1. السعوديه تعادلت مع اوروغواي 1-1، كانت ليدين كانت متقدمه اوروغواي هي اللي تعادلت. ارجنتين كسبت الجزائر 3-0. سويسرا تعادلت مع قطر 1-1. السويد كسبت تونس 5-1. في بقى مواضيع بتحصل في المنتخب التونسي وتغيير في الجهاز الفني واقاله واستقاله وفي اجواء يعني، فنتمنى ان شاء الله الامور تهدى في المنتخب التونسي والنتائج في الماتشات الجايه تبقى احسن. منتخب العراق خسر من النرويج 4-1، والنمسا كسبت الاردن 3-1. ده بالنسبه لنتائج المنتخبات العربيه في المونديال حتى الان. فشايفين زي ما قالت دينا كده مين من المنتخبات العربيه بعد ما ظهروا في اول راوند في البطوله شايفينه ممكن يكمل ويوصل لفين في البطوله كمان؟ ها فين؟ ها ها
2: فين فين فين فين؟ بلغونا بلغونا وقولوا لنا. ماشي، بفكركم برقم تليفوننا 0155951006. ابعتوا لنا واتساب وبلغونا عاملين ايه، شايفين مين اللي هيتاهل، هتاكلوا ايه، طالبين ايه، رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه، يعني شوفوا كده قولوا اي حاجه. مساء الورد عليكم، معاكم نبيل سعد، والله انتوا عسل، اول مره راسلكم بس بسمعكم دايما، تحياتي ليكم. اديني واحده وو، ده انت من اول مره كده وو، ده وو جدا عشان اول مره تسمعنا وتبعت لنا وتبعت المسج الجميل دي. ماشي. مين تاني معانا؟ انتظرونا انتظرونا وقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه. استناني بس
1: نكلم حد من التوكيل بتاع الجهاز ده يظبط الدنيا، ينزل لك سوفت.
2: ماشي لحد ما
1: طيب لحد ما نشوف حد من التوكيل، هنطلع نسمع اغنيه ارجع تاني. رقمنا على الواتساب زي ما هو 0155951006. الاغاني والطرق عامله ازاي والاهداءات والحلويات كل حاجه على نفس رقم الواتساب لحد ما دينا تودينا.
2: في حد بيقول لنا، هي بص نص المسج حلو ونص واولها مش حلوه.
1: ليه ليه؟
2: انا اول لما بدا البرنامج ده ما كنتش حابب اسمعكم
1: يا حبيب قلبي.
2: ماشي
1: يا حبيب قلبي،
2: لكن دلوقتي انا ادمنتكم
1: يا حبيب قلبي، بعد الشر عليك من الادمان والله.
2: اسمعكم
1: والله، ده احنا اللي فلت البرنامج لفت هديه
2: وحياه. ده رقم اخره 813. والله ده مسج جميله جدا، ويعني مبسوطين ان انت بقيت بتحب تسمعنا قوي دلوقتي. وكمل معانا بقى،
1: يشرفنا جدا والله متابعتكم كلكم.
2: كمل معانا، ما تسيبناش ما تسيبناش. المنتخب العربي الشقيق تونس هو اللي هيتاهل. ده رقم اخره 5-11.
1: نتمنى التوفيق والله، نتمنى الامور اللي هي ما ظبطتش في اول جيم والاجواء اللي حصلت بعد كده تتظبط بعد كده ان شاء الله.
2: في حد بعد رقم اخره 98، امام عاشور.
1: وو
2: هو اللي جاب لنا الجون، ويلا بينا بقى انتظرونا هنروح نسمع الأغنية اللي جاية، وكمان بعد نشرة الأخبار هنرجع لكم في معاك في السكة.

0: بيبسي. لمعلومات أكثر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057. رقم التسجيل الضريبي 6436408.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعاً بشاشة

0: 301-950. عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسة ضمان نشر أمن وسريع وفعال الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال قمة السبع.
2: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مخاطره.
1: الرئيس السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ويؤكد الاعتزاز بعلاقات البلدين التاريخية والعمل على تعزيز التبادل التجاري.
2: وزير الزراعة يؤكد التزام مصر بمكافحة التصحر واستدامة الأراضي.
1: وزير البترول يشهد تقييم مذكرة مبادئ مع شركة إيطالية لتحفيز الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز.
2: وزارة الاتصالات تطلق المبادرة الوطنية الذكاء الاصطناعي لقيادة المؤسسات الحكومية.
1: وزير المالية يؤكد الالتزام بمساندة كل الأفكار والمبادرات المحفزة لريادة الأعمال والصادرات الخدمية.
2: وزير الكهرباء يبحث مع رئيس هيئة المواد النووية مشروعات الاستفادة من المواد الأرضية والعناصر النادرة.
1: وزارة الإسكان تتابع سير العمل بعدد مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة.
2: وزير الشباب والرياضة ومدير عام اليونسكو يبحثان تعزيز التعاون المشترك.
1: وزارة الشباب والرياضة تعلن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمنطقة السادس من أكتوبر بتوجيهات من القيادة السياسية.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 100.6، ولسه مكملين معاكم 015-595-1-06. تكلمونا، تبعتولنا، تقولولنا، تقولولنا اي حاجة، شوفوا رايحين فين، جايين منين، هتاكلوا ايه، هتاكلوا ايه بقى، عشان بجد انا جوعت جدا.
2: الساعة 6 جت، فيعني نتمنى نشوف اي اطباق فويل، حتى لو اطباق فويل فاضية، يعني تعالوا نبدأ، ابعتولنا اطباق فويل فاضية والليفل اللي بعده
1: نملى بقى،
2: نرجعها لكم احنا مليانه.
1: دي سبورت
2: بالظبط،
1: عادي
2: يعني، هادوا تحبوا، هادوا تحبوا،
1: هنتصرف في هنتصرف في الموضوع ده. خلاص يا جماعه، الموضوع الجوع ده بقى غير عادي يا عم.
2: بمناسبه الجوع، هل تفتكري ممكن تدخلي اكل للملاعب المستضيفه لماتشات كاس العالم، ولا ما ينفعش الدخول باكل؟
1: اظن لا، علشان في حاجات كتير ممنوعه،
2: في قائمة ممنوعات في ملاعب كاس العالم، عشان
1: قائمة ممنوعات كبيرة.
2: علشان لو اصدقائنا الاعزاء اللي بيسمعونا دلوقتي، حد بيسمعنا في امريكا او في كندا او في المكسيك او لسه في مصر ورايح يحضر البطولة، في شوية حاجة كده ما تاخدهاش معاك يا ابو حميد، علشان ما يحصلش في الامور امور وترجع تاني. هتقولي ولا
1: تطرد يعني؟ فخد بالك يعني، يعني خد بالك بس، علشان في زي رولز كده او حاجات بضوابط حطتها الفيفا علشان الجمهور يدخل الاستاد في امان. واول حاجه هي الضوابط دي، هي ازايز الميه،
2: عشان بتتحدف،
1: ما تخشش بازايز ميه
2: بالظبط،
1: هترمي على جنبك، هتحدف، هتقل الحاجات دي، لا بلاش يعني،
2: هترشقها في مدير فني مش عاجبك، لعيب قلش قلشه، فاحنا مش في الاجواء دي خالص، مش في الحته
1: هي
2: دي.
1: بتقول فيفا ايه بقى؟ ان هي بتمنع الميه علشان السلوك اللي صادر منها بيكون الميه دي قابله لاعاده الاستخدام للملاعب، بيرموها يعني زي ما منير كان بيقول، وكمان
2: زي ما منير كان بيرمي لازم
1: زي ما هو كان بيعمل بالظبط دلوقتي زي ما انتم شفتوا، وبتسبب برضو مخاوف تتعلق بالسلامه، وفي نفس الوقت برضو الجمهور هيلاقي عبوات ميه جوه الاستاد عادي، يعني ما تخافوش، مش هتخشوا ما تجيبوش ميه ومش تشربوا، لا هتشربوا عادي، بس مع تعهد الفيفا بعدم فرض اسعار اعلى من اسعار المعتاده في الاماكن اقامه المباريات. وكمان بتلتزم الفيفا بحمايه صحه وسلامه جميع اللاعبين والحكام والمشجعين وكمان المتطوعين وافراد الطواقم العامله. وكمان بيحذر استخدام الصفارات والحاجات اللي هي بتعمل دوشة كتير يعني، أو أبواق الهواء، اعتبرها كمان أجهزة تصدير أصوات مرتفعة بشكل مفرط، يعني أنت مثلا تكون قاعد جنب واحد في المدرج وتلاقي صوت ودني
2: زي اللي هي الفوفوزيلا اللي هي بيستخدموها في الملاعب الأفريقية، الزمارة الطويلة دي مش هتاكل في كاس العالم، ده خليك يا معلم بقى واتفرج في التلفزيون لو معاك الزمارة
1: في بيتك عادي
2: بالظبط،
1: يعني عادي مش هيحصل حاجة. وبرضو في حاجات كتير اتمنعت منها، طبعا الطائرات المسيرة اللي هي الدرونز، لأن دي أصلا بتطلع بتصريحات معينة فأنت مش تدخل بيها، وكمان السجائر الإلكترونية وأجهزة الليزر، لأن طبعا زي ما احنا عارفين كان في
2: ده العادي في أفريقيا
1: اللي هو دايما بيبقى
2: الليزر الأخضر عادي في أفريقيا،
1: ليه في عين اللعيب وهو
2: علشان يقلش
1: ليه؟ طيب
2: علشان يقلش
1: ليه؟ عايز تخسره،
2: خليك
1: في مكانك فوق اتفرج.
2: هو الكالتشر في افريقيا اللي هو هتخش تشوط بنالتي، تعالى بقى بالليزر في عينك وهنشوف هتجيبها ازاي يا ابو حميد.
1: ولا برضو ممنوع برضو ان انت تكون الحوامل للكاميرات اللي هي الترايبود او السيلفي ستيكس، العصيان السيلفي لملاعب كاس العالم. برضو بتقول الفيفا ان المشجعين اللي هيخالفوا القواعد دي هيتمنعوا من دخول الملعب او يطلب منهم مغادره المكان، فاخد بالك ما تاخدش الحاجات دي خالص معاك، يعني هي حاجات بسيطه جدا ومش مفروض اصلا انك تاخدها، يعني ممكن تاخدها بس في تحت بيتكم يعني
2: على الهادي
1: شجع مع صحابك على القهوة، يعني شوف كده ممكن تبقى حاجة اللي هو في اللذيذ على الهادي، لكن لو انت رايح كندا او المكسيك او الولايات المتحدة يعني لا ما تروحش، لان انت هتكون في الاستاد ممكن يمنعوك من الدخول لو انت معاك الحاجات دي، فانت هتكون دفعت على الفاضي ورحت على الفاضي، وفي الاخر الحاجات دي كلها هتتاخد منك وانت شخصيا مش هتكون موجود جوه، فانت رحت ليه؟ ما تاخدش الحاجات دي احتياطا ليك يعني.
2: ماشي، كنا من كام لينك كده بنتكلم على الظهور الاول للارجنتين حامل لقب المونديال امام منتخب الجزائر والفوز 3-0 وتالق ليو ميسي وهاتريك ليو ميسي بعد عدد الاهداف ده، بيصعد ليو ميسي 16 هدف في المونديال علشان يتساوى مع ميروسلاف كلوزه لاعب بمنتخب المانيا اللي هو اكتر لاعب الاكثر تهديفا في بطولات كاس العالم 16 هدف، فميسي تساوى معاه لسه يعني اقل منهم بحبه بقى، كيليان مبابي غالبا جايب 13 جول بس لسه قدامه كارير كبير، ميسي ممكن يكون البطوله الاخيره او لا، على العموم يعني ميسي دلوقتي في صداره هدافي كاس العالم على مر التاريخ ب 16 هدف مع ميروسلاف كلوزه، هنشوف باقي البطوله اللي ممكن يحصل من سيد اللاعبين والجوت، ولو جمعناهم على بعض هيبقوا سيد معزة. نشوف الكلام على ايه.
1: بجد الموضوع ده صعب جدا، الترجمه الحرفيه اللي هي تودي في داهيه.
2: اه خطير
1: يعني
2: والله.
1: بجد زي ما كنا بنقول يا جماعه اللي لسه ما كانش بيسمعنا، جي او جي او اي تي اللي هي جوت، اللي هي جريتست اوف اول تايمز، يعني انت اعظم واحد
2: على مر التاريخ،
1: على مر الازمان وكل حاجه.
2: انا بقت معزة فعلا،
1: بقت معزة. طب ليه؟
2: بس ميك سنس، ميك سنس والله.
1: بس عادي يعني، زي عادي اي حاجه بنقلبها بتبقى جوك وهزار وسف، فتمام مقبوله لذيذه يعني، اعتمدت خلاص.
2: ماشي، الواتساب بقى الكلام على ايه؟ اقول لك ابانوب بسمعكم من العربيه. ازيك يا ابانوب، عامل ايه؟ شكرا.
1: اهلا،
2: يشرفنا والله متابعتك جدا، اول مره ابعت لكم. ورايح اتغدى فطيره شرقي مشكل لحوم. لا لا لا، لف وتعالى خدنا قبل ما تروح بسرعه ابانوب.
1: بس عارف كنت هتحمس اكتر لو سمعتها فطيره مشلتته مثلا.
2: مشلتته بس عسل وكده.
1: انت عارف بقى الفطير المشلتت بقى، بص
2: ايه بقى ايه. لا تعالي بقى سيبك من الحلقه، وتعالي بقى قولي لي ايه حكايه الفطير المشلتت، مخبيه عليا ليه اصلا؟
1: لا لا انا هقول لك عشان مش ناس كتير بتعملها، ودي حاجه مزعلاني شخصيا.
2: ايه بقى سندوتش بقى فطير مشلتت جواه جبنه سبريد وشيبسي مكسر؟
1: ايه القرف ده؟
2: لا لا
1: هقول لك. هقول لك بس ما تفتيش في الفطير المشلتت بعد اذنك.
2: عارف الساندوتش ده اصلا؟
1: ما هو ساندوتش حاجه، الفطير المشلتت حاجه. فطير بقى بتاخد مبدئيا الفطير المشلتت بتكون قلبوزه كده وحلوه وطريه، ومن فوق كده
2: هو في ايه؟
1: ماشي،
2: انت مخبيه علينا حاجه ولا ايه؟
1: مع قشطه بقى.
2: قشطه جدا، قشطه جدا. طب عسل اسود ولا ابيض؟
1: الاثنين عادي، ما عنديش مشكله في الاثنين بصراحه، بس يبقى احلى مع الاسود.
2: طيب انت ما فاجئتناش بحاجه، انا قلت هتقول لنا ريسيبي جديد، فروحتي قايله قشطه وعسل.
1: لا لا، استغربت ان الناس بتقول لا مش باكلها بالقشطه يعني. وفي بقى بالجبنه والطماطم،
2: دي حلوه
1: مع الجبنه والطماطم.
2: قلب عمو، قلب عمو
1: يا جدعان، والنبي بقى اكلوا.
2: طب اعطونا اي حاجه والنبي. فعلا مصر والمغرب جامدين جدا وهيصعدوا، ده سامح المصري، وان شاء الله هنكسب نيوزيلندا باذن الله، نكسب نيوزيلندا. وبسمعكم من العربيه انا ونانو. هاي نانو،
1: اهلا اهلا.
2: باك تو سويس، يعني راجعين للسويس، توصلوا بالسلامه باذن الله، فربنا يستر طريقكم.
1: مصر السويس، طريق السويس ولا سويس
2: ولا جسر السويس؟
1: في كذا سويس،
2: في اوبشنز كتير، بس عامه الحمد لله على السلام، او توصلوا بالسلام.
1: ثاني معانا بيقول
2: اقول حالا
1: إيه؟
2: والله هو اهو، ثانيه بس،
1: ماشي مش بزعق بس انا
2: لقيت في ضغط كده عليا بدون داعي. احلى مساء، اجمل كريزه. وحشتوني، الف مليون مبروك للمنتخب. انتوا اتفرجتوا مع مين وفين؟ احنا اتفرجنا مع مين وفين؟
1: اتفرجنا معاهم هناك.
2: رحنا معاهم هناك. رحنا معاهم عندهم. وفين؟ تعالوا اتغدوا، انا عامله رز ابيض وملوخيه وكبده.
1: يو لوست مي مع الكبده.
2: دينا مش جاي كده، دينا مش جاي. ما عملتهاش المره اللي فاتت مع الممبار دي. مها من مصر.
1: يا مها من مصر، من الرياض سابقا، اهلا بيكي ومنوره وتسلم ايديك.
2: شوف بقى الكلام بقى، شوف الكلام بقى، شوف الكلام بقى.
1: قول قول قول
2: الكلام المدروس فعلا.
1: في اكل.
2: بتقول لك الفطير مع المش يا دندونه.
1: تمشي برضو، تمشي برضو. بص الفطير مع اي حاجه ما يقولش لا. الفطير المشلتت يا جماعه يدرس.
2: ثانية علشان في يعني صور أكل ابتدت تظهر على الواتساب يا جماعة، عشان بس نبقى عارفين. أيوة. الأولوية في قراية الرسائل لصور الأكل، عشان تبقى بس الدنيا بس واضحة،
1: عشان تعرفوا أولوياتنا إيه. بنتكلم، بنقول أكل، بنقول مواضيع، بنقول كل حاجة بتيجي كده بالترتيب ده.
2: ماشي، مساء الجمال والسعادة، أحلى كوبل. شكرا، طاقة إيجابية وباور، ربنا يسعدكم والله. شكرا جزيلا، ويشرفنا جدا متابعتكم، ورب دايما نكون عند حسن ظنكم. بحبكم وبتابعكم من بورسعيد، تحياتنا لكل حبايبنا في بورسعيد. أحب أبعت رسالة حب لدودو بنتي حبيبتي وحبيبي ابني يوسف، ربنا يوفقهم ويسعدهم. والفرحه الكبيره هاجر بنتي، هتتجوز ان شاء الله يوم 7/7، تاريخ حلو جدا.
1: تحفة.
2: جدا جدا،
1: ربنا يخليهم لك يا رب، والف الف مبروك،
2: ربنا يسعدهم يا رب. مليون مبروك هاجر وعمر، بحبكم، وتفضلوا محشي ساعه ويبقى جاهز. الف هنا
1: فين؟ أهو. فين بسرعه؟
2: لا لا لا،
1: طب ده محشي برضو يا جدعان،
2: طلعينا بريك. طب ولا بعتوا لنا لوكيشن، ولا حد يكلم حد يعمل اي حاجه بسرعه.
1: طب يلا يلا نطلع بريك ونشوف بقى صور الاكل، وبعدين برضو ما تنسوش تبعتوا لنا واتساب 015 595 2

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: هدفك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نشاطك صناعي، زراعي، خدمي او تجاري، الاهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويليه تساعدك تبدا او تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوه. الاهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك اكتر واكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. اسهل واسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: الفنانة صفوة.
4: طمنا يا دكتور، قالك ان في اي امل؟
3: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: لم تشوف محطك قدامك اهي في الكراتين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
4: اصل اخويا زمان حكالي
5: انه لما جابك جابك في كرتونه.
4: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
3: الفنانه صفوه في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
7: لا

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم في السكة على النجوم اف ام 100.6 ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت. وطبعا بنفكركم برقم الواتساب 015-5952-106 وطمنونا عليكم عاملين ايه ورايحين فين جايين منين ايه اخبار الطريق. لو انتوا في طريق زحمة قولوا لنا هو فين عشان نقول الناس ما تروحش وربنا يفك الزحمة ان شاء الله. ولو في طريق فاضي قولوا لنا عشان نقول الناس يروح بقى ويسمعونا. ويلا بينا بقى وعايزين نتكلم معاكم بقى عن طبعا زي ما انتم عارفين خطر السوشيال ميديا.
3: ودي حاجه خلي بالك من الحاجات اللي بتحصل في السكه بما ان احنا يعني معاك في السكه. ففي السكه دايما في سن معين كده اول لما بتمسكوا اي طريق بيقولوا لكم ممكن بس لما هم معهمش ديفايس يعني يقول لك ممكن بس الموبايل لحد ما نوصل اقلب ريلز ولا اتفرج على.
2: هي اصلا بقت حاجه وحشه قوي ان هو في السن اللي هو ما قبل 16 حياتهم عبارة عن السوشيال ميديا أو الموبايل.
3: أنا بكلمك على أطفال كمان بعيد عن 16 نص 16 7 و8 و5 و6 وكلام ده. أي مشوار أي قاعدة فيها زهق شوية بالنسبة له ما فيهاش أكتيفيتيز طيب هو لو معهوش ديفايس أو تابلت هيقولك أو هتقولك طيب معلش ممكن بس تليفونك عبال ما نوصل. ففي قرار بقى في بريطانيا
2: تحفة صراحة يعني هو حلو جدا وهي إن هم في بريطانيا خلاص بتحذر المنصات السوشيال ميديا بقى في حظر خلاص ان هو اي حد اقل من 16 سنة مش هيكون ماسك اي حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا. ازاي بقى؟ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قال ان هو ناوي يمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لاي حد اقل من 16 سنة وكمان هيفرض قيود على منصات الالعاب وكمان البث المباشر وده يعتبر من اكبر القيود على الانترنت في العالم لحد دلوقتي. ستارمر كمان قال في مؤتمر صحفي انه التغيرات دي هتعكس قيم المجتمع البريطاني وهتساعد في حماية الاطفال على الانترنت وكمان هتقلل من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبيرة. واضاف انه الحظر الكامل هو افضل حل من وجهة نظره لانه كمان اوضح ان القرار ده هيغير طريقة تفكير الاهالي وكمان توقعاتهم من اولادهم مع الوقت لانه مش طبيعي ان انت تكون طفل وباني كل توقعاتك وحياتك والاكسبكتيشنز وكل حاجة في حياتك على سوشيال ميديا او على موبايل او على تابلت او ايا كان لانه كمان قالوا انه الاطفال هتبقى اكتر سعادة وامان ويبقى عندهم وقت اكبر لحياتهم الطبيعية وفرص اكتر للنمو بشكل صحي. صراحة زمان كان الموضوع فعلا احسن ان انت زهقان روح النادي متضايق
3: ارسم
2: اي حاجة
3: ارسم اعمل الحاجات اللي هي ارت اند كرافت والحاجات
2: اي حاجه مفيدة
3: بقى حاجات كتير بالزبط. يعني الاطفال زمان كانت بتلعب بالحلل
2: أيوة
3: انا ما بهزرش
2: ايوه اي
3: يجمع الحلل حواليه يفضل يعمل دوشه واصوات وحاجات كده. فليفل ان انت دلوقتي كطفل لو ما شفتش او ما مسكتش سوشيال ميديا او اتفرجت على فيديوز على اي ديفايس فتقفش يعني لا يبقى التوجه بتاع بريطانيا ده ممكن يكون يعني في اجراء ايجابي بالنسبه للاطفال علشان فكره تشكيل وعيهم من خلال السوشيال ميديا او ريلز بس او فيديوز بس دي مش هتبقى كافيه لفكره تشكيل وعي طفل. لازم يمر بتجارب مختلفه ويشوف هو نفسه اصلا بيحب ايه. هو الاطفال مش بتعرف هي انترستد في ايه غير لما بتجربه. والطفل بيرسم فلا نفسه تالنتد فهيبتدي يطور في الموضوع ده يلعب سباحه بقى يعمل اي حاجه غير فكره السوشيال ميديا.
2: حاجه وحشه قوي برده ان هم بقوا معتمدين على السوشيال ميديا ومفيش تمرين.
3: لا
2: مفيش. انا مش هروح النادي مش هنزل العب مع صحابي مش هقابل مثلا خلي بالك حد اعرفه. لا. لا
3: كمان بقى في تارجت لكل الاطفال والجيل الصغير بسبب السوشيال ميديا ان اي حد دلوقتي بتساليه نفسك تطلع ايه لما تكبر يقول لك يوتيوبر او انفلونسر او كونتنت كرييتر او طب يا معلم امال في مين اللي هيطلع دكتور ومهندس و
2: طبعا يعني مع احترامنا للفيلدز دي وللناس دي كلها مفيش
3: بس مش كلنا هنطلع كونتنت كرييترز يعني
2: بالظبط. وبعدين مش هو ده هيكون الحلم ان احنا لانه في وقت ما السوشيال ميديا في 100% اكيد هتنتهي. يعني زي ما احنا ما كناش نحلم انه يكون في سوشيال ميديا في حياتنا وبقت شيء مهم وكبير قوي بس فجأة في يوم اكيد ممكن يحصل حاجة الدنيا بتتغير في لحظات احنا مش متوقعينها. فليه مين هيطلع مهندس مين هيطلع دكتور مين هيطلع مذيع مين ايه بقى
3: هاي سلام عليكم
2: سلام عليكم. لازم يكون في حاجة زي الناس تبقى في الاهالي والابهات والامهات عارفين انه الطفل اللي معايا ده بوعي لحاجه مختلفه.
3: وانا اللي بشكله وانا اللي بكون شخصيته وانا اللي بكون مستقبله في الوقت ده. فجماعه احنا ما عندناش مشكله فكره استخدام السوشيال ميديا, ما احنا لازم برضو ما نقطعش الكلام ده علشان ما نبقاش بعيد عن اللي بيحصل في العالم كله, بس يبقى بليمت. يعني انت يا معلم باشا صغير او يا ست الكل يا صغيره يا طفله, حضراتكم ليكم ليميتد تايم. يعني ساعه في اليوم قسموها مثلا 4/4 ما عنديش مشكله, قسموها نصين ما عنديش مشكله, بس ما يبقاش 16 ساعه او اي وقت احنا فاضيين فيه بنتفرج على ريلز. علشان
2: غير انه كمان بيأثر على النظر. يعني انت لو حد لسه طفل ما كملتش الخمس سنين ده 100% هيأثر على نظرك, يعني 100%.
3: فنزود الجزر بقى لو في اي
2: عشان يقوي النظر.
3: صح ماشي.
2: عايز اكمل لك برضو
3: ولا اكملك انا ولا ايه؟
2: ممكن تكمل
3: لي جدا. هقولك بقى, انا هقولك بقى دلوقتي كمان مش بس مواقع زي تيك توك وسناب شات وانستجرام اللي هتتأثر, كمان خدمات الاونلاين جيمينج واللايف ستريم اللي بتسمح للاطفال يتكلموا مع ناس ما يعرفهمش, ناس غرب, وده بيشكل خطر كبير جدا فعلا على الاطفال.
2: جدا.
3: ستارمر, هل في اي اب او ام ممكن يوافقوا ان ابنهم يتكلم مع شخص غريب كبير في السن ما يعرفوش في الحياة العادية؟ اكيد لا, وعشان كده لازم يكون في اجراءات على الانترنت كمان. واضاف ان الحكومة عندها بالفعل الصلاحيات اللي بتسمح لها ان هي تبدأ تنفيذ الخطوات الاولى للحظر, ومن المتوقع ان القوانين التنظيمية هتصدر قبل نهاية السنة على ان يبدأ التطبيق الفعلي في ربيع السنة اللي جاية. فبإذن الله يعني نتمنى قرار ايجابي بالنسبه للاطفال في بريطانيا, ونتمنى ان شاء الله ان احنا نستفيد من القرار ده بشكل او باخر, ونبتدي نفكر ازاي ان احنا نحجم فكره استخدام الاطفال عندنا للسوشيال ميديا بلاتفورمز.
2: هو لازم بصراحه, لان هو فعلا زي ما كنا لسه بنقول, لو انا دلوقتي مربيه ابني او بنتي الصغيرين على انهم حياتهم كلها مبنيه على السوشيال ميديا او على البلاتفورمز او على اللعب على اي حاجه, هو بالنسبه له هي دي الحياه. انا حياتي مكونه من حاجة سكويرت كده بتطلع نور, اللي هي الموبايل أو التابلت أو أيا كان. فده مش صحي. ممكن تنزله النادي يلعب, ممكن يلعب مع صحابه, يكلم جيرانه. يعني حاسة أنه الحاجات اللي كانت تقليدية زمان ما بقتش موجودة, لأنها كانت فعلا بتشكل الشخص بطريقة بتفرق. يعني على قد ما هو ممكن يكون في مساوئ ليها طبعا, لكن في حاجات بتفرق جدا في تربية الشخص ونموه برا عن الموبايل وعن السوشيال ميديا. ولكن برضو السوشيال ميديا بعطلنا عليها.
3: يا سلام, ده بقى دينا وهي بتوعينا.
2: مش بوديكم.
3: لا بتوعينا النهاردة.
2: بعطلنا واتساب 015-595-1-06 ومنير بقى يقول لنا عنده ايه.
3: هقولك اهو حالا اهو. بصي محمد شرف يوري, الجو حر جدا وانتو عسل اهو. انت والله
2: شكرا,
3: شكرا جزيلا. احسن فريق لحد دلوقتي مصر والمغرب, ومش قلقان من الماتش اللي جاي, وهاخد مراتي ونروح العاصمه توصل بالسلامه, والفان زون حلوه جدا. نتمنى لكم تقضوا وقت لذيذ باذن الله. مساء الورد, عايزه اقول لاياد الف مبروك النجاح في الاعداديه, ربنا يحفظه.
2: الف مبروك,
3: الف مليون مبروك, ونتمنى له التوفيق في اللي جاي كله, الثانويه والشغل وكل حاجه ان شاء الله.
2: والناس في الامتحانات عملت ايه يا جماعه؟ طمنونا برضو عليكم. يعني اللي خلصوا امتحانات, اللي لسه في ثانويه عامه,
3: ثانويه عامه,
2: ثانويه,
3: ارجوكم.
2: ايوه ثانويه
3: عامه, اتفضلي.
2: معلش اللغه لغه
3: يا فندم بقى.
2: فطمنونا عليكم برضو وابعتوا لنا.
3: ماشي, برنامج جميل جدا, وان شاء الله مصر تتأهل من دور المجموعات والمغرب اكيد, وكل التوفيق لجميع المنتخبات العربية والافريقية في المونديال. تحياتي محمد دهب, شكرا جزيلا يا ابو حميد, ونتشرف جدا جدا بمتابعتك. والله انا اتحولت للاتش ار علشان قلت لمديري الجو حر وعايز اجي الشغل بشورت, ولنا هنا وقفة.
2: يمكن شغال في بنك
3: دي, مش هعرف اسابورت, مش حاسس ان انا هعرف اسابورت.
2: يعني
3: مع اني بدعم جدا الفكره, بس
2: في اماكن لا.
3: لا هو الشغل لا, مش في اماكن.
2: في اماكن شغل, يعني مثلا
3: الشغل لا,
2: في ايجنسيز مثلا تمام, في ايجنسيز تانية لا.
3: انا لو بليد التيم بتاعي
2: ولقيت واحد لابس شورت,
3: مش لقيت واحد لابس شورت, انا مش هعرف اديله تاسك وانا بشورت. هو ما تهزق وانا بشورت.
2: انت مدير بس بشورت,
3: فمش هيستقبل. فاهمه يعني؟ مش هتبقى
2: عارف لو قفشت مثلا على
3: يا عم, ريح بقى بشورت.
2: عم
3: شوف
2: الشورت ده,
3: شوف بس شورتك اللي انت جاي
2: بيه, تعالى بس
3: على دير بقى بعد حاجات كده. فلا انا مش مقتنع بالموضوع ده. ممكن شورت في غير اوقات العمل الرسميه.
2: بس هسالك حاجه, اللي اتحول للاتش ار ده هو جه لابس الشورت فعلا ولا هو طلب بس؟
3: هو يعني بيقول ان هو قال لمديره الجو حر وعايز اجي الشغل بشورت. فقول لنا لو انت رحت الاتش ار من غير ما تلبس الشورت, لا انت ليك واحده كده.
2: لا كده غلط.
3: يعني كده ليك كدا يوم بشورت. لا ليك يوم بشورت خلاص, طالما كده كده
2: بره الشغل.
3: لا في الشغل
2: لا خلاص,
3: هو راح الاتش ار من غير ما يلبس شورت.
2: معلش بقى اظن ان هو مش هيروح
3: علشان يعني فتح الموضوع يعني انا لو سمعت احترنا. كلمه شورت هحولك لتحقيق.
2: ما انت قلت شورت
3: ما اسمعهاش.
2: قلت شورت ليه؟ قلت لك 100 مره ما تقولش.
3: بجد والله لو ما لبسوش وتحول لا يبقى ليك مره ليك مره. طب روح بالشورت كروس حوالين الشغل ما تطلعش.
2: طب هو معانا ولا
3: معانا هنا؟
2: لا يعني بيرد يعني ولا لا؟
3: لا.
2: طيب خلاص بس عايزين نطمن بس عشان يعني نعرف
3: انا بكلم نفسي بقالي شويه.
2: لا مفيش مشكله.
3: هلوزي يا جماعه عايز اسجل اسمي معاكم ينفع؟ ينفع طبعا. ورقه وقلم. ورقه وقلم يا دينا.
2: يلا يلا انا جاهزه.
3: بس ما قلتلناش الاسم عشان نسجله.
2: سجلي ارجوكي.
3: قلت لنا كل حاجه ما عدا الاسم. ساعدينا ارجوكي علشان نسجل الاسم. مين كمان بيقول ايه؟ دينا ومنير مساء الفل مساء الجمال والكريستال اهلا وسهلا. دي المسج بس فمساء
2: مساء الفل عليكم يا جماعه.
3: مساء الفل مساء الفل. اما بقى المسج اللي جايه جس وات
2: جس وات
3: مين مين
2: مين
3: قول انت
2: قول لي بقى قول لي بقى انا جعانه.
3: جوسيانا. انا جوسيانا عاملين وحشتني.
2: جوسيانا حبيبتنا.
3: جوسيانا بقى
2: حبيبتنا.
3: انت فين؟
2: هو جوسيانا او اشرف يعني.
3: الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا جوسيانا.
2: حماده المصري فين بقى له كتير برضه.
3: احنا قصرنا معاك في حاجه.
2: انتوا فين يا جماعه؟ الناس اللي بتبعت لنا على طول ابعتوا لنا يا جماعه واتساب 015-595-2106. هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

هدفك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
1: تابعونا على youtube.com

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا جماعة يعني للأسف الشديد جدا جدا
2: ساعتين جريو
1: للأسف الشديد جدا آخر لينك بنبقى متأثرين فعلا. حب جدا نقعد معاكم أطول وقت ممكن بس للأسف وقتنا معاكم كالعادة بيعدي بسرعة. فشكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقة النهاردة وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز وبنعتذر جدا جدا جدا لكل المسجز اللي لسه ما قرناهاش عشان فعلا في مسجز كتيرة جدا
2: تحفة بجد بنكون عايزين نقراها جدا
1: جدا والله.
2: ومن كل الناس اللي فعلا بيبعتوا لنا على طول والناس اللي لسه بيسمعونا جديد وكله بجد بيكون حلو قوي قوي. ولكن للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا ودي يعني مش هنسيبكم عادي احنا معاكم أربع وخميس وسبت من 5 لـ7. قبل دلوقتي بساعتين هتلاقونا بكرة معاكم وانتم مسافرين وانتم رايحين وانتم في الشغل وانتم أي مكان
1: وبنشوف المسجز كلها حتى لو متقلتش على الهواء احنا شوفنا المسجز كلها والمسجز حلوة جدا جدا. وان شاء الله بإذن الله نلحق نعوضكم بكرة في الحلقة ونقرأ كل الرسائل ان شاء الله
2: ان شاء الله. ولكن دلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا كنا معاكم النهاردة معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت. نشوفكم بكرة. باي باي
1: باي باي.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من BN على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع BN سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسة ضمان نشر آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي ضمن أعمال قمة السبع.
2: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مخاطره.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة إعادة القضاء الخاص لإدارة عجلة النمو.
2: مساعد رئيس الوزراء يعلن أن إجمالي الصفقات التي تمت من وثيقة سياسية ملكية الدولة بلغت 5.9 مليار دولار.
1: وزير الزراعة يؤكد التزام مصر بمكافحة التصحر واستدامة الأراضي.
2: وزير البترول يشهد توقيع مذكرة مبادئ مع شركة إيطالية لتحفيز الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز.
1: الاتصالات تطلق المبادرة الذكية الوطنية للذكاء الاصطناعي لقيادات المؤسسات الحكومية.
2: وزير كهرباء يبحث مع رئيس هيئة المواد النووية مشروعات الاستفادة من المواد الأرضية والعناصر النادرة.
1: مصدر أمني يحذر من رسائل وهمية عن مخالفات المرور تؤدي لاختراق الهواتف المحمولة.
2: وزير الشباب والرياضة ومدير عام اليونسكو يبحثان تعزيز التعاون المشترك.
1: مجلس إدارة الزمالك يتقدم بالشكر للرئيس السيسي على توجيهاته بحل أزمة فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. يا رب يكون يوم لطيف وسعيد على الجميع. في نفس الميعاد دايما كل يوم بنتقابل على الهواء علشان نسمع مزيكا ونتعرف على إيه الجديد في المزيكا. الفترة دي في يعني إصدارات كتيرة متنوعة مختلفة من نجوم مختلفين، معظمها بتكون ألبومز لأن ده سيزن المزيكا وسيزن الأجازات والمصايف وطبعا الفسح والخروجات والحاجات اللطيفة دي. أنهي ألبوم لفت انتباهكم؟ أنه نجم مستنين أغنيته أو ألبومه الجديد؟ شاركوا معنا وبعتونا على الواتساب على 015-595-1006. يلا بينا نبدأ حلقتنا، وفي انتظار أكيد مشاركاتكم عشان نقعد ندردش شوية مع بعض. هنبدأ بآدم، وبدونك تركت معنا النهاردة خالص، وصلت للمركز السابع.

بنكمل بنوصل لاغنيه المركز السادس معانا النهارده، وهي شو المطلوب لهيفا وهابي. نسمعها وهي راجعين في انتظار مشاركتكم على الواتساب على 0155955106.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.
1: وعندك واحد شايته فريق
2: صبح.

0: بشي تفريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-896-875.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أجمل سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. مجموعة من المسجز في بعض إهداء الأجمل حاجة في حياتي. دعاء زكريا بهديها كل معاني وكلمات الحب وبدعي لها ربنا ما يحرمنيش منك، بحبك. ده محمد فؤاد، تحياتي ليكوا أنتوا الاثنين. اختيار لأحمد زعيم فقرة 3-1، حمائي رقم 1 حمزة نمرة 3-1 من كيرولوس، فوت حمائي من جديد. وبنكمل ودودو بعد بتقول أنا دودو بقيت المسج بتاعتك مش مفهومة بالنسبة لي دودو، ياريت تبعتي وتشاركي تبعتيها من أول وجديد. بنكمل، بنوصل للأمر ديالي لسعد المجرد ومحمد شاكر، وصلت معانا النهاردة للمركز الخامس.

0: نكمل ونوصل لأغنية المركز الرابع معانا النهاردة، هي مشيتي لحماقي، نسمعها وراجعين. وفي انتظار تختاروا معانا نجم الفقرة 3-1، مين النجم اللي هيشارك معانا النهاردة؟ مش مشارك معانا في السباق، اسم نجم وأسماء أغنيات 3 واسمكم مهم جدا جدا، ابعتوا شاركوا على 0-15-59-55-1-0-0-6. مطلوب بهاء سلطان لحد دلوقتي، دي المسجز اللي جت بخصوص اختيار نجم الفقرة 3-1، ومطلوب بوسي كمان لو حابين تشارك معنا فقرة 3-1 النهارده، فكروا وبعتوا وشاركوا.
1: مشيت ولسه كان جوايا ليكي كلام
2: رقم 4.

يلا بينا نبدأ فقرة 3-1 اللي بوسي. ننسى اللي كان أول أغنية معانا بنسمعها وهي أحدث إصداراتها طبعا وكسرت الدنيا، كانت مشاركة معانا في البرنامج في أكمل 7 كتير وكتير. فاضل معانا أغنيتين تانيين لبوسي، يا ترى أنهي أغنيات حابينها؟ شاركوا وابعتوا على الواتساب على 0155951006. و نيرفين، ازيك يا نيرفين؟ ايه الاسم الجميل ده؟ معناه ايه بقى الاسم؟ بتختار معانا بوسي. بعديلك الفقره، بعديها لكل الناس اللي اختاروا معانا نجمتنا النهارده.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
0: اهلا بيكم في جوله جديده من اخبار كاس العالم 2026، البطوله اللي كل يوم بتقدم لنا قصص ومشاعر واحداث من جوه الملعب وبره الملعب. تعالوا نشوف ابرز الاخبار. في لقطه انسانيه مؤثره خطف ليونيل ميسي الانظار بعد ما ظهر وهو بيمسح دموعه بقميص منتخب الارجنتين عقب تسجيله اول اهدافه في شباك الجزائر بالمباراه اللي انتهت بفوز التانجو بثلاثيه نظيفه. ميسي سجل أول هاتريك له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، لكنه كشف بعد اللقاء إن دموعه ما كانتش بسبب كرة القدم، وقال مريت بأيام صعبة والبكاء كان لأسباب شخصية. وفي معسكر منتخب إيران انتهت أزمة مهدي ترابي بعد حصوله على تأشيرة دخول متعددة للولايات المتحدة، وبالتالي هيكون متاح لمرافقة منتخب بلاده في باقي مباريات البطولة بدون أي مشاكل تتعلق بالسفر أو الدخول للأراضي الأمريكية. ومن البرازيل وصلت أخبار مطمئنة لعشاق السامبا بعدما عاد نيمار للتدريب على أرض الملعب لأول مرة منذ إصابته الأخيرة. نجم البرازيل بدأ مرحلة جديدة من التأهيل ودعب الكرة خلال الميران، لكن مشاركته أمام هايتي يوم الجمعة ما زالت محل شك. أما منتخب إنجلترا فأعلن استدعاء مدافع تشيلسي تريفو تشالوبا لقائمة كأس العالم بعد تأكد غياب تينو ليفريمانتو بسبب إصابة في عضلة الساق أنهت مشواره في البطولة. وفي تونس أكد المدير الفني الجديد هيرفي رينار أنه لم يتردد لحظة في قبول مهمة تدريب نسور قرطاج خلال كأس العالم، مشددا على أن الأمل ما زال قائما في التأهل رغم صعوبة الموقف. وعلى الجانب الآخر غادر المغربي عبد الصمد الزلزوري معسكر أسود الأطلسي بعد استبعاده رسميا بسبب إصابة في أربطة الركبة، على أن يبدأ برنامج علاجي وتأهيلي في إسبانيا ثم فرنسا خلال الفترة المقبلة. ونختتم بأجندة مباريات اليوم في كأس العالم 2026، حيث تنطلق مباراة البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية في 8 مساء، بينما تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين إنجلترا وكرواتيا في 11 مساء. وفي الساعات الأولى من صباح الخميس تلعب غانا أمام بنما في 2 صباحا، قبل أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة أوزبكستان وكولومبيا في 5 صباحا.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على
2: كيفك. القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM TV.
4: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
5: انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم FM ونجوم FM TV.
6: مجموعة من المسجز اللي جات لنا على الواتساب. بتفرج على الأيام مطلوبة مننا وأجازة مطلوبة مننا لبوسي نجمة فقرة 3-1 النهاردة. أنا أحمد مسيلي على عاطف وعلى الكابتن علي وعلى كل حبايبنا اللي بيسمعوكي دلوقتي، تحياتي للجميع كل الناس اللي بتتابع وبتسمع. مريم عيد ميلاد ماما النهاردة، وحب أعيد عليها وأقولها ربنا يخليكي لينا، وأحب أهدي أغنية حسين الجسمي بتعدي في حتة تعدي في حتة، دي اسمها ايه؟ دي كان ليها اسم تاني اسمهاش كده. في كمان الاول يعني طبعا عايدلنا على ست كل قول لها عقبال 100 مليون سنة. ايهاب رادي، وطبعا احنا مشاركة معنا بوسي فقرة 3-1، معلش فبعتذر مش هينفع يشارك معنا الجسمي في الفقرة النهاردة. الحب جاني مطلوبة مننا طبعا يتوليت مشاركة الاغنية الجديدة وفوت لتباعنا، وبنكمل وبنوصل لاغنية تانية لبوسي هي تيجي زي ما تيجي. فكروا معنا في تالت اغنية، عايزين اني اغنية اجازة ولا عايزين بتفرج على الايام ولا عايزين ايه ولا يا دنيا ولا إيه؟ يعني زي ما انتم عايزين. فكروا في اي اغنيه بتحبوها لبوسي، هاتوا لنا اسمها وشاركوا معانا على الواتساب على 015 595 1006.

على اعتبار انه بكره اجازه طبعا زي ما احنا عارفين، فبهدلكم الاغنيه دي للناس بقى اللي هتاخد اجازه. الناس مين؟ الناس اللي هتاخد اجازه، لكن الناس اللي مش هتاخد اجازه مش بهدلهم الاغنيه دي، اللي هو زي حالتنا كده، الناس اللي شغاله بقى. كل الناس دي ما بتاخدش اجازات في الاجازات، في ايام الاجازات المعتاده، يعني شريحه كبيره جدا جدا جدا. بنفتكر ان كلنا اجازه، كلنا اجازه، لا يعني مش قوي، يعني ثلاث ارباعنا ممكن يبقى اجازه، لكن في اكيد جزء كبير شغال وسهران وبيأدي خدمات وموجود، وعلشان الناس التانية تعرف تاجز بسلامه وبكل حاجه، وكل حاجه تبقى تعدي تمام. بنرجع تاني للسباق بعد فقرة 3-1، وفاضل معانا 3 اغنيات. وزي ما بقول لكم دايما، في مجموعة من الاغنيات والبومات طرحت اليومين اللي فاتوا والاسابيع اللي فاتوا وموجودة على نجوم اف ام. ابدأوا فكروا ايه اغنية حابين انها تشارك في السباق، ايه اغنية من المشاركين حابين انها تخرج، ما تبعتلهاش فوتس، ابعتوا فوتس لاغنيات جديدة علشان بتحل محل الاغنيات اللي ما بيجيلهاش فوتس. وزي ما بنقول دايما ان بكره حلقه الخميس وبكره اجازه، يعني هو الاجازه ابتدت عند ناس كتير كتير كتير كتير خلاص من دلوقتي، فمقضين الاجازه فين، والناس المتجهه تسافر في اماكن او خروجات او كده، شاركوا برضو معانا وقولوا لنا كده، نحاول نعيش معاكم شويه اجواء الاجازه، قولوا لنا بتعملوا ايه، وفكروا معانا في موضوع الحلقه بكره، حلقه الخميس من اجمد 7 الساعه 7، بعيدا عن الاغنيات السبع المشاركين معانا كل يوم من الحد للاربع. موضوع الحلقه ايه بكره؟ ده موضوعكم، موضوع الحلقة يعني ايه؟ يعني الاغنيات اللي هتسمعوها بكرة برضو دي اغنياتكم، ابعتوا وشاركوا دلوقتي، لسه قدامنا حوالي 10 دقايق على نهاية الحلقة، تقدروا تبعتوا فيها افكار كتير جدا جدا جدا، تبعتوا من خلال الواتساب على 015-595-1006. بعدها هي تباعا لشيرين.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 ادم.

0: ثلاثة شيرين تباعا تباعا
1: هقول لك تباعا تباعا ايه أسباب غرامي بجمالك وحب الشديد
0: اثنين توليت وسانت ليفانت نانو

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مسجز جات لنا، كنتوا طالبين مذيعين جدد، هل التقديم مازال متاح؟ بجد احنا كنا طالبين مذيعين جدد، انا ما عنديش اي فكره، لو انتوا طالبين مذيعين جدد تقولوا لي انا ممكن يعني اقدم. في كمان ميري بسمعكم من مزار، تحياتي ليك يا ميري، شكرا على المشاركة. مطلوب أغنية للشامي، تابعونا وإن شاء الله بعد الحلقة ممكن يكون في أغنيات للشامي. أنا بكرة معطل وإنت مداوم، هي دي الأغنية بتاعة الوضع الحالي. يعني أنا شايفة أوتستراد بجد بحييهم، وجه تحية لفريق أوتستراد اللي كان موجود معانا هنا في الحلقة وللي عمل الأغنية دي. الأغنية دي أنتوا الوحيدين اللي عملتوها، والأغنية دي هي الوحيدة اللي بتعبر عن حالنا وحال كتير من القطاعات زي ما قلنا، والأغنية دي هي اللي معادها دلوقتي، فحاضر ممكن نسمعها على طول. وفوتس لتباعا، وفوتس لستة الصبح إن شاء الله لحسين الجرسي يكون مشارك معنا فقرة 3-1 في أيام جاية كتير. بكرة الخميس، بكرة حلقة الخميس، اوعوا تفوتوا حلقة الخميس. أنا عارفة أن أنتوا هتبقوا في أجازات وهتبقوا مش فاضيين، إلا هيبقى مريح بقى واللي هيبقى خارج واللي هيبقى مسافر، توصلوا بالسلامة وتبسطوا بالأجازة، استمتعوا، بس حاولوا تستمتعوا معنا برضو بشوية مزيكا كده من الساعة 7 للساعة 8 بكرة إن شاء الله. وبعيد طبعا على كل الأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بصحة وبسعادة وبخير وبركة، ويعني ربنا

بيضة لطيفة صغيرة نكتب فيها نقطتين ثلاثة، حاجتين ثلاثة هنطورهم السنة الجديدة. وياريت بما ان هي سنة هجرية تكون حاجات دينية فيها. طبعا اكيد دايما نحب ان احنا زي ما بنطور نفسنا في المجال العلمي وفي المجال المادي وفي المجال الموضة وفي مجال الترفيه والبيوت والعربيات، ان احنا ممكن كمان نطور نفسنا في المجال الديني. كل عام وانتم بخير كما يقولون باللغة العربية الفصحى. اراكم على خير ان شاء الله في حلقة قادمة من الغد في تمام الساعة 7. موجز الاخبار قدمته لكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم،
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسة ضمان نشر آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي ضمن أعمال قمة السبع.
2: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مخاطره.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة عادت القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو.
2: مساعد رئيس الوزراء يعلن أن إجمالي الصفقات التي تمت من وثيقة سياسية ملكية الدولة بلغت 5.9 مليار دولار.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 53 من المصابين الفلسطينيين.
2: محافظ شمال سيناء يزور المرضى والجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام.
1: وزير الاستثمار يعلن عن لجنة مشتركة مع وزارة البترول لكسب الاستثمارات وتمويل المشروعات الاستراتيجية.
2: مصدر أمني يحذر من رسائل وهمية عن مخالفات المرور تؤدي لاختراق الهواتف المحمولة.
1: مجلس إدارة الزمالك يتقدم بالشكر للرئيس السيسي على توجيهاته بحل أزمة فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين ان شاء الله. ساعتين لزاز لطاف خفاف مليئين بكل شيء ممتع بإذن الله. في البداية طبعا لازم نقول مبروك لمنتخب مصر، مبروك لفريقنا المحترم، مبروك للفريق اللي شرفنا. هتقولي انت هقولك انا ماليش في الكورة، بس انا كمصري بتفرج على فريق مخلي العالم. انا احب بس اتفرج على اراء ما بره الايه السفرة بتاعتنا، يعني ايه احب اسمع دايما اي حاجة ببقى عايز اشوفها. مثلا عايز اتفرج على عربية جديدة، ما اتفرجش على الدايرة اللي العربيات عمل فيها لونش، اتفرج على الدايرة اللي اكبر منها اللي حواليها، اتفرج على صحافة العالم بتتكلم علينا ازاي، اتفرج على الـ الناس اللي بتفهم بقى في الكورة. انا مش بتاع كورة، مش حافتي، لكن انا راجل كواحد بيتفرج شايف فريق بيلعب كورة حلوة قوي، واقف قدام فريق كبير جدا عمل اداء شكله حلو قوي. ويمكن كمان اللي عجبني ان احنا دايما بتحس كده ان انت في نص الماتشات بنتعب. المهم انا مش عايز اقعد بقى، خلاص الماتش خلص ولسه عندنا، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فارق معايا جدا الدور الايجابي اللي عمله السوشيال ميديا مع اللعيبه، ومبسوط جدا بالحاله الايجابيه اللي موجوده في منتخبنا، الحاله الجميله اللي وصلت لهم من المصريين سواء اللي موجودين في امريكا او اللي موجودين في كل حته في العالم. النهارده يمكن احنا خلاص قدامنا كام يوم على الماتش اللي جاي، ماتش تقريبا فجر الاثنين يعني لحد بالليل. خلي بالكوا عشان في الناس غلطانة، في ناس بتقول الاثنين بالليل. نبقى أستاذ ميدو دينا الشاحن ده الله يخليك، عشان بس الايباد متعلق ده. لا ده موضوع جوه الاستوديو مفيش حاجة يا جماعة، عشان اكتشفت ان انا مش شاحن هذا الجهاز، فايه فنحطه على الشحن كده عشان نعرف نستقبل الرسائل بتاعت حضراتكم. ف ايه اللي بيحصل؟ ماتش يوم الاثنين فجره يعني الحد بالليل الساعة 4 الفجر ان شاء الله هنسهر كلنا نتفرج ونروح الشغل كلنا مبسوطين تاني يوم. انا عايز بقى اللي بيفهموا في الكورة، هنتكلم شوية في الكورة ونرجع بعد كده للعربيات، بس عايز بيفهموا في الكورة خد بيدي بقى واديني شوية جمل تحليلية، لان انا بطلع على الستوري عندي مش فاهم حاجة واخد بالك، فبقعد اجود ساعات. هنا انا ما بتكسفش منكم لان انا بعترف ان انا على باب الله، الاستوديو كله هنا بيحب الكرة. وبعدين عندنا في الاستوديو سواء مثلا في الاستوديو التلفزيون او معلش عندي اصوات عادي مفيش حاجة، او في كل مكان كلهم بيفهم في الكرة قوي، لا قوي يعني قوي بدون دخول في اسامي قوي. فطبعا العبد لله يعني بيزق، لكن بحب افهم الخطة اللي احنا لعبنا بيها. هنا بقى اصدقائنا بيتابعونا في كل مكان غششني، الخطة اللي لعبنا بيها دي اسمها ايه؟ خد بالك كانت خطة دفاعية ولا هجومية؟ انا مش فاهم، هي كانت هجومية لان شايف ان احنا بنجري على الجون اكتر فاكيد هجومي، بس في نفس الوقت احنا صدينا جامد قوي، فهل هي دفاعية هجومية؟ اسمها ايه؟ اديني كام مسمى كده على الواتساب هبقول لكم الرقم، عشان من يوم السبت هتلاقيني قاعد معاك بالليل بقى في الستوريز كده عمال ايه ادي بقى ايه وعايزين بقى خطه، فالناس تحس ان انا ملم واخد بالك. لكن انا كتامر فرحان سعيد بالمستوى الراقي بعيدا عن الهزار، ومبسوط بالمستوى الجميل اللي احنا وصلنا له، وان شاء الله يا رب تبقى بدايه موفقه. رقم الواتساب بتاعنا 0155955106، مستني رسائلكم تبعتوا لنا كده قولوا لنا الخطه عامله ايه، وتعالوا نتوقع من بدري كده توقعاتكم للمباراه القادمه هتبقى النتيجه كام ومين اللي هيجيب الاجوان. ابعتوا لنا وعندي لكم مفاجاه بعد الفصل.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: انتو لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. رقم الواتساب 0155951006. بنتكلم على منتخبنا وبنتكلم على توقعاتنا للمباراة اللي جاية. بعض الخطط بقى، مثال فولة تمورة لعبنا بخطة 8-5. ايه ده يا باشا؟ ده 8-5-2 في خطة اسمها كده؟ انت بتشتغلني كده كده؟ انت 8 ازاي يا ريس؟ ايه 8-5-2 دي كده؟ يعني انا عشان على قدي في القصه فماشي. تشكرينا باشا استاذ محمود، شكرا يا استاذ محمود على المسج. مثال فولة تمورة، اتوقع مصر تكسب بفارق كبير والجون هيكون قوي. ده رامي، شكرا يا رامي من امريكا. كابتن حسام حسن مركز على التدريب في خطة دفاع 2-3-5 علشان بلجيكا حبة بس لعب 1-3-2-4 في الاخر دافع ولعب على المرتدة. ده جامد، جامد قوي. مين صاحب المسج العظيمة دي؟ رقم اخره 8-9-0. تحس ان الكلام عميق قوي صح؟ يعني استنى هقول المسج، هقولها تاني كده كأني بتكلم، واسمعوا كده كأني حد من محللين الكورة. وطي الصوت سنة استاذ ميلو النبي. كيرو، شكرينا كيرو، قال لك ايه بقى؟ بص بص بسمع بقى كده على اني كوره. كابتن حسام حسن كان مركز في التدريب على خطه دفاع 2-3-5، وطبعا بلجيكا فريق تقيل جدا، فحب يلعب بخطه مختلفه شويه، 1-2-1-3-2-4. وفي اخر الماتش لما جاب الجون حب انه يدافع ولعب على المرتده. لا صدقتني صدقتني، شكرينا كيرو، ربنا يسترك يا ابني والله. واحد قال لي الخطة الجهنمية الشقية. ايه يا ريس؟ ده مش كلام تحليلي، ده كده انت اوبا. ده فيه استاذ محمد رشدي بعت لي قال لك بلجيكا تعادلنا معاه بصعوبة بصراحة، واول ما نزل اننا متعادلين بصراحة. شابو حسام حسن، الخطة متوازنة، دفاع هجوم بصراحة، بس بصراحة تغيير حسام حسن لصلاح كان غريب. هو كده هينزل حمزة عبد الكريم. طب ما بعد ما كان زيكو رجع صلاح يلعب. لا انت دخلت في حته انا تهت، انا عشان مش فاهم. تعمقت يا كابتن، تعمقت يا كابتن، ان شاء الله اللي جاي احسن. تشكرينا كيرو. بص يا تموره هبعت لك اربع جمل ابدا استخدمهم. ده هو ده، هي دي الحته اللي انا بدور عليها. اديني اربع جمل يمشوا على يمشي على كله، واخد بالك؟ وانا هبدا اجود واحط في النص، واخد بالك، شويه اسامي، فتمشي ان انت عميق. طيب عشان نكمل حلقتنا، كل التوفيق والدعم لمنتخبنا ان شاء الله بجد. بعيدا بقى عن اي حاجة، انا سعيد جدا وفرحان وفخور بمنتخبنا ومتفائل ان شاء الله الماتش اللي جاي. لسه قدامنا مشوار طويل. كل التحية للفريق كله، مصطفى شوبير عظيم، جميل، قوي، صلاح أسطورة، وجوده في الملعب بيدي ثقل كبير جدا. مرموش لو كان الحظ ما كانش معاه قوي، معلش لسه أجواء ضغط نفسي، كاس عالم، احنا ما بنلعبش حاجة صغيرة، لكن الفريق كله كان كويس قوي. حمزة عبد الكريم، أنا متوقع محمد صلاح القادم إن شاء الله يعني يكمل مشوار محمد صلاح في الاحتراف، ويبقى عندنا لعيبة كتير محترفة بره. إمام عاشور جاب جون تاريخي. مش عايز أنسى بقى بقيت اللعيبة، بس يعني بجد المنتخب شكله حلو قوي، صورة جميلة. متفائل جدا كمان بدكة الاحتياطي دونجا، مستني ان اتفرج عليه وينزل، وعارف ان عنده اداء كبير جدا لما ينزل. زيزو كمان موجود، نزل لسه اللعيبة ما دخلتش في الفورمة الاكتر، لسه الماتشات جاية، وواضح ان هي بطولة طبعا كاس عالم كبيرة، لكن حاسس ان الاجواء حلوه. يمكن عشان مركز وبتفرج، وبدات اتفرج بصراحه كمان يا جماعه على بقيه ماتشات فرق تانية. اتفرجت على مستوى المغرب، كل التوفيق طبعا لكل الفرق العربيه. المملكه العربيه السعوديه فريق قوي جدا، المغرب فريق قوي جدا. امبارح اتفرجت على العراق، كانوا بيلعبوا فريق مش سهل يعني. والنرويج هيلن، اسمه هيلن هيلنن هيلن هالن. مش ده مش طبيعي يا جماعه، الراجل ده ايه ده؟ ده أسطورة. أنا اتفرجت أو أنا اللي شدني، أنا عارف الراجل ده لأن عنده عربيات خطيرة، عنده SP عنده مونزا اس بي 1 ومونزا اس بي 2. العربيات دي مش سهله، وراجل بيروح موناكو، والعربيات دي من العربيات النادره وكولكتر لذيذ، فعنده عربيات حلوه. مهم فبتفرج عليه امبارح، عمل حاجه كده ما فهمتهاش والله، ضرب سبريد. الراجل عيني المدافع كان بياخد بيستلم الكره على صدره كده، ومش عارف بيعمل حاجه يعني شوطه كده قطر، عارف اللي هو موتوسيكل هايابوزا جاي، وراح واخد الكره هوبش وراح داخل شويه شوطه. ايه ده مرعب، ما شاء الله مرعب يعني. المهم ان شاء الله نتفرج على بطوله قويه، وان شاء الله منتخبنا يمتعنا ويفرح المصريين. المصريين بيفرحوا بالكوره قوي يعني، حتى انا اللي ماليش في الكوره فرحان. هتقولي ها هي بتفرحنا، بتفرحنا جدا وباين، والحاله العامه والنفسيه خلي بالك بتاعتنا اتغيرت بالفوز يعني. احنا تعادلنا بس احنا بالنسبه لنا كسبانين، تلعب بلجيكا برضو فريق مش قليل يعني، فريق قوي، بس احنا كجمهور والله بص على الفيسبوك والانستجرام اليومين دول هتلاقي الناس مودة حلو. فالكورة بتأثر علينا جدا جدا، الحاجات اللي فيها بلدنا ومنتخبنا والحاجات دي بتفرحنا بتفرحنا. نروح للعربيات بقى، وهفرحكم برضو النهاردة بشوية حاجات كتير لذيذة. اليومين دول في يعني حركة حلوة جدا بتحصل، وخليني ابسطها لك، مش عايز اكلمك كلام عميق، مش عايز اقعد اقول لك لغه عربيه، هكلمك كلام بسيط جدا. النهارده المستثمرين وتحديدا مصنعي السيارات في العالم كله مركزين قوي انهم يجوا يستثمروا في مصر. هتقول لي انا كمواطن انا مالي ما يجي يستثمر، هو يعني هيديني حاجه؟ اقول لك لا، تعالى بالراحه كده هشرح لك الحدوته وافهمك ايه اللي بيحصل. الاسبوع اللي فات تم التعاقد ما بين شركه روكس الصينيه اللي فيها استثمارات كبير من صندوق ابو ظبي أو مكتب أبو ظبي للاستثمار، ومن سنة تقريبا حصل تعاون بين مكتب أبو ظبي وشركة روكس أن يتم إنتاج سيارات روكس في الإمارات وتحديدا في أبو ظبي، ويتم عمل مصنع من المصانع الكبيرة جدا هيكون في أبو ظبي. النهاردة وتحديدا الأسبوع اللي فات تم التعاون ما بين والتعاقد ما بين شركة روكس الصينية وشركة عز العرب السويدي للاستثمار لعمل مصنع، وتحديدا المصنع موجود لإنتاج سيارات روكس في السوق المصري. طيب ده هيفيد بإيه بقى؟ ده هيفيد النهاردة، وكان يمكن لقاءاتي في مع الفاوندر والسي اي او لشركة روكس العالمية، إن الهدف في التجميع في مصر والتصنيع، وليس تجميع فقط، لأن أنت النهاردة هتكسر المنتج المحلي من عدد او المكون هيكون قد ايه، اكتر من 45%. الهدف من ده ايه؟ الهدف من تغذية السوق المحلي والتصدير، يعني احتياجات السوق ويصدر كمان. دي روكس. الاسبوع اللي قبله شركة نيسان، شركة نيسان تم الكشف عن او تحديدا خروج السيارة الميجنايت المجمعة محليا بنسبة مكون محلي كام بقى في جماعة في المية؟ 56% مكون محلي. هتقولي طب ده 56 ده رقم، احنا لسه النص. الشركات اللي بتصنع ما بتصنعش 100%، ما فيش شركة بتصنع 100%. التصنيع بيتراوح ما بين 70% مكون لحد 85% أو 90%. إذن انت باقي لك 30% تقريبا او 35% وتصل الى تصنيع كامل، وده رقم مش بعيد. فانت النهاردة واصل بالمكون المحلي داخل العربية اللي بيتم تجميعها في مصر. يعني ايه بيتم تجميعها في مصر؟ مش ان انت بتجيب شوية حاجات وتلزقهم في بعض، لا، انت النهاردة بتصنع حاجات كتير، ضفرت الكهرباء، البيبان بتيجي مفكوكة تماما، واللحامات اللي بتلب بتتم في مصر، الكراسي سوفت وير، حاجات كتير جدا بدون دخول في تعقيدات، بس انا بقول لك عدد من المكون المحلي اللي موجود كبير قوي، وحاجات مش بسيطه. طب هو اللي بيتصنع ده حد بيبص عليه؟ النهارده الشركه الام زي نيسان بتصنع في مصر بمعايير مصنع اليابان، يعني مفيش قطعة تخرج من المصنع دي ما بيتمش مراجعتها بما يرجع لمعايير الجودة والرقابة من مصنع اليابان. يعني لو حطينا العربيتين دول ولخبطناهم على بعض حاليا مش هتعرف تفرقهم. هتقول لي يا باشا ده كلام برامج، اقول لك ده الكلام اللي بيتم عمله في كل المصانع اللي بتصنع تحت اسم شركات عالمية كبيرة. طيب ايه تاني هيتم اليومين الجايين؟ في كشف عن تعاون واستثمارات اخرى جاية. كل ده هيفيدنا كمواطن كايه؟ قول لي انا كتامر النهارده هستفيد ايه ان انت تقول لي انا مالي ما المصنع صنع وصدر وانا ما فيش حاجه. النهارده وجود عربيات بيتم تجميعها محليا هيخلي الموديلات اللي موجوده في السوق اكتر ارخص، الاختيار افضل، والاهم بالنسبه لي هو توفير قطع الغيار. قطع الغيار بيتم توفيرها بشكل كبير. النهارده انت لما بتجمع عربيه في مصر فانت كده مطمن ان انت قطع الغيار موجودة بامان وما عندكش اي مشكلة في اي شيء فيها. عربية بيتم تجميعها جوه السوق بتاعك وفي نفس الوقت كمان بيتم تصديرها. التصدير هو بيفيد بشكل كبير جدا وبيدخل عملة الى بلدنا وبيفرق جدا في حالة العمل او البيئة العمل الموجودة. الجزء الاهم بقى وهو المصنع المصري. انا فارق معايا جدا التصنيع. انا دخلت المصانع اللي بتصنع الدفاير، شكمانات، قطع غيار من المقصات، حاجات كتير جدا من القطع الغيار اللي بيتم تصنيعها في مصر، او مش قطع الغيار انا اسف، من المكون المحلي في مصانع محترمة بمعايير الجودة والرقابة العالمية. عندنا مصانع وصلت عالميا، كبسي للدهانات النهاردة مصنع في بورسعيد بيصدر للعالم كله علبة مكتوب عليها صنع في مصر من مصنع بورسعيد للعالم كله. خلي بالك. طب هو المنتج اللي بيروح أوروبا زي المنتج اللي موجود في الحرفين؟ هي نفس معايير الرقابة والجودة واختبارات السلامة والانبعاثات من الغازات اللي خارجة نتيجة العوامل الكيميائية. ما البوية دي ليها وهي بتترش ليها بقى حاجات روايح خارجة منها. الأوروبيين قال لك لا، اي حاجه من الانبعاثات اللي خارجه بقى من الصناعه من المش عارف ايه والكلام ده كله لازم تبقى بمعايير عشان ما تلوثش الجو. فتخيل ان انت بتصنع منتج في مصر في مدينه بورسعيد، بيطلع من مدينه بورسعيد يروح لهذه الاسواق بهذه المعايير ويقبل وينافس المنتج الاوروبي. ده كلام، مش انا مش بقول لك كلام برامج بجود، ده كلام حقيقي وموجود. ان فعلا اللي بيحصل ده صورة مشرفة جدا. لكن لو جينا نبص على الجزء التاني وهو الجزء المهم قوي النهاردة، لما تعمل دعم كبير جدا للمصنع المصري والمصنع اللي بيصنع منتجات مصرية وتدعم هذا المنتج، النهاردة انت بتدعم بيوت كتير مفتوحة. النهاردة انت بتساعد ان بدل ما كان المصنع ده مشغل 1000 موظف بقى مشغل 2000. النهاردة انا وانت استفدنا، عائلتنا استفادت، بيتنا استفاد، فرص عمل جديدة، بيئة جديدة للعمل، تطور اكتر، مستوى احسن للمعيشة، تصدير اكتر، عملة صعبة تدخل، كل كلام كتير حلو ومش كلام انشاء، ده فعلا ده الحقيقي. بس مهم جدا معايا ان احنا نبقى مركزين قوي على دعمنا البعض. الحلقة اللي فاتت كنت بتكلم أنا على التيشيرت بتاعت المنتخب، فاكرين؟ كم الشركات المصري اللي عاملة تصميم رائع لتيشيرتات مصرية محترمة محترمة بديزاين حلو وكواليتي حلو خطيرة، لدرجة إن أنا اشتريت منهم كل الموديلات اللي موجودة، وكل ما افتح ويب سايت أبص عليه ألاقيها خلصانة وبربع تمن الحاجات التانية وجميلة وحلوة وتخرج بيها شياكة. فادعم منتجاتك، انبسط بمنتجاتك، المستوى بيعلى، الدنيا كويس. لما بنلاقي بعض المنتجات بدأ يعيش الشكل اللي مش مظبوط بنقول له خلي بالك بقى، يعني انت مش احنا وقفنا معاك وسبورت، خلي دايما ده. مثلا في بعض المنتجات المحلية حط نفسه لا انا بقيت بقى هاي كلاس فانا 10 أضعاف، لا تعملش كده. انا عايزك تكبر وتبقى جامد بس في نفس الوقت عاقل برضه. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. رقم الواتساب بتاعنا 0155951006. بعد الفاصل هقول لك ايه العربيات الجديده اللي تحت المليون تم الكشف عنها.

0: نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين كلامنا وعندنا اخبار كتير. السؤال اللي ناس كتير كانت بتسألوه لي اليومين اللي فاتوا، خلينا نرد على ما حدث لسيارة تضررت انها حصل ليها عملية احتراق، عربية ولعت فول الكتريك وهي ركنة. بناء عليه كان اسئلة كتير وناس بعدت تامر ايه الاخبار، بنحاول نتواصل وبس. انا دايما بحب اوصل للجهات الرسمية، يعني قبل ما نتكلم، لان شفت كتير كلام على السوشيال ميديا وبدأت ناس تحلل وتجود مين اللي يقول الكلام ده يا جماعة؟ فريق مختص، سواء من لجنة مختصة جاية تشوف ايه اللي حصل، لان ده موضوع مهم انه لازم نبقى عارفين، او الشركة. صاحب العربية ربنا يكون في عونه ويعوض عليه يا رب العالمين، طبعا حالته يعني ربنا يهون عليه. وبناء عليه تواصلنا مع الشركة، قلنا لهم يا جماعة انتوا كشركة النهاردة حصل حريق للعربية، انتوا هتعملوا ايه او ايه اللي حصل؟ وبناء عليه قالوا انهم ان العربية دي حصل الحادث ده من 7 شهور تقريبا، وتم التواصل مع صاحب العربية والراجل قابلهم وعرضوا عليه كذا حاجة. من ضمن الحاجات اللي اتعرضت انهم اول حاجة عايزين يدوله عربية يبدأ يتحرك بيها لحد ما يتم الكشف على العربية اللي حصل. هو طلب لجنة فنية تيجي من ألمانيا عشان تكشف على العربية، وبناء عليه يبدأ ان هو يشوفوا ايه اللي حصل. فطلبوا منه موافقة، وده يمكن اتكتب في بيان وبعتوه عشان يقولوا ايه اللي حصل للتتابعات، انهم مش تركين الموضوع او مش متساب. احنا هنا هدفنا في الاخر الطرفين يوصلوا لبعض وتتحل، بس انا مبسوط انه حصل تعاون منهم سريعا مع صاحب المشكلة. واللي مطلوب دلوقتي في انتظار ان صاحب العربية يدي موافقة للشركة انهم يبدأوا يبعتوا لجنة متخصصة من المهندسين عشان يبدأوا يشوفوا ايه سبب ان العربية حصل لها عملية الاحتراق وهي ركنة. عربية وهي ركنة حصل ده، اكيد في حاجة حصلت غلط، فمطلوب لجنة تيجي تبص. فمستنين الموافقة بناء على كلام او بيان الشركة ان يجي موافقة منهم، من صاحب الشركة، ان من صاحب العربية، ان الشركة تيجي تبدأ في الفحص للعربية ويبدأ ارسال ده للشركة الام في المانيا عشان يعرفوا ايه اللي حصل. طيب حادث صعب طبعا، ربنا يكون في عونه ان شاء الله يبقى خير بالنسبة له جاي بإذن الله وربنا يعوض. وفي نفس الوقت كمان لازم يكون في تحرك سريع، فانا مبسوط ان الشركة اتحركت، مش ان ما لناش دعوة أو لا، اتحركوا سريعا نعمل ده، وهو ده اللي مطلوب من الشركات في مصر. هنا تعرف قوة الشركة في ده. العربات الكهرباء بنشوف فيها حوادث غريبة. النهاردة واحدة من الحوادث الغريبة جدا في امريكا وتحديدا في كاليفورنيا، واحدة من شركات النقل الذكي، وعربية بتتمتع بخاصية انتوا عارفين امريكا عندها عربية بتوصل زي الحاجات اللي بالابليكيشن عندنا بس من غير سواق، يعني في سواق قاعد جوه العربية. العربية بتتواصل عن طريق الانترنت معاها، عن طريق الابليكيشن، فتلاقي العربية جاية ومفيش حد سايقها، العربية سايقة نفسها عن طريق القيادة الذاتية، وبتركب العربية وتبقى قاعد جواها ومفيش حد سايق. العربية دي عملت النهاردة فيديو خطير جدا في شوارع كاليفورنيا. العربية دخلت في الاتجاه المعاكس، مشيت عكسي. فالراجل اللي كان راكب العربية ومأجر هذه العربية لما لقى الموضوع خطر قوي كده راح فاتح باب العربية ونزل وسابها، وراح واقف على الرصيف وبدأ يصور وبدأ يبعت كومبلين، لأن طبعا دي كارثة وكانت معرض حياته الخطر. والشارع وقف والعربية واقفة تماما في وش العربيات اللي جاية، يعني عارف العربية دخلت في الناحية العكسي. ده ايه؟ ايرور. الاتونومس درايف او النظام الذكي او القيادة الذاتية او الآلية هو نظام ذكي جدا، لكن بيتطلب حاجات كتير قوي قوي قوي لازم تكون موجودة. ايه اللي بتتطلبه هذه العربيات عشان تبدأ تعتمد على هذه القيادة الآلية؟ وعشان كده شركات كتير ما بتشغلوش بسهولة. يمكن الشركات الصينية ركزت انها تشغل هذا النظام للسوق الصيني بشكل كبير قوي، وعلى مدار سفرنا للصين السنين الطويلة اللي فاتت حصل قصص كتير في هذا الموضوع.
خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هحكي لك القيادة الذاتية بتعمل ايه وازاي تشتغل وايه المعايير اللي لازم تكون موجودة عشان فعلا تقدر العربية تسوق نفسها من غير حوادث.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين،
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى عم.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 ل

0: وهواء مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أعادت القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو.
1: مساعد رئيس الوزراء يعلن أن إجمالي الصفقات التي تمت من وثيقة سياسة ملكية الدولة بلغت 5.9 مليار دولار.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 53 من المصابين الفلسطينيين.
1: محافظ شمال سيناء يزور المرضى والجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام.
2: وزير الاستثمار يعلن عن لجنة مشتركة مع وزارة البترول لجذب الاستثمارات وتمويل المشروعات الاستراتيجية.
1: مصدر أمني يحذر من رسائل وهمية عن مخالفات المرور تؤدي لاختراق الهواتف المحمولة.
2: مجلس إدارة الزمالك يتقدم بالشكر إلى الرئيس السيسي على توجيهاته بحل أزمة فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر.
1: الطقس غدا أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا ومكملين الساعة التانية. ما يحدث حاليا في سوق السيارات هو المصنع الصيني مركز بشكل كبير قوي قوي قوي اليومين دول على متطلبات العميل المصري. يعني ايه الكلام اللي انا بقولك عليه ده؟ يعني التطور اللي بيتم سريعا من المصنع الصيني عشان يواكب احتياجاتك بتزيد. هتقولي بقى ما واصل، اقول لك اتفرج شوف التطور اللي بيحصل بسرعه. النهارده عندنا مجموعه من الشركات عندها عربيات كتير اليومين اللي جايين هيتم الكشف عنها. هيونداي عندهم عربيه بعيدا عن المصنع الصيني هتنزل اليومين اللي جايين، واعتقد دي هتكون عربيه منافسه جدا، محرك 1600 سي سي في تيس اوتوماتيك عادي، تنفس طبيعي، تحت المليون جنيه متوقعين بشكل كبير جدا تسعيرها. عربية أتوقع هتكون منافسة بشكل كبير تحقق النجاح اللي حققته العربية الهيونداي الجيتس. عربية كانت بتصنع في أمريكا هيتم تجميعها محليا والكشف عنها اليومين اللي جايين. يوم الأربعاء هيبقى عندنا عربية زي النهاردة الأسبوع الجاي وتحديدا في نفس المعدة كده هيتم الكشف عن عربية من عربيات سو إيست S08DM. العربية دي بتكنولوجي المايل هايبرد، هي محرك بنزين ومحرك كهرباء وبطارية صغيرة. اعتقد هتكون منافسة جدا، صاحبة 7 مقاعد، تجهيزات كبيرة جدا من وسائل الامان اللي موجودة، الكلام ده كله. ودي واحدة من العربيات اللي انا متوقع ان هيكون فئة سعرية منافسة قوي تحت ال 2 مليون جنيه. اي ام هينزلوا عربية بمحرك، اي ام شركة صينية بتنزل عربيات بمحركات كهربائية، هتنزل عربية بمحرك ريف تكنولوجي، ودي اول محرك ريف بالنسبة لها. متوقع العربية دي يتم الكشف عنها خلال ايام. يوم الحد بيجو هتعلن عن عربية مفاجأة ومتوقعين تسعير كمان مفاجأة، وهي 408 اللي هيتم الكشف عنها. هنشوف التجهيزات اللي هتكون موجودة فيها ايه، وكمان هيتم الاعلان عن تجهيزات العربية والسعر بتاعها. النهاردة اكسيد، لا مش اكسيد، اكسيد عندهم عربيات حلوة قوي. البراند ده بما اني قلت اكسيد، براند من البراندز اللي محتاجة تركيز، اتفرجوا على عرباتهم، عرباتهم حلوة. عندهم عربات بيتم تجميعها محليا وعربات مستوردة من العربات الحلوة. اكس بانك كشفوا عن عربية كهربية بالكامل، عربية حلوة متطورة، واكس بانك من الشركات القوية جدا، لكن في اختيارات كتير. يعني عربات حلوة ومستوى، اكس بانج من اول الشركات اللي بدأت تكشف عن عربيات بجودة بنى حلوة، بس حاليا في منافسة كبيرة جدا. في لي اوتو موجودة، عندك زيكر، زيكر زيكر محققة ارقام ونجاح مخيف مخيفة، 7X من العربيات الناجحة جدا، وال9X متوقع انها تنزل على اخر السنة. ال9X دي حاجة في اللزازة. كاديلاك من الشركات اللي عندها لاين اب كبير قوي ما بين العربيات المتوسطة لحد العربيات الفارهة، كلها عربيات كهربائية بالكامل وفيها عربيات مختلفة قوي. من العربيات برضو اللي عايزك تبص عليها لو انت بتفكر في عربيات كهرباء، جينيسيس. جينيسيس من العربيات الكهربائية من المصنع الكوري، كانت تحت علامة هيونداي، وقررت ان هي المصنع الكوري يفصل هذه العلامة ويخليها الاكثر فخامة واكثر رفاهية، وطلع بيها بمجموعة عربيات مختلفة. يمكن نتيجة ان العربيات جاية من كوريا فعليها ضرائب وجمارك كبيرة جدا، فبناء عليه العرب محركات البنزين هتبقى صعب دخولها قوي، هتبقى السعر بره المنافسة. لكن العربيات الكهرباء اللي جاية من هذا المنشأ ما فيهاش اي مشكلة، تقدر انها تبقى موجودة بسعر تنافسي. عندهم عربيات حلوة، عندهم عربية اسمها جي 80، واحدة بتنافس العربيات الفارهة في شركات كتير، وعندهم الجي في 60 و 70. اتفرجوا عليهم، عرباتهم برضو من العربيات الحلوة. دي اخر تطورات ما يحدث حاليا وتحركات ما يحدث حاليا من السوق. ميتسوبيشي كمان كشفت تحديدا من يومين عن 3 عربيات جداد، واحدة في فئة سعرية ما بين 1,600,000 لحد 1,800,000، واعتقد انه ده هتبقى جيل مختلف عن الاجيال اللي كانت موجودة قبل كده. كمان كشفوا على الباجيرو سبورت، وكشفوا على عربية تراك جديدة اسمها L200، بس حتى الان
ما تسعروش العربيتين دول. لو انت بتدور على عربيات بيك اب هكلمك اللينك اللي جاي او بعد الفاصل على حاجة كده نبص عليها وخليكم تشوفوها.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وعندي موضوع عايز اناقشه معاكم النهارده. يمكن بدأت أفكر بشوية حاجات كده معانا، ويمكن بدأت كنت بنزل محتوى كده مختلف شوية من اللي أنا بتكلم معاكم فيه على منصة من المنصات على السوشيال ميديا. قلت ما أنا لازم أوصل لحل يا جماعة، يعني لازم يكون في حل للقيادة بين بعض الأشخاص بطريقة غير مفهومة. في ناس بتصر على الغلط، فبدأت أشوف الناس اللي بتمشي عكسي ومش فاهم ايه الاصرار على الموتوسيكلات. وتاني بتكلم على ده انها تفضل ماشي عكسي طول الوقت. مش كل الموتوسيكلات، وخاصة بعض الموتوسيكلات صاحبة 125 سي سي. دايما بقول انا الصينية الصنع الغريبة اللي هي اصلا مخصصة انها تمشي بسرعات بطيئة، وفجأة تلاقي يا سيدي الفاضل حضرتك لما انت مش فهلاوي. امبارح وقفت واحد ويعني برضو مقاومتك الجسمانية والصوتية تسمح لك انك لو هو انت فاهم، بس هي مش خناقة يا جماعة. المناقشة دايما ما ينفعش. مهم، فانا ماشي في شارع داخلي في التجمع الخامس، وفي ملف اولاني شارع داخلي، عمارات يمين وعمارات شمال، وانت ماشي في النص، وفي جزيرة في النص رصيف، وانت ماشي الجنب الشمال ده فيه كذا مدخل للمربعات اللي هي جوه التجمع اللي بيبقى المربعات السكنية. فالراجل راكب موتوسيكل ولدين صغارين، المربع ده عشان تدخله هو في النص، في فتحة قبليه وفي فتحة بعديه، فالطبيعي ان انت هتلف من الفتحة اللي بعديه وتلف وتمشي حتة صغيرة 3 سنتي تاخد بالظبط 30 ثانية سواقة وتروح داخل يمين. فهو راح عامل ايه؟ راح داخل عكسي من الملف اللي قبله ومشي في الحتة دي عكسي وراح داخل. فانا لما لفيت من قدامه دخلت لقيته قدامي راكن، اول ما دخل على اليمين نزل عمارة بيوصل حاجة، 2 شباب كده. فوقفت بقول له يعني ممكن اسألك سؤال، ايه الهدف ان انت دخلتها عكسي وان انت مش هدف؟ فكان الرد اول كلمة، وانت مالك؟ قلت له يا عم انا خاف عليك. قال لي ما تخافش عليا. طب حبيبي ما تمشيش عكسي، مالكش فيه، ما وانا لما هخبطك بالعربية هشيل المسؤولية، لما تبقى تخبطني هبقولك مالكش دعوة. طب اعمل فيه ايه؟ فانا في لحظة كده لو ايه يا ابني، قلت له حبيبي هو انا جاي اتخانق معاك؟ انا جاي اقولك عشان خايف عليك. قال لي يا عم ما انا بقولك ما تخافش عليا. فغصب عني، ما انا برضو صوتي مش صوت حنين، صوتي غصب عني راح مشغل الايه الشكمانين، فعلي. فقلت له يا ابني ما تخليك كويس، انا بكلمك بالراحه وبادب، انا مش عايز حاجه منك، لا انا جاي اصورك واعمل لقطه انا مش عايز حاجه، انا جاي اقول لك لله عشان في يوم من القيامه تقول والله في واحد يعني يمكن تشفع لي ابقى ساعدتنا. فبدا يهدى شويه الصوت بتاعه، حس برضو ان انا ايه شكلي ايه مش مظبوط. فقلت له يعني انت الاستفاده ايه؟ قال انا متاخر. وقلت له هل هي هتفرق كانت العشر ثواني انك تلف صح وتخش وتوفر ان واحد يجي يقول لك كلمتين ما لهمش لازمه، او ممكن كان واحد يبقى غيري يصورك ويعمل فيديو ويبقى سبب انه ممكن لا قدر الله يحصل مشكله معاك في شغلك؟ ما هو احنا النهارده الفيديوهات دي ساعات في منها الايجابيه وفي منها السلبيه بيني وبينكم، بس في الاخر لو ما كنتش تمالكت اعصابي كانت قلبت خناقه وراح الحتة اللي أنا كنت عايز أعملها. بس الوقت سمع الكلمتين بصراحة ممكن يكون خدني على قد عقلي، قال لك خلاص بقى خليه يمشي، بس لقيته بجد سمع، والحتة اللي كانت داخل فيها فيها شمال دي سكت ما بقتش موجودة. قلت له مش عايز حاجة، ولا أنا كنت بقولك ده لوجه الله عشان أخاف عليك، لأن أنا بركب موتوسيكلات زيك وعارف إن الوقع أنت طلعت دخلت عكسي وطلعت المطب وداخل الشارع عكسي، وارد اللي خارج من الشارع ده بيبص، هو لازم هيكون بيبص الناحية التانية لانه عارف العربات جاية الناحية التانية، انت جاي في وشه من الناحية دي هتبقى حادثة ملهاش اي لازمة، حطيت نفسك في مشكلة ما تعرفش وتأخرت عن الأرض. كل ده كان المبرر بتاعه انك تمشي صح 30 ثانية زيادة، 30 ثانية. قال لي المرة الجاية هعمل كده. قلت له اتمنى وانا مش عايز حاجة، صباح الفل يا باشا وانت تمام وكل حاجة والسلام عليكم. وعليكم السلام. بعد ما مشيت على قد ما انا كنت متضايق من طريقته في الاول، لكن حسيت انها يمكن تكون جابت نتيجة، وبدأت ان انا مستمر بعمل ده. ممكن هتقلب معايا مرة بمشكلة وان شاء الله ما توصلش، بحاول ان انا دايما اكون هادي، وبحاول ان انا مهتم دايما ان انا اصور هذه المحتوى واقول للصح فين ببساطة من غير فزلكة. اطلع لك واحد مثلا في النص كان مفروض يا عم اصبر، خلينا نعمل الصح الاول. انا ليه بحكي القصة دي؟ انا بحكي القصة دي عشان ده دورنا اليومين الجايين، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى مع بعض في الحتة دي. صدقوني يا جماعة السلوك مش هيتغير غير لما نبدأ احنا نغير نفسنا. وتاني انا بقالي بقول الكلام ده بقالي سنين على فكرة، وما زهقتش وما فقدتش الامل، بل بالعكس انا مستمر في هذه الطريقة من الكلام. وكنا دايما مسمين الفقرة دي اسمها في الشارع، احنا في الشارع مع بعض. الشارع هو كل يوم احنا بنتحرك فيه طول اليوم، لو هتحسب الوقت اللي بتقعده في الشارع قد ايه هتلاقي اكتر من اللي بتقعده في البيت. فمطلوب مني ومنك ان انا اريح نفسي ونفسك واحنا في الوقت ده، لان انا بشتغل وانت بتشتغل، فاحنا مش محتاجين عبء علينا في الحياة واحنا سايقين كمان او راكب مواصلة او ماشي على رجلي. النهاردة تقاطع قدام مدينة الانتاج من اشهر التقاطعات اللي موجودة قدام مول، وفي واحد تقاطع تاني قدام مدينة شهيرة في طريق الواحات. كوبري عبور المشاة موجود، لكن ما زالت الناس مصرة انها ما تعديش من كوبري عبور المشاة، يعدي من الشارع. ما اصرار مستمر على ان اللي تحصل ده. ففي ست وبنتها صغيرة، حبيبتي البنت صغيرة يعني 12 سنة مثلا، فمامتها بتعدي مش عايزة تبص، بتعدي الشارع وطريق سريع. فخفت فوقفنا في الشارع ورحت مايل بجنب العربية شوية عشان ادي فرصة ان اللي جاي يقف انه شاف عربية غلط طبعا. بس انا بقى يعني في شخصين على الطريق، عربيتي تتكسر ولا الشخصين؟ لا عربيتي، هو حافظ على الشخصين غلط، بس مش عايزين يبصوا، لا مش عايزين يبصوا، العربيات مش هتهدي، واللي هيجي من جنبي لو انا وقفت هي هتعدي بعشم جامد ان العربية واقفة، اللي جاي هو ده الكارثة. هي دي اشهر حادثة بتحصل نتيجة ان حد بيعدي، عربية وقفت والعربية اللي جاية من اللي بعدها من اليمين مش واخد باله، مش متوقع ان هو واقف بيعدي حد. فلما تلاقي عربية واقفة وسط الشارع بص، لان ممكن يكون واقف لحد. فوقفت وبدأت أشاور، الحمد لله العربية وقفت، وقلت لها أرجوكي بصي بصي عشان خاطر بنتك بس، بصي هل أقدر أعدي ولا لا. وبقالي فترة واخد القرار ده من جواه أني هبدأ ألفت نظر لو حد مش واخد باله من حاجة هقولها، عارف أن ممكن حد هيشتمني هيقول لي حاجة، مش زي ما الواد قال لي أنت مالك يا عم وعمل لي شبح كده وبتاع، بس هفضل مكمل ده بنية ربنا يجعلني سبب للخير. حطيت النية دي جوايا وهقول ده في البرامج وهقول ده في السوشيال ميديا، وهفضل مهتم، وده الجزء الاساسي اللي عندي بجانب حياتي للعربيات وحبي ان انا بقدم لحضراتكم هذا المحتوى. بس هيفضل عندي جزء مهم جدا، وهو ان ان شاء الله ربنا يجعلني سبب اني اكون، انا هكون سبب، مش اكتر من كده، سبب ان نحاول نغير سلوكنا اللي بيحصل كل يوم واحنا ماشيين في الشارع ما بين سواقه او ماشي على رجلي. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل لسه مكملين، خليكم معنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. بعد شوية عايزكم تستنوا برنامج مهم قوي، اول حلقاته مع صديقي العزيز احمد الهواري ويمنى علي، هيقدموا برنامج بينه وبينها. بينه وبينها حدوتة دمها خفيف فيها لذاذة، والصراع المستمر الدائم بين الرجل والست وخصوصا الزوج والزوجة. فبقى في شوية كلام وشوية أحداث هتحصل، فاستنوا البرنامج هيبدأ الساعة 10 بالظبط بعد تربو على طول. إن شاء الله تستمتعوا بيه. مبروك عليهم انضمامهم لعائلة نجوم اف ام، شرفونا وينورونا ان شاء الله، ونستمتع بيه العمل معهم. وليه اللغة العربية اللي بتيجي عليا فجأة؟ ما بعرفش. انتوا عارفين انا كنت زمان ما يعني مش شاطر في العربي، في اللغة العربية، مش عشان انا انجليزي يعني، لا خالص، انا ما كنت على باب الله، بس يعني اللغة العربية والاعراب والحاجات دي كانت صعبة بالنسبة لي جدا، ومفعول به ومعمول صعبة. ومع الممارسة ومع العمل اضطرينا ان احنا لازم تتعلم وتتقن الكلام وتبدأ تتعلم ازاي، لان دي من اساسيات الاعلام. هي الفكرة ان انت لازم تختار الصياغة والكلمات اللي انت بتتكلم بيها، مش بس في الاعلام، حتى في السوشيال ميديا مهم جدا ان الطريقة اللي بتتكلم بيها مع الجمهور او مع المتابعين حتى او مع الناس لازم تكون كده. النهاردة يمكن اتكلمنا في احداث كتير، نفسي ان احنا ناخد بالنا بس من شوية حاجات صغيرة بنعملها كل يوم. مبسوط ان كل ما بقابل حد دلوقتي يقول لي انا بدأت اقول نفس الكلام اللي انت بتقوله، وتقول بقول شكرا لو ما حد يقف خليني عدي بالعربية، او انا اقف لحد او اخرج من مكان، او حد بيقدم لي حاجة سايس وهو بيخرجك وانت بتدفع له فلوس تقول له شكرا، الراجل بيحط لك بنزين تقول له شكرا، وانت بتحاسب في مكان تقول له شكرا، واحد وقف لك بالعربية عشان تطلع من تقاطع تشاوله وتقول له شكرا مش تبص الناحية التانية. كل الحاجات دي لو عملناها كل يوم هتفرق في طريقة سوقتنا وهتفرق معنا. وقتنا خلص، للأسف وقتنا خلص. زي ما قلت لكم النهاردة في برنامج جديد هيبدأ كمان شوية، استنوه. أحمد الهواري ويمنى هيقدموا برنامج جميل جدا هتستمتعوا بيه قوي خلال الدقائق اللي جاية. الساعة 10 بالظبط هيكون البرنامج موجود على نجوم اف ام، وإن شاء الله الحلقة الجاية نكون بنحتفل مع فوز منتخبنا بإذن الله. تقريبا هيبقى ماتش واحد بس، تلعب الماتش التاني هيبقى بعد السبت، يعني عندنا ماتش فجر الحد، فجر الاثنين اللي يعني الحد بالليل، والماتش اللي بعده السبت فجر السبت برضو الجمعة بالليل. يبقى احنا ان شاء الله الاربع نكون محتفلين بإذن الله بفوز منتخبنا ان شاء الله. شكرا لكل تابعونا وكل بعتونا من كل مكان في العالم، وكل بيتابعونا عن طريق الابليكيشن في كل مكان في العالم، وكل بيسمعونا من اي مكان. شكرا ليكم، واشوفكم الحلقة الجاية على خير. وما تنسوش احمد الهواري ويومنا كمان شوية على نجوم اف ام، هتستمتعوا بالبرنامج قوي.

0: استاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصيش.

0: دلوقتي جي معاكم مع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اول حلقه من برنامجنا بينه وبينها، هنكون معاكم احمد الهواري ويمنى علي، اتنين زوجين عاديين خالص زينا زيكم، بنحاول نوصل لحقوق الراجل وحقوق الست، نعملهم ميكس، حلول في مشاكل كتير او نقاط اختلاف، بلاش نقول مشاكل، بين الراجل والست في العلاقات، في الخطوبه، في الجواز، مش عارف. مساء الفل يا يمنى.
2: مساء الفل عليك يا احمد. الحقيقه احنا مش جايين نقول الصح والغلط، لان احنا شخصيا ما نعرفش الصح والغلط بشكل كافي، ولكن بنشارككم الحيره اللي احنا بنكون دايما فيها يوميا، الجدال اللي بيحصل بين اي اتنين مرتبطين، انت مقصر معايا، انت مضايقني، الاسئله اللي جوه اي علاقه، واي اتنين بيكونوا عايزين إجابات يعني
1: نموذجية
2: مفهومة، يعني مفهومة ومرضية للطرفين. فالحقيقة النهاردة هنسمع كل أسئلتكم وكل رسائلكم وكل الحاجات هنشاركها مع حضراتكم.
1: تعالي نقول لهم النهاردة هنتكلم عن إيه. هنتكلم عن السؤال الأزلي، السؤال الدائم في أي علاقة، هل الحب بعد الجواز بيختفي ولا الحب بعد الجواز مكمل بشكل آخر؟ مش عارفين، هل هو ده الحب اللي كنا متخيلينه انه مكمل بعد الجواز، الصور اللي بنشوفها والفيديوهات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا كده وبنصطدم بالواقع، ولا هو بيفضل موجود وبيتغير شكله؟
2: بص يا احمد، خلينا متفقين ان في ناس كتير قوي بتقول ان بعد الجواز الحب بيقل، وستات كتير قوي، وانا نصيرة الستات الحقيقة، بتقول لك لا بيختفي تماما، ما فيش حاجة اسمها حب بعد جواز. من وجهة نظرك انت بقى كراجل، هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا بيقل ولا شكله بيتغير؟
1: لا، هو ما فيش حاجة اسمها حب بيختفي، في حاجة اسمها طريقة التعبير عن الحب بتختلف. يعني قبل الجواز، انت لو انت بتحب شخص، هو مش حتى مش في الجواز بس، ومش في العلاقات، في اي علاقة، حتى الاب وابنه والابن وابوه والام وابنها، شكل العلاقة بيتغير، شكل الحب بيتغير مع متغيرات الوقت. يعني أنا ممكن طريقة تعبيري عن الحب فترة الخطوبة غير طريقة تعبيري عن الحب فترة الجواز، غير بعد ما يكون في أطفال. صحيح. الموضوع بيتحول إن أنا بترجم حبي للطريقة المناسبة للموقف. يعني أنت في وقت الخطوبة ممكن كل اللي نفسك فيه مني مسج ودبدوب وورد، بس بعد الجواز بتبقى نفسك إن بيتك يبقى ماشي كويس، عايشة في مستوى كويس، عندك طلبات للبيت، للأولاد، للحياة العامة حواليك، بتبقوا عايشين مع بعض، فأنتوا شايلين بعض في كل حاجة، في عيا، في مرض، في خير، في شر. فالحب بيترجم لتصرفات.
2: بس خليني يا احمد استوقف هنا في حاجه استوقفتني انا كست. معلش يعني. عشان بس ما تعصبش واتضايق من اول حلقه. بص يا احمد، خلينا متفقين ان الست بعد الجواز بيبقى عندها الاكسبكتيشن او التخيل او التوقع بيبقى عالي قوي، ده انا هتجوز وهنسافر بقى، ولما ده بيحصل، لا، ومعظم البنات تقول لك ايه لما ده بيحصل قبل الجواز، امال بعد الجواز هيعمل ايه بقى؟ ده هيدلعني ويصفرني، وهنخرج بقى طبعا لحد الساعه 2 و3 الفجر، ما فيش حد هيقول لي انت فين وبتعملي ايه وكذا. تلاقي ان الحياه اختلفت 360 درجه، يعني
1: 180 بس، 360 رجعت مكانها، 180 بس. انتوا بتحاولوا تعلوا حتى على
2: ما انا عايز اجيب الماكسيمم، انا عايز اجيب الماكسيمم.
1: بعد ال 360 رجعت مكانها تاني، يعني 180
2: تاني. بتقول لك لا، ده انا اقعد ارتاح شويه بعد شغل البيت وبعد الولاد وبعد زن الولاد. لا، ده انا بالنسبه لي اقعد ارتاح شويه على السرير كده، واخد الشاور بتاعي واحط البرفيوم بتاعتي، اقعد كده مرتاحه، هو ده بالدنيا وما فيها. وبعض الأحيان برضو بتبقى عايزة يا أحمد كلمة وحشتيني، حتى لو الضغط اللي انت بتقول عليه أو شكل الحب اللي اختلف ده، فين كلمة وحشتيني بعد يوم طويل؟ فين كلمة بحبك؟ هي كلمة على فكرة، هي مش مكلفة، يعني خلاص سيبك من الدباديب اللي كنت بتدفع فيها دم قلبك، وسيبك من الورد اللي مضايقك، ولكن الكلمة بتفرق عند أي ست، ده من وجهة نظري، وضروري ضروري عشان تعرف تكمل في الحياة.
1: طيب أنهي أهم؟ الكلمة ولا الالتزام؟ يعني أنا النهاردة هتاكلوا في البيت كلام، الأولاد هيروحوا المدرسة هيجيبوا بالكلام، هيشتروا السبلايز وهيدفعوا المصاريف، و في ضغوط في الحياة. أنا مش ضد إن أنا أقول ما أقولش كلام، بس في الآخر أنهي أهم؟ أنهي اللي ممكن؟
2: هو ما ينفعش الاثنين؟
1: هو ليه ينفع الاتنين؟ بس ليه لا، بس في الآخر وإن كانت إحداهما تبقى الأهم. يعني أنا مش ضد، بس في الآخر ما نوقفش الدنيا عشان مش عارفين نجيب أنهي فيهم. يعني ما
2: هو أنت نسيت إن في ستات رومانسية بزيادة يا أحمد، وتحب تقولك كلمة لأ، أنا أقولي بحبك وقولي وحشتيني وقولي كذا علشان
1: في ما حدش قال ما فيش، بس في الآخر ما أنا بقولك بحبك بتصرفاته هي أكتر مصداقية. يعني في كلمة رجال أقوال لا أفعال.
2: على فكرة
1: أفعال أقوال.
2: على فكرة أنت شخصيا مش مصدق نفسك.
1: أنا
2: على فكرة أنت مش مصدق نفسك. طب خلينا نطلع فاصل تمام ونشوف آراء حضراتكم، مستنيين مكالماتكم على 388-35-022 ورسائلكم على الواتساب 015-59-5006.
1: السؤال
2: هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا لا؟
1: ماشي هنشوف.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في بينه وبينها مع يمنى علي واحمد الهواري, والنهاردة بندور على إجابة السؤال المستمر والدائم, هل الحب بيختفي بعد الزواج ولا لا؟ خلينا نعترف ان قبل الجواز بيبقى فيه شوق ولهفة ومفاجآت واعترافات بأحاسيس ممكن تكون ثلاث ارباعها مش موجودة, بس بيبقى عنده الشغف والباور.
2: بنجيب
1: رجل الزبون
2: يعني لازم
1: لا لا لا لا
2: البداية كده.
1: لا يعني ده يعني اسمه غش. انا ضد
2: البدايات.
1: اللي انت بتقوله ده
2: حلوة البدايات. استاذ عمرو دياب قال
1: تعرف ان في ستات يا احمد بتحس بالراجل اللي بيقول اي كلام حتى لو في البدايه والعلاقه بتنتهي قبل ما تبتدي,
2: ومعنى انها كملت
1: ذكيه جدا
2: كملت ووصلت للجواز يبقى خلاص هم وقعوا في قرعه بعض في الاخر. الجواز تم, العلاقه كملت, نحافظ عليها بقى, ما نهدهاش, ما نعودش نتضرر ونقلع حاجه ونقول لك
1: كل السلام. الكلام الجميل اللي انا قلته ده هل بيقل بعد الجواز؟
2: طبيعي. قبل الجواز يا جماعه بالراحه بالراحه. قبل الجواز ما هي التزامات الرجل تجاه المرأة؟ ولا حاجة. يعني التزامي ايه؟ اقول لك كلمة حلوة, اعشيكي في مكان, اجيب لك دبدوب.
1: هو ايه قصة الدبدوب معاك؟ انت عندك مشكلة مع الدبدوب على فكرة؟
2: هو ده اللي احنا طلعنا لقيناه, هو في الاخر الرومانسية تساوي
1: يعني دبدوب. طب والورد راح فين؟ الوردة حلو. البرفيومز الله البرفيومز.
2: لا لا انت كده بدأت تعلي طموحات, هو الدبدوب. بس عشان انهدى بس.
1: طب جاي لنا رسائل. طبعا الف الف مبروك انطلاقة البرنامج للإعلامية المتميزة اللي كلنا بنحبها يمنى علي, وطبعا الإعلامي المنور احمد الهواري. بس لازم نحيي يمنى الاول لانها ست وانا في فريق الستات من الاول كده, وموافقة على كل اللي يمنى بتقوله. الله يا جهاد, الله جهاد الدناري طبعا الصديقة العزيزة, برحب بيكي ومشتي على المسج الحلوة دي.
2: كانت كاتبة كبيرة وصحفية لا هي خلاص هي بقت فيمينست, يعني هي دلوقتي بتعمل كتب وبتعمل حاجات فبقت فيمينست. بقت في صفك؟
1: لا انت لازم تبقي في صف يا جهاد طبعا, علشان ايه جهاد لازم تبقي في صفي, لان الموضوع محتاج ستات كتير. جيش احنا عايزين جيش, يعني لمي بقى كل اصحابك وكل حبايبك وخلينا كده نتكلم.
2: لا نرجع تاني بس عشان انت قطعتيني في الحته المهمه, عشان انت كل ما بتتزنقوا بتجروا, هي دي طريقتكم. الموضوع ببساطه انت عندي التزامات, ما انا بحبك, وانا النهارده هو انا لما اشوف راجل صاحي من النوم من بدري عشان ينزل يشتغل عشان يمشي بيته كويس وعشان يعيش اسرته في حياه كريمه, ده مش حب؟ لما اشوف راجل بيشتغل شغلانتين وثلاثة علشان بيته يعيش, ده مش حب؟ لما اشوف راجل ما بيشتريش هدوم غير كل 100 سنة مرة عشان يجيب هدوم لولاده او لمراته, وده مش حب؟ هو الحب انتوا ليه ربطتوه بالرومانسية؟ الرومانسية ده فرع من فروع الحب.
1: اقول لك
2: اللي هو النحنحة دي تمام, هو طلوبة بس دي بارت.
1: طب ممكن اقول لك رأيي في الحتة دي؟ ان في ستات كتير قوي هي اصلا مش محتاجه للي انت البوينت اللي انت بتقولها دي, اللي هو انزل اجيب اللي لبس الولاد وانزل اجيب
2: يعني
1: الاكل. لا دي واحده بس, خليني اكمل معاك. النقطه دي بتبقى محتاجه اكتر للكلمه الحلوه, تقولك ما انا كنت عايشه في بيت اهلي معززه مكرمه وانا في غنى عن كل ده, انا محتاجه راجل يدلعني يقول لي كلام حلو يخرجني ونسافر ونعيش الحياه اللذيذه. في مسؤوليات, خليني بس اكمل معاك يا احمد.
2: في مسؤوليات
1: ولكن الحته الرومانسيه دي في ستات بتبقى محتاجه لها اكتر من الحته الروتينيه البحته اللي حضرتك بتتكلم فيها.
2: وليه روتينيه؟ ليه
1: لا ده
2: ليه
1: بتسميها روتين؟ ما هو ده اللي بيقلب الدنيا يا احمد بعد الجواز.
2: روتين. هي مش روتين,
1: ده اسمه ايه؟
2: ده اسمها حياه مستقره.
1: هناكل ايه النهارده؟ الولاد ناقصهم ايه النهارده؟
2: ده الستات ده مش الرجاله. الراجل عمره ما بيسال هناكل النهارده.
1: ايوه انا بقول لك الحياه. ايوه
2: اسمها حياه مستقره بلا مشاكل, نحمد ربنا عليها ونتبسط. الراجل عايزة تعرفي بيحبك ولا مش بيحبك, شوفي تصرفاته. ما انا ممكن اقول لك بحبك ما بتصرفش, ما بنزلش اشتغل عشان اجيب لك حياه كويسه, ما بهتمش باولادي يعملوا ايه, ما بهتمش في بيتي يعمل ايه, انا نايم في البيت ما انا عايز انام. مين ما بيحبش الراحه والرحراحه والنوم والسفر والسهر؟ بس في الاخر التزامه هو بينعكس عشان بيته, هو فرد شايل مسؤوليه اسره. فهو ده مش انت بتحب دايما دايما الناس تقعد تقول لك اصل مش بالكلام بالافعال، ما دي الافعال، افعال الراجل.
1: في ستات بتحب الكلام صدقني،
2: ما حدش برضو، انا مش لاغي فكره الكلام ولكن لو احداهما انهي اهم، بيتكلم وما بيعملش ولا بيعمل وما بيتكلمش؟ انا بالنسبه لي لا، يعمل قدر يتكلم جنبها ويبعت.
1: هو انا مش عارف انتوا ما عندكوش لسان، يعني انتوا بتقدروا تعملوا لكن ما ينفعش نتكلم، اللسان مقفول.
2: خلي بالك ان الراجل مع كامل احترام الستات بتتعب في شغلها جدا طبعا وبيشقوا كل الحاجات، بس في الاخر الراجل عنده التزام. الراجل بيبقى بالنسبه له كرامته وبيته وانه هو يبقى اللي بيصرف على بيته وبيكفي بيته، ده التزام جواه. لو ما قدرش يوفيه هو بيتعب نفسيا. يعني في الاخر في ستات كتير بتعول بيتها اللي هم عندهم ظروف وكذا وكذا وليهم كامل الاحترام والتقدير، بس في الاخر هي بتعمل اللي مش مطلوب منها، اللي مش ملزمه بيه. فان ادته تشكر وان لم تؤديه لا تلام، دي وجهه نظر. لكن الراجل ده دورك يا معلم، ده انت دورك انك انت تعيل بيتك وتصرف على بيتك ايا كانت ظروفك. فانت لو ما اديتش ده انت بتلام، وانت بتنتقد، وانت بينك وبين نفسك حتى
1: بتحس انك مقصر،
2: بتتعب نفسيا. انا لو حسيت ان بيتي عايز حاجه وما قدرتش اعملها بتعب. فانت النهارده ده ضغط نفسي كبير، ممكن الراجل يبقى عايش تحتيه، الست ممكن تطلب طلب يشقلب حياة الراجل. ممكن يجي نقول النهارده ايه، مشوا الولد من المدرسه علشان ما دفعناش المصاريف. خلاص جمله ايه من 4-5 كلمات،
1: أكيد
2: هو يوم اسود وهيتجنن وعايز يجيب فلوس ومش عارف، وهل هو هيقدر يوفرها ولا مش هيقدر، ولا داخل جمعيه ولا واخد قرض ولا حتى ايا كان. طب تاخدي بقى الجمله دي وتعالي بعدها ان هو يروح الشغل يقولوا له احنا بنصفي او بنقلل او مديره حطه في دماغه فمقرر انه يخصم له او يمشيه، هو حياته كلها
1: استرس نفسي رهيب طبعا.
2: لا حياته سودت خلاص. هو مش عارف يدفع مصاريف عياله، هو مش عارف شغله هيكمل فيه ولا لا. الضغط ده ما تطلبيش منه ان انا يبقى عندي اريحيه ان انا استلقي على الاريكه واكتب مسج اي ميس يو تو سو ماتش. لا لا ما تطلبيش مني اللي انا ما اقدرش عليه. الست لما بتبقى، طب انا اقول لك، طب هو الست لما تبقى شقيانه والعيال مجننينها وعماله تمسح وتغسل وتكنس وتيجي في الاخر تقول لها اصلك انت ما قلتليش وعشتي، تقول لك يا سيبني في حالي انا مش العيال جننوني.
1: لا بس لا لا لا، في ستات بينها وبين نفسها بتحس ان هي مقصره في الحته دي وبتلم الدور
2: مفيش بقى
1: في دلع شويه.
2: هتقعدي تقولي في انا بتكلم في القاعده العامه وليس بتكلم على فكره ان في القاعده العامه هي
1: المواد. القاعده العامه ان مفيش كلمه بحبك وحشتيني والكلام ده،
2: في مراعاه لظروف الناس، في ان انا وانت النهارده انت شايفك متشقلبه مع العيال في البيت ومتجننه وعندك اكل وطبيخ وغسيل واطفال ومذاكره. ما جيش بقى اقول لك هو انت ما بعتيش قلتي لي وحشتني ليه. انا ممكن ابعت لك مسج اطمن عليكي لو انت رايحه حته، اقول لك وصلتي. هي بالنسبه لي دي مسج حب، بالنسبه لي ان انا بطمن عليكي وان انا قلقان عليكي وخايف وعايز اطمن انك وصلتي المكان اللي انت رايحاه. دي مسج حب، مش لازم الحب يبقى فيه قلوب حمراء ودباديب يعني.
1: ولما الست تبعت لجوزها انت كلت او وصلت وانت عامله عليا رقابه، هو انا في
2: الهدف الاسم ايه؟ لا هو انا في واحده بس قال انت قلقانه عليه تخطف في الطريق.
1: انتوا بتاخدوا اهتمام الست ان هي مش واثقه في الراجل وان هي مخونه الراجل الله. وان هي شايفه ان الراجل بيلعب بديله من وراها، فعشان كده انا بطمن عليك. لكن عمركم ما خدتوها ان ده حنان ودلع
2: حنان.
1: وشفت بقى احنا برضو لما بنتزنق ما بنردش، ولا انت بقول لك ايه؟
2: لا هو مش مش مش مش بالطريقه دي. انا بكلمك في فكره الست هتطمن على جوزها انه راح او ما راحش. مش ممكن همشيها معاك انها قصدها تطمن انه وصل عشان خايفه عليه يتعكس في الطريق. ما انا بقول لك اصل هي فكره ايه، انت فين؟ هي دي اكتر كلمه بتضايق الراجل.
1: طب وليه ما تاخدوهاش من باب الاطمئنان بجد زي ما حضرتك كده بتسالني وصلتي؟
2: فتمام طبعا. الراجل بصي، الراجل تاخدي منه احسن نفسيه لما ما تحسسيهوش ان هو متكتف. لما تحسسيه ان انت مكتفاه او انك محاصراه يبدا يتعب، ما تاخديش منه رد فعل كويس. سيبيه، هو هيحصل له ايه؟
1: هو في انانيه في الكلام غير مفهومه بصراحه. طب سؤال كده على السريع، لو حضرتك متجوز بقالك شويه حلوين.
2: انا متجوز فعلا وقلقان، متجوز وقلقان.
1: انت لازم تقلق على فكره عشان كلامك مش مقتنع بيه خالص.
2: ده هيروح بيا فين؟
1: هل حبك لشريك حياتك بعد الفترة الحلوة من الجواز بيزيد ولا بيقل يا أحمد؟
2: على فكرة
1: لا أنا عايز أعرف في زيادة ولا في تأثير.
2: المواقف هي اللي بتخليه يزيد والمواقف هي اللي بتخليه يقل، ما لهوش علاقة بالجواز والطلاق، هي ليه علاقة بأن أنا كنت بحبك فتجوزتك فعشنا مع بعض مواقف، عيت وشفتك خايفة عليا بتمرضيني، عدينا بمشكلة مالية وقفنا في ظهر بعض، رحنا أماكن مع بعض، شفت قلقك عليا، شفت حبك ليا، شفت خوفك عليا إن حد إن أفشل في شغلي أو إن حد يتكلم عليا أو إن كل ده بيزود، أو على النقيض تعالي نقول إنه بينقص، تعالي نقول إن حد في ضائقة مالية لا الطرف التاني بيسيبه ويخلع، تعالي نقول صح. إن هو عي وكان عيان ومريض ولقى الطرف الثاني مش مهتم راح يخرج ويسيبه.
1: لا
2: ما اسمهاش كده، لا هي اسمها موقف بيظهر حبك. فكرة هي مش أصل وقلة أصل، هي حب وقلة حب. أنا في النهاردة هو أنا مش مسؤول
1: عن لما قل بأصلي معاك مش بحبك
2: مش لا وليه اسمها هو أنا مش عايز أصول أو إحنا مش
1: مضطرين. أيوه لا مش مضطرين كمان،
2: مش طالب منك أصول، أنا طالب منك الشريك بيطلب من شريكه حب، مش ماليش دعوة بالأصول. أنت بتحب حد مش هتسيبه في ضيقة، حب وعلى مقدار الحب على مقدار الاهتمام بس، هو ده اللي أنا أشوفه.
1: والله أنا مش عارفة أقول لك إيه يا أحمد، بس أنا مش موافقة بالكلام اللي أنت بتقوله صراحة خالص. يعني
2: متوافقيش مش مشكلة، المهم أنا عندي جمهور كبير موافقني.
1: طيب مستنيين تليفوناتكم ورسائلكم على 388-35-022 ورسائلكم على الواتساب 0-15-59-52-1006 وتعليقاتكم طبعا على صفحات نجوم FM. وسؤال الحلقة، هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا لا؟
2: Hehehehe

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على التلفزيون. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم في بينه وبينها مع أحمد الهواري ويومنا علي, والنهاردة بندور على إجابة السؤال المستمر واللي شاغل كل ست, هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا بيقل أو شكله بيتغير؟ الحقيقة معايا النهاردة مكالمة من النجم الكبير السوبر والميجا ستار مصطفى شعبان, منورني يا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا, ازيك يا أمنا؟ ازيك أحمد؟
4: عامل ايه يا مولانا؟ أخبارك
3: ألف
4: إيه؟
3: مبروك على البرنامج, إن شاء الله يبقى حاجة جميلة زي ما أنا متعودين منكم دايما إن شاء الله.
2: منورنا طبعا على نجوم اف ام النجم الكبير مصطفى شعبان, يعني ده فرحة كبيرة طبعا.
3: ونذوقك, ربنا يخليك, وتحياتي لنجوم اف ام والمستمعين نجوم اف ام.
4: طب ما تقول لنا كده رأيك مولانا, الحب بعد الجواز بيحصل فيه ايه؟ بيكمل ولا بيختفي ولا شكله بيتغير؟
3: انا اخد بس واحد ممكن اجاوب على السؤال. لسه في الجواز عمره سنتين.
4: لا لا انت رايك العام, لا ملناش دعوه بالتجربه, انت في الاخر
3: اكيد. انا بشوف والله انا بشوف الجواز طالما مبني على البنى في الاساس عن حب وعن اقتناع, الاثنين بيزيدوا بعد الجواز. لكن لو اتبنى على حاجه واحده من الاثنين ممكن الثانيه تختفي. يعني اظن الاثنين لازم يكونوا من البدايه ومن الاول متوافقين ومرسخين. يعني لازم تكون حاسس بالحب وهي حاسه بالحب, ولازم تكون مقتنعه بدماغك وهي مقتنعه بدماغها, فبيحصل كده اكتمال. بعد الجواز اظن يبقى الاثنين دول خلاص بقوا ثابتين, وبيحصل زياده عليهم بقى موده وعشره وخبرات وتجارب ونجاح وفشل وحاجات حلوة وحاجات تزعل. يعني لازم يكون في باكج كده, ده اللي بيعمل الحياة. يعني
2: طب أظن يعني. سؤالي هنا بقى, هل الباكج اللي انت بتتكلم عليها دي بتزود الحب؟ يعني انت شايف ان دي بتضيف للحب حب, ولا لا ممكن المسؤوليات الزيادة تخلي الحب يقل شوية؟ تقول يا ريتني ما كنت اتجوزت, انا ايه اللي دخلني في الكلام ده؟ يعني في رجاله بتبقى
3: لو الاساس في حب مش هتقولي كده, محدش هيقول كده ابدا. لكن ممكن يحصل ان زي ما قلتي برضه لفت انتباهنا لحاجه, لو المسؤوليات زادت قوي
2: بالظبط,
3: والواحد بقى ملخوم قوي, ممكن مش يقل الحب بس ممكن يقل التعبير عنه. ممكن يحصل يعني يقل التعبير عنه,
2: يتغير شكله.
3: لو الواحد مثلا لو في انسان مسؤولياته زادت قوي او ضغوطاته زادت قوي, بدل ما كان مثلا بيعبر عن حبه بنسبه مثلا 90%, ممكن تقل شويه تبقى 80% او 70%, او العكس. يعني ممكن الزوجه او الحبيبه تتشغل في اطفال او في صحيح. تربيه او مدارس او كده, فممكن برضو هي يقل شويه نظرا للضغوط, وعلى الطرف الثاني يتفهم الحكايه دي. يعني
2: أهم نصيحة ممكن مصطفى شعبان يديها لأي زوجين يعني لسه داخلين في حياتهم كده الزوجية ولسه بدئينها, إن الحب ده يكمل أو يكمل بسلام وأمان, إيه هي النصيحة اللي ممكن تديها لهم؟
3: أنا ما أعرفش أنصح بصراحة.
2: بس من وجهة نظرك يعني لو هنتكلم.
4: أنت أكتر واحد عملت مسلسلات اجتماعية.
3: كل واحد ياخد تجربته ده.
4: لا بس أنا
3: اللي بينصح ده يعني لازم عمل تجارب في الحاجات دي كتيرة جدا.
4: مش شرط من تجاربك, بس أنت عملت مسلسلات اجتماعية ناجحة كتير والناس بتتابعها وبتستناها كل سنة كل سنة.
2: صحيح.
4: أكيد في حاجة فيهم شفت إن هو ده الصح. بس بعدنا عن الزوجة الرابعة يعني. يعني انسى يعني عشان دي مش هتبقى نصيحة.
3: انا ما اعرفش نصيحة, بس انا اظن يعني ان لازم الطرفين علشان الحياة تستمر, ومش بس مش الهدف الاستمرارية, هو الهدف الجروسنج كده اللي صحيح. هو الحاجه تنمو يعني وتزيد صح. وتكبر, ان يكون في مشاركه في العلم ومشاركه في تنفيذه صح. ومشاركه في الصعوبات اللي بتحصل عليه والصبر وطوله البال يعني اظن كده يعني برضو.
2: لا انا معاك 100%.
3: بس ده يعني اظن الموضوع يمشي كده. اقول لكم بعد مثلا كم سنه كده اقول لكم اكتر.
4: نطمن عليك. النجم الكبير مصطفى شعبان نورتنا في المداخله الجميله دي، وكنا محتاجين نسمع.
3: انا وصلت. انا مبروك ليك يا احمد، ومبروك يا يومنا جدا، وان شاء الله تنوروا نجوم افهم ونشوفكم في برامج تانية كمان وبرامج تلفزيونيه. يعني بتبسط لما بشوفكم مع بعض جدا، بتبسط قوي بالحاله اللي انتوا بتعملوها.
2: يعني دايما منور طبعا الشاشه كمان كل رمضان. انا شخصيا ببقى قاعده منتظره مصطفى شعبان النجم الكبير هيعمل ايه وهيكسر الدنيا ازاي. فدايما انت منور ودايما مشرفنا. مرسي جدا جدا النجم الكبير مصطفى شعبان.
3: الف الف مبروك.
2: الله يبارك.
4: راجل قالها اهو، قالها اهو نجم كبير، قالها اهو. قال لك ايه؟ قال لك ان كل واحد بيتفهم اللي بيحصل في التاني. هو صحيح، هو قال نقطه صحيح انا ما خدتش بالي منها. ما هو ساعات الست بتنشغل بامور بيتها او امور اطفالها او كذا وما بتعرفش تعبر هي كمان. صحيح. وانت ليه جبتيها في الراجل؟ صدقني انت ضحكت عليا. انت ليه وديتيني في الحتة ان انا اقعد ادافع؟
2: هقول لك ليه. لان الراجل هو اللي بيدي للست في البداية خالص بقى قبل الجواز اللي هو زيادة قوي في الحب، ولو اتقمصت ولا زعلت ولا اتخنقوا تحت البيت ويستناها بالساعات وبحب ما كانش قصدي. دلوقتي معلش يا حبيبه قلبي، انت شوفي انت ايه اللي ممكن يرضيكي، ولو محتاجه تريحي عند مامتك يومين اتفضلي.
4: ماشي.
2: ده الواقع.
4: علشان هو في الاول بيحاول يثبت لها انه بيحبها بتصرفات او بكلام، بعد الجواز هو خلاص هو اثبت لها انه بيحبها، هو ايه اللي هيخليه يتجوز؟ ايه اللي هيوديه هنا؟ ما هو ما فيش حد هيخش في العلاقه دي، علاقه زواج واطفال وبيت، غير لو هو بيحب. ما احنا لو لسه هنسال بعض.
2: لا بص، انا عندي ردود في الحته دي، بس دي هتطلعنا من موضوع الحلقه فمش هرد عليها. بس في اسباب كتير قوي تخلي الراجل يتجوز ست.
4: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا انا بتكلم في ما فيش حد بيتجوز حد ما بيحبوش. بص تاني، انا بكلمك عن القاعده ولا استكلمك عن الخارج عن القاعده. القاعده بتقول ايه؟ ما حدش هيخش في مسؤوليه جواز، مسؤوليه ماديه ومعنويه وجسمانيه وجسديه وسميها بقى كل الحاجات اللي في الدنيا. المسؤوليه دي هخشها ليه لو انا مش بحب؟ انا بقول لك على القاعده، انا في الاخر انا ملك زماني. يعني النهارده انا عايش لوحدي، صاحب قراري، صاحب معايا فلوس هخرج، معيش فلوس هقعد في البيت.
2: مظبوط.
4: هاكل فول، هاكل لحمه، هاكل على قد اللي معايا، محدش طالب مني حاجه، انا شايل مسؤوليه نفسي. حتى لو ما اكلتش خالص انا محدش هيلومني.
2: أحمد في رجالة بتتجوز شايفة أن الست دي هي دي الأنسب تعليميا وشكليا ودي اللي تقدر تربي الولاد، بيبقى الموضوع عملي أكتر عنده.
4: لو سمحت محدش هيروح للي انت بتقوليه ده لو ما بيحبش.
2: والله
4: فيه. لا ما خلاص برضو ملاك مش القاعدة.
2: لا كتير كتير جدا.
4: مش القاعدة. لا والله كتير. مش القاعدة. القاعدة بتقول ايه؟ بتقول ان انا عشان اخش في كل هذه الالتزامات وفي المفرمة دي اكون بحب. ما بحبش بقى لو اللي انت بتقوليه ده حقيقي، خلاص انا مقتدر وتمام وزي الفل وبتجوز غناوه بقى، بتجوز عشان واحده تربي العيال وشكلها اجتماعيا حي. كام واحد عنده اللي انت بتقوليه ده؟ ولو انا مقتدر ليه اتجوز واحده ما بحبهاش؟ يعني هي راحه جاي. لكن
2: طب اقول لك على حاجه، انت عارف ان الراجل هو اللي وصل الموضوع لكل يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، هو ده سبب الراجل. اقول لك ليه؟ لان في البدايه خالص قبل ما بيتجوزوا يعني او بيبنوا بيت مع بعض بيعلي سقف توقعاتها بشكل كبير. لا بيعلي
4: سقف.
2: قول لنفسك قول لنفسك اسكت عشان ما نتخانقش هنا. ايوه غلطان. وانت بتصلح غلطك دلوقتي بعد الجواز.
4: غلطان.
2: بيعلي توقعاتها. يعني انا لذيذ جدا، انا طيب قوي، انا بحبك قوي قوي قوي، انا كريم بزياده. وبعد الجواز تلاقي ان الدنيا ماشية بنفس الواي، بس مش بالتوقعات الكبيرة قوي دي. واللي حصل ما قبل الجواز يعني. اتفضل.
4: في فرق في مدة وطريقة التعامل بين الأفراد، لازم الفردين يبقوا فاهمينه. بمعنى حضرتك وإحنا أي اتنين مخطوبين بيشوفوا بعض كم مرة في الأسبوع؟ مرة اتنين؟ أكيد مش كل يوم، مش عايشين مع بعض.
2: لا أكيد.
4: فالمرة أو مرتين اللي بشوف حضرتك فيهم تبقي عامله شعرك وحاطه فول ميك اب ولابسه اللي على الحبل، وانا شرحه حاطط برفان ولابس احلى طقم عندي وشافت كرشي ولطيف عشان على قد اليومين اللي هتقابل فيهم. لكن انت لما نقعد نعيش مع بعض 7 ايام 24 ساعه في اليوم 365 يوم في السنه، فانا مش هقعد شافت كرشي طول الوقت ده، ومش هيفضل شعري متسرح، ومش هفضل رشش برفيوم، ومش هفضل ده. انت هتشوفيه في كل احوال، وانت نفس الطريقه هتشوفيني في كل احوالي، تشوفيني وانا منعكش وقايم من النوم ما عيني داخله جوه بعض، وهتشوفيني ان انا جاي
5: بتتصدم بالواقع. الواقع الواقع صدمه،
4: مش بتتصدمي بالواقع، هذه حقيقه. انت لما تيجي تقابلي حد مره، ما هو انت النهارده جايه عندك حلقه، فاكيد وانا جاي عندي حلقه، فاكيد لابسين وشكلنا مناسب لده علشان جايين حلقه ساعتين. لكن لو الكاميرا دي او المايك ده فضل معايا طول اليوم في البيت، لا، ما هتشوفي حاجات تانية كتير، وانا مش هفضل متأنق او محافظ على كل التفاصيل طول الوقت، ولا انت ولا انا.
5: طب واللي فترة خطوبتهم بتطول وبيفضل ممثل عليها سنة وسنتين وثلاثة،
4: على فكرة مش بيمثل برضو، بتقابله كام ساعة في الاسبوع.
5: لا بس بيبقى في مشاكل يا احمد بين اي اتنين مخطوبين، بدليل ان في خطوبات بتتفركش.
4: طب ومين انت بتتكلمي عن ايه؟ عن الطريقة ولا عن الصلح؟
5: كل حاجة. العلاقة بين اي راجل وست سواء مخطوبين او متجوزين، ولكن خلينا نتكلم على المخطوبين، بيبقى كلها حنان وروقان.
4: مين حنان اللي معاكي من اول الحلقة؟
5: بقولك ايه، تلاقي كده فيها العلاقة ماشية بسلاسة وعطاء عاطفي غير عادي، يعني تلاقي عنده باور حتى لو عنده مشاكل. وعلى فكرة ما هو هو بيشتغل، هو نفس الشخص اللي بيشتغل، بس الفرق يعني
4: ما كانش في التزام.
5: ايه هو انت ماسك لي كلمه التزام؟ التزام هو التزام ايه؟ مشوار سعودي التزام؟
4: لا فلوس.
5: هو ايه الالتزام؟ هو ما هو كان بيشتغل برضو.
4: في حاجه اسمها الالتزام بالمصاريف وبالبيت، في حاجه اسمها التزام بمصاريف وبيت وبحمايه وبمستقبل وبواقع
5: أكيد.
4: وبحاجات كتير قوي. انت واخده الموضوع من على القشور.
5: لا
4: اصل ايه هو يبعت ازاي وهو في التزام؟ هو بيترجم حبه لطريقه، بيترجم حبه لافعال، بيترجم حبه انه شايف ان هو عمل لك اللي انت عايزاه، واداكوا المصيف السنه دي في شكل لطيف، جاب لكم هدوم، جاب لكم دخل ولادكم مدارس كويسه، محافظ على مستوى اجتماعي كويس، ما عندكوش مشاكل، راكبين عربيه كويسه او ساكنين في حته كويسه او وات ايفر. هو ده بالنسبه له الانجاز، مش الانجاز انه يقعد يبعت دباديب طول اليوم. يا ستي لو قدر يبعت كدا. بس
5: على فكره وبرده ما فيش ست عايزه دباديب طول اليوم يا احمد، بس العطاء اللذيذ اللي كان في البدايه ده مش هنقول زي ما كان 100% فتره الخطوبه، ولكن يبقى 30% 40% يا سيدي، والباقي خلاص يتحول لمسؤوليات والحياه والانشغال في الشغل والولاد كل الحاجات الحلوه دي، ولكن الست محتاجه كلمه حلوه تكمل بيها يومها والله صدقني، وتكمل بيها حياتها، وتحس ان هي مع الراجل اللي هو كان فتره الخطوبه ما تغيرش، ما تحولش الراجل عملي بحت، عملي جدا، بيفكر في شغله وفي بيته ازاي اكفي بيتي. على فكره ده تفكير هايل. انا بالنسبه لي ان الراجل اللي يكون في حياتي بيفكر في مستقبلنا ده راجل يعني فوق دماغي، تشال فوق الراس. ولكن الحته الحلوه اللي تخلي اي ست حاسه ان هي لسه ست وبيحبها وبيشتاق لها وكل الحاجات الحلوه دي امتى؟ لما يتقال كلمه حلوه، لما يتبعت مسج حلوه في نص اليوم. ده شيء طبيعي على فكره، وشيء هو ده اللي بيخلي الحياه تكمل بالذات عند الست، من وجهه نظري يعني البسيطه،
4: وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها على الاطلاق.
5: شكرا شكرا لذوقك. على فكره في مسج جات لنا، مساء الخير، الف مبروك الحلقه الاولى من برنامج بينه وبينها، منورين اذاعه نجوم اف ام، احمد الهواري والاعلاميه يمنى علي، ابو كوتي رقم اخره 63. ميرسي جدا لذوقك.
4: ماشي يعني هو خايف برضو، بص ده واضح بيبعت رساله ومراته جنبه، فخايف يقول رايه.
5: لا لا قال لك ابو كوتي يعني انا راجل متجوز ومخلف،
4: لا هو خايف يقول رايه في الحلقه لاحسن يتحاسب. هذه الفكره دايما ان كنتوا بتحبوا التلكيك، يعني الراجل عارفه لو واحد بيقول كلام حلو ولطيف ورومانسي ومش ومؤثر في حاجه تاني، مصايب ومشاكل وخناقات، واصل هو ما جابليش واصل هو ما عملليش، فانت في الاخر ما تبقوش واقفين للواحد على واحده، افرحوا بالحياه، الحياه حلوه.
5: على فكره انت عارف ان الناس فاكره ان احنا بنتخانق، مش فاكرين ان احنا بنحاول يعني نحل الحاجات اللي بين اي اتنين مرتبطين. الموضوع
4: فاكرين
5: على فكره انا جاهزه، انت عارف ان انا جاهزه على طول الخناق، يعني مش محتاجين نقول نتخانق، انا جاهزه.
4: ما حدش يقدر يتخانق معايا في الدنيا غير مراتي وفي بيتنا، مش قدام الناس اكيد. فخلينا ايه.
5: واحده بتقول مساء الجمال، انا فتحت لقيتكم بتتخانقوا، هي الخناقه على ايه؟ الخناقه يا استاذه
4: مش خناقه قوي،
5: مش
4: يعني.
5: خناقه قوي يعني، بس عايزين نقول لك ان الخناقه ان العلاقه بعد الجواز والحب بعد الجواز بيقل ولا شكله بيتغير. وهل لو بتسمعيني شايفه ان انا طبعا من انصار الستات جدا جدا جدا، وهنخرب الدنيا انا والستات في البرنامج ده، ولكن يعني انا وجهه نظري شايفاها صح، الحب ما ينفعش يقل بعد الجواز ولكن ينفع شكله يتغير.
4: قولي لحضرتك السؤال للناس وسيبهم هم يقولوا اللي هم عايزينه.
5: هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا بيقل؟ خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم، مستنيين مكالماتكم على 388-35-022 ورسائلكم على الواتساب 015-5952-1006 وتعليقاتكم طبعا على صفحات نجومة في أم.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع

0: ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي وأخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف

0: nogumfm.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي, والنهارده بندور على اجابه السؤال الدايم, هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا شكله بيقل؟
2: تعالي نسمع الناس بعت لنا ايه على الواتساب. نشوف ده عبد الرحمن, بسمعكم من مكة, كلام جميل جدا جدا يا احمد. الراجل اهو طب الحمد لله,
1: وانت هتلاقي كل الرجاله بتقول لك كلامك جميل بالمناسبه. طبعا
2: طب احنا اهم
1: على فكره, وفي زي برضو بنوته
2: هنشوف.
1: ايوه
2: هنشوف, بلاش بس ايه مين تاني بعت لنا بيقول لنا ايه. الف الف مساء الجمال, انا فتحت لكم منورين, والف مبروك على البرنامج, اتمنى لكم النجاح. مها من مصر, شكرا يا مها. في رساله طويله بقى, الحب فعلا ما ينفعش يختفي بعد الجواز, بالعكس بيزيد اكتر بكتير, الدرجه اللي تخليني اضحي من اجل الحبيب لانه اصبح انا.
1: الله
2: سلام الله. سلام ده رقم اخره 78, يعني رومانسي. شوف جميل ده, شكله مش متجوز. موحي بعد بيقول مساء الخير, ألف ألف مليون مبروك على البرنامج, أنا بحبكم جدا وأنا متفق جدا مع كلام أستاذ أحمد, مع أني لسه متجوزتش. يعني ما
1: طب متفق ليه معاه؟ هو
2: بيأمن نفسه من بدري. ده بيأمن من بدري. أدنى الست هاي أنا منها, الست تستحمل كل حاجة بما فيها الماديات, لكن الإحساس لا.
1: الله عليك.
2: ساعات كتير بينسى الست اللي معاه, مجرد انه عايز يكفي بيته, ماشي احساس حلو كل حاجة, لكن فين بقيت انت بقيت مجرد راعي للأسرة وبس. لازم يفهم ان يعني ايه ست, ويعني ايه تعامل معاها, ولازم يوصل لها احساس حلو, ولازم يكون في رومانسية ما بينهم, وردة وحتة شوكولاتة.
1: أهم حاجة الشوكولاتة يا مني.
2: ماشي.
1: أهم حاجة.
2: بس رسالة حلوة في نص اليوم تحس انه على بالك. أدنى أنواع الرومانسية, ممكن يمشي من الشغل بدري للماتش, بس مستحيل يسيب الشغل عشان بس يقعد معاها هي الواحدة. لازم الست تحس من جوزها انه بيدلعها, وتحسسها انه موجود مش مجرد راعي في البيت للولاد وليها. هي في الاخر, وانا كل اللي انا استشفته من موضوع ان هي عايزة بيمشي من الشغل عشان الماتش, وعايزة يمشي من الشغل بدري عشان يخرجها. فماشي
1: لا ما تبقاش من... سطحي. هو كلامها مش كده, كلامها بيقول ان ابسط الحاجات لازم تكون بينهم, علشان ده اللي هيفرق مع الست بجد. يعني فعلا لو الراجل مقصر ماديا شوية, او ظروفه مش سامحة الفترة دي انه يبقى زي الاول في الماديات, يعني على فكرة هتستحمل لو هو حنين, لكن لا يكون حنين ولا بيصرف, لا الاثنين بيبقوا صعبين قوي بقى بصراحه.
2: مايكل بيقول فعلا لازم الحب يزيد بعد الجواز لدرجه التضحيه.
1: الله
2: مايكل
1: عليك.
2: مش متجوز ده, بص باين
1: ليه يا بابا, ليه
2: باين
1: ليه؟
2: عليه
1: ليه؟ ليه؟
2: مش متجوز. لا هو ما حدش قال, ما هو التضحيه صح
1: جد.
2: الحب بيزيد تضحيه, بضحي بوقتي وبتعبي وبصحتي وبفلوسي وكل حاجه في سبيل الناس اللي بحبها, اسرتي. ما هو ده مش تضحيه؟
1: ومشاعرك,
2: هما دي مشاعري اللي محركاني
1: يا حبيبي. في ستات بتحب تسمع كلام حلو يا احمد,
2: نسمعهم كلام حلو ماشي.
1: بس كده يعني
2: ماشي بقى خلاص.
1: فيك
2: من ليه فيك وانا بعيش معاه ليه؟
1: ماشي اسمعها كلام حلو.
2: طب خلاص.
1: وبعدين يعني ايه نسمعهم؟ هي تسمعها انا بس؟
2: لا انا بتكلم دلوقتي باسم الرجاله. دي بس كده اتكلم باسم الناس الكتير اللي مؤيداني دي, ما شاء الله ده كميه رسائل على الواتساب يعني مرعبه, وكلها الحمد لله يعني 99% بتقلدني.
1: طب
2: او بتأيدني. مساء الخير يا هواري ويمنى, انا من محبي اذاعه نجوم اف ام, وبحب اسمع الاذاعه دي جدا, ومبسوط ان سمعتكم. محمد سمير كنفاني, تحياتي من الاسكندريه. شكرا يا محمد,
1: وتحياتنا ليك يا محمد.
2: وتحياتنا ليك. بص يعني بص هقول لك على حاجه, انتوا عايزين نرجع تاني للمكالمات اللي كانت بالساعات, وانما على التليفون وقفل انت الاول,
1: ونفهم بعض بالنظره.
2: لا انت فلا لا دي. احنا بقينا نفهم بعض بالنظره بعد الجواز. ارفع بعض بالنظره في الخطوبه بامرت ايه؟
1: لا مش
2: ده
1: في
2: بيجي من العشره,
1: مش في الخطوبه, بعد الجواز, بعد الجواز. هنفهم بعض
2: انت موجود
1: يا حبيبي. ده الراجل بيدخل على مراته يلاقيها رابطه دماغها ومتبهدله ومحوله ومش طايقه نفسها ولا, وما بيسالهاش مالك. ده الست ممكن تغير لون شعرها يعني مثلا من اسود لبلوند، شوف بقى لدرجة ايه، ما يقولهاش فيكي ايه متغير، خلاص الإضاءة ضعيفة والنظر ضعيف، تلاقي الدنيا هو في عالم تاني. ايه رأيك في الـ في الـ
2: ايه العالم التاني ده؟ بيت تاني ولا العالم التاني ده هو برضو بسببكو شغله والتزاماته اللي بسببكو؟
1: طب هقول لك على حاجة، لما الموضوع صعب قوي كده والتزامات وسببكو وانا بقيت وانا كنت، هو ليه الراجل بيتجوز بقى؟
2: لا هو
1: بجد بقى
2: وليه احسن من كده؟
1: اه
2: هو ليه الست او الجينيريشن الجديد او الجيل اللي طالع بيفكر بالطريقه دي؟ هو انت عايزه تفهمي ان زمان ايام ما كانش فيه تليفونات اصلا او ما كانش فيه موبايلات، خلينا بلاش نرجع زمان قوي بتاع ما فيش تليفونات ده ونرجع لجراهام بيل، وخلينا نقول في كان فيه تليفون ارضي. هل الراجل كان بيعرف يكلم البيت على ابو قرص ده ويقعد يعمل كده عشان يقول لها بحبك؟ ما فيش. هل كان في حاجه تبعت له مسج او تكست مسج؟ ما فيش. وكانت الست مبسوطه وراضيه، اللي هي امي وامك والامهات اللي بتسمعنا دي، كانت حياتهم كانت مبسوطه وراضيه. هل زمان كان في كميه الخروجات المبالغ فيها في المولز والمطاعم والكافيهات والحاجات اللي موجوده النهارده؟ لا، وكانوا مبسوطين وراضيين. هي الفكره ان احنا عمالين نبص على حاجات. انت النهارده معلش يا ناس، هو انا لما اجي اتفرج على السوشيال ميديا واشوف اتنين منزلين صور مرفرفين في الجو وفي على البحر في المالديف،
1: لا انا ما بصدقش الحاجات دي. ماشي يا
2: لا، انت تصدقي او ما تصدقيش، انت بتبداي تقولي بص، او حتى لو ما قلتيهاش ببقك الست بتقولها، بص هو هما بيعملوا ايه، دول كل يوم في بلد، دول كل يوم في مكان، بص بيحبها وبيبص لها ازاي. الناس بقت بتبني مشاعرها
1: سعادتها
2: ومشاعرها على صور وعلى سوشيال ميديا، هي 99.9% فيك. فانا النهارده اقعد اقول بص بيعمل لها، بص جاب لها عربيه، جاب لها اداها كل ده عشان على قد الصوره والفيديو والريل والريتش. فتبدا الستات ويبدا البيوت تتخرب من كتر ما احنا بدانا بص هو بيعمل لها، ستة بتعمليش، طب ما انا جبت لك بص هو جاب لها.
1: خلينا طب نرجع بس النقطه، انت لسه قايلها ان هو زمان، زمان اللي هو مامتي ومامتك والكلام ده، مين قال لك ان ابهاتنا ما كانوش بيقولوا كلام حلو لمامتي ومامتك والناس بتاعت زمان؟ لا لا، ما انت ما سمعت. لا طبعا ما فيش ست بدون مشاعر قديمه جديده.
2: انت ليه بتحسين ان هو بيخش ماسك سكينه ويقطع فيها؟ انا ما قلتش كده، ما هو لازم اقول لمراتي كلام حلو ولازم اقول لها تسلم ايدك على
1: ايه ده
2: حاجة.
1: انت اعترفت ده انا خليتك تستسلم.
2: قال على فكره انا اللي انا قلته ايه، لما اتكلم اكيد هتكلم كلام حلو، لكن مش المفروض ان اقعد اكريت كلام حلو عشان ابعتهولك. يعني انت النهارده ما انا دخلت، خلينا نمشيها طبيعي، عملتي لي الاكل داخل باكل، تسلم ايدك دي كلمه حلوه، اكلك حلو،
1: على فكرة
2: تعبتي النهارده في البيت، ده كلام حلو
1: حبيبي. تسلم ايدك ده لما اكون عند جارتي وبتغدى عندها اقول لها تسلم ايدك، ده مش محور الحنيه والرومانسيه بين الراجل والست، ان الست تبقى واقفه بتعمل له اكل وكمان مش عايز يقول لها تسلم ايدك.
2: امال اقول لها
1: لا لا انت كده
2: اقول لها ايه؟ طيب ما اقول لها
1: لا ماشي تسلم ايدك، بس مش ده اللي احنا بنتكلم فيه يا احمد.
2: عشان الفيديوهات بقى المفروض ان انا اخش من الباب الاقي ايه الحاجات في البيت واخش اقعد اقول كلام. طب سؤال بس، سؤال، انت لو يوم عندك فيه طبيخ والولاد بيذاكروا وبيت بيتنظف وعندك فيه كل اللخبطه دي وعندك شغل كمان، شوفي بقى هل انت مزاجك العام جاهز انك لما تخشي من بره او لما انا اخش من بره بعد كل اللخبطه انك انت تقومي دايسه على الزرار وتبقي لطيفه؟
1: اقول لك على حاجه،
2: وحشتني يا سي السيد.
1: لا مفيش يا سي السيد بقى، لا دي
2: يا سي احمد،
1: لا دي واحده. ممكن اقول لك على حاجه، انت عارف ان الست لو مزاجها حلو هتعمل كل ده وهتقول له نورت بيتك يا احمد وكذا وكذا.
2: يا باشمهندسه
1: صدقني
2: مزاجك حلو. حلو، دوسي فرمل بس ورجع معايا بالراحه كده. انت عندك ضغوط اليوم ده في البيت، العيال مجننينك، امشي على كلامي بس، وانتي عندك طبيخ وغسيل ومسح وبتاع وكل الحاجات كده، هيبقى مزاجك حلو؟ الاجابه او لا.
1: ممكن اسالك برضه انا سؤال، هل الموضوع ده ليومنا ولا عامه على اي ست؟ لو ليومنا انا بفصل وهو ملوش علاقة انه يدخل البيت يلاقيني بشد في شعري من الولاد ومش طايقة حياتي، لا ملوش علاقة، نورت حبيبي اتفضل اقعد، بس تخيل حصل معايا كده كده النهاردة ومودي مش ألطف حاجة، يعني سامحني لو متعصبة شوية، او يعني خدني على قد عقلي، وهنبتدي نهزر وبتاع وهقلب الموضوع على فكرة هزار. والراجل الذكي اللي يلم الحتة دي لما يشوف مراته متضايقة مضغوطة عندها أي حاجة في الدنيا مضايقاها، هو إيه بقى؟ هو الراجل بس بيشيل مسؤولية بس؟ طب ما هي على فكرة الست ونفسيتها دول أكبر مسؤوليات الراجل.
2: طب ما تبدأ هي بالكلام الحلو، هو
1: الست ونفسيتها هي أكبر مسؤوليات الراجل. ليه ما رجعش
2: ألاقي الجو حلو في البيت وألاقي دلع كده؟ فهقول يعني أنت لو جيتي عملتي لي كده مود ودلع ودخلت البيت لقيت الدنيا حلوة، مش هقول كلام حلو، هقول. لكن انا هخش،
1: لا والله بتبقوا داخلين بتقفقفوا برضه،
2: لا هقفقف عشان هلاقي شكوى من العيال ما ذاكروش، والعيال عملوا مشاكل والدنيا بايظه والعايز انزل واكتئبت من القعده في البيت، هلاقي كلام كتير كتير كتير كتير.
1: هقول لك اللي بيوصل الست لكده هو برضه عدم احساس الراجل بيها. ليه؟ لما الست تفضل مثلا اسبوع ما تخرجش من البيت والراجل يبقى شايف ده، ليه ما يقولهاش بكل سلاسه طب ما تيجي نتمشى وناكل ايس كريم كده بالليل وهوي كده عليكي شويه في الشارع وتشمي هوا كده طبيعي بدل الكتمه والقعده في البيت. ده مسؤوليه راجل على فكره بالمناسبه، زي ما مسؤوليته انه يتعب طول اليوم ويجيب فلوس للبيت ويعمل مش عارف ايه عشان الولاد، هو نفسيتها مسؤوليته. والله انا لما اوصل ان انا اقول انا كره حياتي مثلا او انا مش طايقه نفسي النهارده او او او او، ده برضو مسؤوليه كبيره قوي للراجل، من الراجل ده وجهه نظري. الراجل هو
2: مفتاح. في مسج من رقم اخره 33 بتقول مبروك البرنامج الجديد، فكرته هاليه، فكرته جميله جدا. انا مع وجهه نظر يمنى جدا، هي دي الجوازات السعيده اللي بتعمر، انما وجهه نظر احمد بتخلق جوازات بائسه او فيها خيانه.
1: الله الله الله، اسمها ايه بقى؟
2: لا احنا هنعمل بلوك دلوقتي.
1: لا نعمل بلوك عشان حقيقيه وصريحه. لا طبعا
2: ده راجل تقريبا.
1: شفت اهو يعني والله راجل صريح وواضح واكيد بيته متهني 100%.
2: حد بيقول طب انت صح انا مش متجوز، ده مايكل رجع لنا تاني قال انت صح انا مش متجوز، لكن ليه؟ لاني ما عشتش حياه تخليني مؤهل ان ارتبط، لكن ده مش بسببهم لكن بسبب الظروف اللي بتخليني مش قادر اديها اللي تستحقه. الست ملكه وتستحق الاحتواء.
1: سلام
2: يا مايكل يا جميل.
1: لما نحتوي بقى ترجع تلاقي الست بتضحك وجميله.
2: رقم اخره 23 بيقول يعني انت لو جيت من بره ما لقيتش غدا برضو مش هتتكلم، ولا هنا تقدر تتخانق عادي؟ هي نفس اليوم ونفس الشغل
1: بالظبط،
2: بس جيت ما لقيتش حاجه زي ما متعود. لا ما لقيتش اكل ممكن نتخانق يعني. بصي
1: هو
2: يعني
1: انت قاعده بتعملي ايه طول اليوم؟ هو انت بتعملي ايه؟ مش عارفه ايه يعني بصراحه. ماشي خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم، مستنيين تليفوناتكم ورسائلكم على 388-35-022 ورسائلكم على الواتساب 015-59-50-1006 وطبعا تعليقاتكم على صفحات نجوم اف ام.
2: والسؤال،
1: سؤال هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا شكله بيتغير؟ الستات يا جماعة فوقوا معايا شوية، يلا نطلع فاصل.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري.

0: أنت لسه مع بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في برنامج بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، والنهاردة بندور على إجابة السؤال اللي شاغل دماغ كل الستات الحقيقة.
2: الحب
1: أنا بقول الستات على فكرة، ولو سمحت ما تقاطعنيش.
2: بس لا براحتك أنا هقاطع.
1: هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا شكله بيتغير؟
2: معانا تليفون.
1: اتفضل يلا.
2: معانا وليد. وليد معانا صح؟ مساء الفل.
3: استاذ يمنى مساء الخير.
1: مساء الفل يا وليد. بتكلمنا منين يا وليد؟ الحمد لله.
3: انا في الطريق على الاستراد راجع من مصر الجديده الحلوان.
1: اوكي. متجوز ولا؟
3: اي نعم يا سيدي.
2: متجوز يعني؟ طب خلي بالك بقى.
3: لا خالص خالص خالص، انا بس مش عايز الرجاله تستغرب من الكلام. انتوا بتتكلموا في موضوع شائك جدا جدا.
1: اوكي.
3: القصه كلها الراجل هو محور البيت،
1: ده اللي انا كنت لسه بقوله.
3: الراجل هو مسؤول عن سد احتياجات البيت، مش بس الماديه، العاطفيه كمان. ميدان لو تخيلنا ميدان مكسر، دي فكره ثانيه. ميدان مكسر فالعربيات بتخش تلف حواليه بشكل عشوائي.
1: صحيح.
3: هو الميدان بيزعق الناس ما بتعرفوش تسوقه.
1: صح.
3: لا انت بنعود. فده يودينا ان البني ادم او الانسان مننا لازم يفهم نفسه كويس قوي قوي. وبعدين يحل مشاكله بشكل او باخر، عشان لما ينضم لحد يحس بسلاسه مسؤول عن احتياجات البيت الماديه، لا بس لا محتاج يسد الاحتياجات النفسيه والعاطفيه.
1: برافو.
3: دي مسؤوليه حضرتك كراجل لو سمحت. الرجاله والستات مثل في الاثنين كلهم متكلمين على سواء. في لغات حب خمس، لازم نبقى واعيين. انا بحب اغلب الستات على فكره بتحب الفاليو تايم، ان هم يتكلموا ويتكلموا.
1: بالظبط. يبقى في وقت.
3: في راجل في راجل مثلا بيحب الهدايا والمفاجآت.
1: صحيح.
3: انا ما ينفعش ابقى
1: انا ما سمعتش حضرتك يا استاذ وليد، حضرتك بتقول ايه؟ الصوت بيقطع.
2: لا الراجل قال على الاسترات.
1: لا هو
2: مش احسن حاجه، بس هو واضح ان
1: انتوا متامرين مع الرجاله اللي بتقول كلام حق. لا متامرين بيقطعوا الخط.
2: لا هو الشبكه مش راضيه على اللي هو بيقوله، يعني
1: الشبكه مش راضيه على اللي هو بيقوله.
2: دي حقيقه.
1: كلامه 100% صح.
2: طب تعالى نقرا الرسائل لحد ما يرجع لنا الخط. آيات بتقول جوزي جاي من الشغل دلوقتي، قال لي البسي وانزلي أكلك آيس كريم. هو بيسمعكوا دلوقتي وبقول له شكرا ليك على كل بتعمله معايا، وشكرا ليكم بجد، أنا مستمتعة بالحلقة. وعايز أقول ليومنا أنت جميلة قوي، وكل سنة وأنت طيبة، عيد ميلادك. ماشي. طب ده أنت ما شاء الله أنت عندك جمهور الستات بدأوا يركزوا معايا.
1: يا آيات، وأهو شفتي كلامي بيأثر في الرجالة اللي بتحس، يعني في رجالة بتستجيب لكلام الست الطبيعي العقلاني.
2: رسالة تاني من إسلام جابر من البحيرة بيقول أيوة بيتغير، بس مش بمعنى بيقل. قبل الجواز الحب بيكون مشاعر وحماس ولقاءات وشوق. بعد الجواز بيتحول لشراكة ومسؤولية ومواقف يومية صغيرة. طب
1: وننسى الحب والشوق وننساه.
2: هو ما قالش ننساه. قال بيتغير بيكبر. بص يا ولك الحاجة. اعتبري الحب ده بيبي.
1: بيبي.
2: طب اسمعيني بس. طب بعد إذنك الحب ده بيبي. متطلباته وطريقته وشكله وهو رضيع، غيره هو بيحبي، غيره هو كبير، غيره هو داخل المدرسة، غيره هو لما هو الحب بيبي كل وقت، وليه متطلباته وليه جماله.
1: صح.
2: وليه شكله.
1: صح.
2: انت البيبي بتاعك بتفرحي بيه وهو صغير ولسه مولود وبيرضع، بعد كده بتفرحي بيه وهو بيمشي على رجله. صح. بتفرحي بيه وهو بيكبر داخل المدرسة. هو ده الحب. لكن انت عايزة يفضل الحب طول الوقت وكبير كده شحط يكون لسه بيرضع.
1: انا عندي وجهة نظر بسيطة جدا هقولها. اكتر ثلاث حاجات بتقتل اي علاقة، اي علاقة حب، سواء بقى متجوزين مخطوبين: الروتين، الانشغال، غياب الاهتمام. دول ثلاث نقط لو غابوا اعرف ان مفيش حب بجد، وهم مكملين علشان يعني ايه بقى. خلاص هي دي الحياة، وهروح فين واجي منين.
2: نمشي فيهم واحدة واحدة بالراحة. بس الروتين وما هو الروتين؟ مفيش حاجة اسمها
1: الروتين، يعني كل يوم أصحى أعمل الغدا، جوزي ينزل الشغل يكلمني يقولي عاملة أكل ولا لأ، يجي أفتح له الباب إزايك عاملة إيه، يقعد عسري يتفرج على نفس الفيلم اللي أنا بكرهه وبعد كده ينام. شكرا. طيب ده الروتين.
2: طيب أولا المفروض أن البني أدم يحمد ربنا على الروتين، أن أنت في الآخر روتين معناه أن الحياة مفيهاش مشاكل، مفيهاش متقلبات ومفيهاش متغيرات. فكرة الروتين، الروتين ده احنا بنستعمل كلمة روتين دي عشان نطلقها على اي حاجة مش عجبانة، لكن اسم ليه ما نسموش استقرار، حياة مستقرة، فنقول عليها الحمد لله.
1: طبعا الحمد لله على كل حال.
2: اركني بقى كلمة روتين دي طلعها لي من الموضوع.
1: طب ليه اللي بعدها؟
2: دي الانشغال، دي اللي بعدها.
1: اللي
2: يعني انشغال بيروح يبات بره يعني، ولا هو في الشغل بيطلع عينه عشان يعيش البيت كويس، ولا هو بيسيبك وينزل يقعد على القهوه؟
1: ممكن اسالك سؤال؟ انت عمال تقول يعيش البيت كويس، هو البيت ده مش جواه ست؟ والست دي لو وقعت او لا قدر الله حصل لها اي ازمه نفسيه، ازمه عليها، صحيه، اي حاجه، البيت ده اصلا مش هيبقى فيه بيت. انت مش قادر انت ناسي النقطه دي. النفسيه يا حبيبي، يا روح قلبي، النفسيه مهمه. الراجل مسؤول عن نفسية مراته 100%. أنا مش هتنازل عن الموضوع ده. لما الست تتضايق يا سيدي بعيدا عنه، ما مش هو اللي ضايقها، بس هو مسؤول إن هو يضحكها، يبسطها، يقول لها لا أنا موجود هنا عشان أبسطك. خلاص هقولك على حاجة، تيجي نتفق اتفاق؟ تيجي نتفق اتفاق يا أحمد؟
2: فضلي.
1: خلاص، مش لازم كلام حب على طول، ومش لازم كلام عصافيري على طول، ومش لازم نصوصة والنونة، مش لازم. بس على الأقل لما الست دي تكون في أزمة نفسية أو متضايقة، تحس إني فعلا في ظهر وراها واقف، لأ أنا موجود هنا مش عشان تتضايقي.
2: ومين قالك إنه ما بيعملش كده؟
1: لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا. طب وغياب الاهتمام بقى؟
2: غياب الاهتمام؟ ليه غياب الاهتمام؟ يا نهار ابيض،
1: يا نهار ابيض،
2: ليه كبرت الموضوع كده؟
1: يا نهار ابيض،
2: غياب الاهتمام ايه؟
1: احنا نغير الاسم البرنامج ده. ايه رايك؟ ونغير فكرته عشان انت ما شاء الله بريء من كل الافعال ومن كل الكلام. انت بريء.
2: ايه هو غياب الاهتمام ده؟ هو سبب في الشارع؟
1: خلينا معانا طيب مداخله كده، تليفون، نشوف الاراء اللذيذه اللي انا بصراحه ابتديت اتبسط، اتفتح نفسي.
2: منى معانا على التليفون. منى،
4: الو،
1: مساء الفل يا منى،
4: بحييكوا قوي قوي على البرنامج التحفه ده.
1: ميرسي يا منى جدا. بتكلمينا منين يا منى؟
4: من المعادي.
1: متجوزه ولا؟
4: متجوزه وعندي بنتين.
1: ربنا يبارك لك فيهم حبيبتي، ربنا يبارك لك فيهم. قولي لي بقى منى، معايا ولا مش معايا قوي، ولا شايفه ايه؟ ايه رايك؟
4: والله انا معاكم انتوا الاثنين. انت كست بتدي وجهه نظرك ان الست محتاجه ايه، هو كراجل بيقول وجهه نظره كهو الراجل. بس اللي عايزه اوضحه له المهم جدا، ان الست محتاجه احتواء، محتاجه تحس باحتواء جوزها ايا كان. الست عليها ضغوطات زي ما انت عليك ضغوطات بالظبط. انت شغال طول اليوم في الشغل، وهي شغاله طول اليوم في البيت، معاها اطفال، معاها في مسؤوليات كتير.
1: صحيح.
4: بتاخد بالك من كل حاجه، ايوه صح، بس ما تاخدش بالك منها. بحس ان الراجل دايما بيخلي الست مجرد
1: على الهامش، يعني على الرف زي ما بنقول.
4: جدا جدا. يعني ممكن يلا لو وقت فيه زار ممكن وقت الاسبوع كله يعدي يوم سلام عليكم العشاء،
1: صحيح،
4: الاولاد ناموا، يلا نام عشان عندي شغل. انا فين؟ انا كست فين؟ انا كنت عندي يعني قبل ما اتجوز لي حياتي، وفجأة بقيت مسؤوليه، ما عندي مسؤوليه، وانت كمان بقيت برضو ليك حياتك، فجأة بقى ليك مسؤوليه،
1: فلازم نهونها على بعض يا منى. صح
4: بالظبط،
1: يعني لازم نهونها على بعض بقى.
4: انا بحس ان هو بقى خلاص مسؤول بس عن
1: البيت ومصاريفه،
4: المسؤوليات الماديه بس،
1: مصاريف البيت.
4: انت محتاجه ايه اجيبه لك، اوفر لك ايه؟
2: طب وده بالنسبه لي كمان مش حاجه كويسه؟
4: جدا جدا حاجه كويسه، بس هيفيد بايه؟
1: الله الله الله الله يا منى، الله، انا مبسوطه بيكي قوي.
4: اديتي مال، انا هعمل بيها ايه؟
1: صح.
4: سي انت لو دلوقتي معاك فلوس كتير جدا جدا ومش عارف تتبسط بيها،
1: ايه لازمتها؟
4: ليها لازمه في حياتك؟
1: ايه لازمتها؟ ولا ليها اي 30
4: خالص.
1: طبعا
4: انت لازم يكون الراجل مسؤول عن انبساطي، عن فرحي، عن كل حاجه، زي ما انا مسؤوله عن بيته، عنه، وعن كل حاجه.
1: صحيح صحيح.
4: لازم يشوفني. الست محتاجة احتواء اكتر من حب واهتمام وكل حاجة، محتاجة ان تحس ان الراجل اللي قدامها
1: بيحتويها
4: من كل الجوانب.
1: صحيح صحيح. طب انتي جوزك ايه بقى؟ قولي لي بصراحة، جوزك محتويكي وحنين ولذيذ؟
4: احن راجل في الدنيا.
2: ده جنبك بقى، ده جنبك.
4: سبع سنين متجوزين، احن واطيب
1: ربنا يبارك لك فيه.
4: ومحبش حد قد
1: الله.
4: بس عندنا نفس المشكلة، سبع سنين
1: الروتين،
4: المشكلة
1: الروتين يا منة.
4: والراجل بقى يعني 90% من الرجالة يعني من وجهة نظر أنا عندهم ان انت طالما عايشة وبتاكلي وبتشربي
1: بس انا مكفيكي. انت ايه اللي ناقصك بقى؟ انت ايه اللي ناقصك يا منة؟
4: لا انا ناقصاني حياتي. الست محتاجة تحس بنفسها، محتاجة تحس انها يعني موجودة مع راجل بيقدرها،
1: بيحس بيها،
4: بس الحب مش كل حاجة.
1: صح صح 100%
4: أنا
1: والله.
4: أنا متأكدة 100% إن أنت بتحبيني وحنين عليا وطيب وشايلني في عينيك، بس لازم تحسسني بأنوثتي بنفسي.
1: منا
4: أنا موجودة.
1: أنت هتخليني أسيب البرنامج وأقوم؟
4: لا لا خلاص
1: صدقيني. لا لا كلامك
4: مبسوطة عشانكو جدا جدا جدا. الحب في موجود على طول، دايما هو موجود ما بين الزوجين، دايما بنحب بعض، بنحب بعض جدا. بيديني وبديله، بيديني احساس وبديله حب وبيديني حب وكل حاجه، بس بتبقى في حلقه ناقصه كلنا بندور عليها،
1: الرومانسيه اللي بتاعه زمان دي. صح
4: جدا محتاجه جدا. جرب كده تخش على مامتك بشوكولاتايه باي حاجه.
1: يا جماعه الشوكولاته شغلكم في، انا والله هجيب لكم شوكولاته وانزل اوزعها. يا جماعه اتكلموا في الحاجات المهمه بقى يا جماعه بقى.
2: بتزود الوزن
4: كده بقيتي تفكير رجاله.
1: لا بالعكس انا معاكي جدا، بس انا عايزاكي تدخلي في الاعمق.
2: لا منها
1: الشوكولاته دي عندي، خليها عليا.
2: هي ما بتحبش الشوكولاته.
1: اصل انا ما بحبش الشوكولاته فعلا.
2: بتحب الشوكولاته
4: انا، ان احنا مش في الشوكولاته.
1: انا فاهمه قصدك طبعا.
4: ما يجيب لك الشوكولاته
1: طبعا طبعا طبعا. انا فاهمه كلامك جدا جدا.
4: احنا راضيين بقى، راضيين بقى لحاجه شوكولاته.
1: ربنا يسعدكم ويوفقك يا منى، وان شاء الله جوزك يحس كده بيكي ويبتدي يدلع بقى.
4: لازم. انا اول اصلا هسجل البرنامج وابعته.
1: نورتينا منى، ميرسي جدا جدا. ميرسي،
4: ربنا يوفقكم وبرنامج تحفه. ربنا يا رب يعني يوفقكم فيه.
1: شكرا شكرا يا منى. ميرسي ميرسي يا حبيبتي جدا. ميرسي يا حبيبتي. خلونا نطلع فاصل طيب ونرجع لكم. مستنيين مكالماتكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على الواتساب 0-15-5-9-52-1006 وتعليقاتكم على صفحات نجوم اف ام. وسؤال الحلقة، هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا شكله بيتغير؟

0: الفنانة صفوة.
1: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
0: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: لم تشوف محطة قدامك اهي في الكراتين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟ اصل اخويا زمان حكالي انه لما جابك في كرتونة. انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
0: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام.

0: على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينو بينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم في برنامج بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. النهارده بندور على اجابه السؤال اللي دايما بيشغل كل ست: هل الحب بيختفي بعد الجواز ولا شكله بيتغير؟
3: والله احنا اختلفنا. انت بعد اللي سمعتيه من الناس وبعد اللي سمعتيه مني كونت وجهه نظر تانية ولا انت
2: انا على مبدئي ان الحب بيختفي لو استمر الروتين ده وسبنا نفسنا للروتين وللحياه هي اللي تسوقنا. ما فكرناش يعني ايه راجل وست، وما فكرناش يعني ايه ان الست ليها واجبات وحقوق غير الماديات تماما. في حاجات مختلفة تماما عن الماديات. صدقني الست تستحمل أي حاجة في الدنيا لو الراجل حنين ولسانه حلو زي ما بنقول كده.
3: ماشي. يعني بص، هحاول كراجل متزوج أن أكل عيش عشان أروح بس بلا مشاكل. مش حلقة في الأسبوع اللي هتخلينا أبات في العربية يعني. فإحنا إيه، هحاول أقرب وجهة نظري معاكي وأقولك أني ماشي موافق ان نحاول يبقى فيه كلام كويس. بس هو تاني، يبقى انا عايز ااكد على اللي انا بقوله. أوكي. هو الحب ما بيقلش بعد الجواز وما بيختفيش، هو بشكله بيتغير بيكبر شويه. يعني بعتبر الحب بتاع الخطوبه ده ممكن يبقى حب مراهق، هو بعد كده بيبقى حب ناضج بعد الجواز.
2: حب مش موجود.
3: لا، هو حب ناضج مش موجود، هو حب ناضج. اللي قبل الجواز ده بيبقى مراهق كده وبيتنطط وبيجري وعنده
2: لذيذ
3: فرط حركه.
2: والله لذيذ.
3: ماشي.
2: والله
3: بصي، كل عمر وكل سن وليه رونقه، فبرضه الحب الناضج ده ليه رونقه برضه وليه شكله وليه جماله. بس انا هحاول. شفت انا قربت وجهات النظر ازاي؟ خليكي فاكره.
2: هو انت ليه لميت الدور؟ صحيح في حاجه خوفتك؟ انت شايف ان احنا بنختم فمتضايق؟
3: مش حلقه اللي هتخليني بدفع العربيه يعني. يعني مش بعد كل ده.
2: لا، ممكن اتنازل عن العشاء، مفيش عشاء النهارده لو ضايقتني.
3: همشيها دايت يعني، بس لو عدت لو على العشاء نمشيها دايت. بس في الاخر هو اللي عايزين نقوله للناس ان احنا بنحاول نوصل معاهم لحل، نوصل معاهم لرأي. احنا ما عندناش رأي جاهز، ما عندناش، احنا بنطرح فكرة انتوا اللي هتختاروها من الاسبوع اللي جاي ومن الحلقة اللي جاية. هتبعتوا لنا على صفحات نجوم اف ام وتقولوا لنا ايه الحلقة او ايه الفكرة اللي عايزينها تسمعوها المرة الجاية. مش عندنا حاجة نقولها لكم، احنا زينا زيكم بنحاول نوصل لرأي.
2: يا ستات عايزين افكار ندمر بيها.
3: إيه
2: الفكر؟
3: ندمر
2: لا، الفكر اللي هو في روتين وفي برود وفي
3: خلاص والنبي
2: هو مش عايز. طب هو مش عايز، هو مش عايز الكلام ده، هو مش عاجبه،
3: مش عاجبه.
2: طب دلوقتي الدور عليكم بقى، الحب بعد الجواز بيختفي ولا بيتغير؟ الدور على حضراتكم.
3: خلاص ابعتولنا، وعلى صفحات نجوم اف ام على السوشيال ميديا هنفضل متابعين معاكم الفكره. بس برضو ابعتولنا، عايزين الاسبوع الجاي نتكلم عن ايه، او يكون ايه موضوع الحلقه الاربع الجاي 10 بالليل. هنبقى معاكم كل اسبوع، كل اربع ان شاء الله، على نجوم اف ام، اذاعه نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنسمعكم وهتسمعونا ونتناقش مع بعض في كل الحاجات اللي تخص الرجل والست. كنت معاكم احمد الهواري ويومنا علي. الوقت الحلو عدى بسرعه،
2: الوقت الحلو بيعدي بسرعه. طبعا خلصت حلقتنا النهارده من بينه وبينها. كنا معاكم يومنا علي واحمد الهواري في بينه وبينها، ونشوفكم الاربع اللي جاي الساعه 10 مساء. انتظرونا ومستنيين كل تعليقاتكم وكمان افكار الحلقه اللي جايه.
3: لو عملت فيها حاجه بقول طمنوا عليا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، ولسه هنبدأ مع بعض الحلقة. وصباح الفل على كل بني آدم أو كل شخص دلوقتي في طريقه لأي مشوار هو رايحه حاجات دي. خليني أقول لكم رقم الواتساب هو 015-595-1006، أما رقم التليفون هو 388-35-022. حلقة جديدة، يعني موضوع جديد، يعني طاقة جديدة، فعايزك تبقى مركز جدا، عايزك تبقى معلي كده صوت الراديو، صوت التلفزيون. عايزين إيه؟ نتكلم مع بعض النهاردة في موضوع مهم. ولكن قبل ما نبدأ أو أقول لكم إيه الموضوع اللي جاي أتكلم معاكم فيه النهاردة، عايز اتناقش معاكم في مبدأ ليه علاقة ب، هل انتوا مقتنعين ان الراحة عموما لما حد بيجي يرتاح في حياته بالشكل المادي، بالشكل الاجتماعي، بالشكل ان هو خلاص بقى عنده اهله شايفهم كويسين وبصحة كويسة، شايف ان هو معاه عربية مريحة جدا، معجب جدا بطريقة لبسه، مبسوط جدا بالجواز اللي هو اتجوزها، مبسوط جدا بالشلة اللي بينزل يقعد معاها، هل انت طول الوقت لما بيجي تفكر في مبدأ الراحة ده او الكونسبت بتاع الراحة ده، هل مخك بيجي دايما يفكر عكس فكرة ان هو انا لا انا مفروض ما بقاش مرتاح للدرجة دي، انا المفروض يبقى فيه شوية شقاء كده، لازم يبقى فيه شوية دوشة في حياتي عشان اظبط الدنيا، عشان ابقى متأكد ان انا عايش وشغال؟ هل بتحس بالذنب شويتين لو خدت بريك؟ خليني بس ايه ابدأ معاك وارمي لك هذه الفكرة في تفكيرك قبل ايه ما نكمل بقية الحلقة. ولكن خليني اقول لك حاجة مهمة جدا في حلقاتنا كلها، ان الحلقات كلها قائمة على مشاركاتكم، قائمة على ان ده انتراكتيف شو اصلا، فانت لازم طول الوقت تبقى بتكلمني، لازم طول الوقت تبقى تبعت لي رسائل، لازم طول الوقت تبقى بتتناقش معايا. ليه؟ لان انا مش جاي اقول لك كلمتين واجري، ولا جاي اقول لك معلومتين كده في السريع وخلاص، لا احنا جايين ندردش مع بعضينا في موضوع النهارده. موضوع النهارده عبارة عن ايه بقى؟ عارف الكومفورت زون؟ عارف الكومفورت زون دي؟ عارف الحتة اللي انت بتبقى دايما شايف ان دي منطقة الامان، سواء بقى في الشغل سواء في البيت؟ عارف فكرة الكنبة المريحة اللي عندك في البيت دي، اللي هي انا بفصل جدا جدا جدا لما بكون قاعد قدام التلفزيون في الحتة المعينة دي. لو هتيجي تبص لها على حياتك كلها بسكيل اعلى او بشكل اكبر، هتلاقي ان انت دايما بيكون في مناطق كده في حياتك الا وهي الكومفورت زون. قهوة معينة بتحب تروحها، شغلنا انت مكمل فيها عشان ما بقتش بتبذل نفس المجهود الذهني، خلاص انت بقيت عارف الشغلانه بتتعمل ازاي، فممكن يكون فلوسها مش اقوى حاجه، ولكن خلينا قاعدين اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش يعني. والكومفورت زون موجوده في حاجات كتير في حياتنا. خلينا نبدا معاك باول سؤال، لو هو قول لي ايه هي الكومفورت زون بتاعتك على جميع الاشكال او على جميع الاصعده، اللي هو في الشغل او في مكان محب بتحب تقعد فيه او في اي مكان المنطقه يعني. وتاني حاجه عايزك تقول لي، هل بتعرف تخرج من الكومفورت زون؟ وعندنا برضو كم سؤال كده مهمين جدا، الا وهم: هل الكومفورت زون اصلا مهمه؟ طب هل مهم نفضل فيها كتير؟ طب هل مهم ان احنا لا احنا لازم نخرج منها بسرعه؟ هل هي ممكن تكون بتاخرنا على مبدا ان لا انا لازم طول الوقت ابقى مسحول، لازم طول الوقت ابقى افكر كتير؟ وده يرجعنا للجمله اللي كنت بقولها لك في الاول، الا وهي فكره هل انت بتحس بالذنب لو ارتحت؟ لان بتيجي تتكلم مع ناس بتلاقي افكارهم بيقول لك ايه، انا ما بعرفش اقعد ما بعملش حاجه كده، انا لازم طول الوقت يبقى في حاجه شغلاني، لازم يبقى في طول الوقت حاجه ببذل فيها مجهود ومسحول وبروح من هنا لهنا وحركات كده. لو ما كانش المجهود الجسدي يعني، هتلاقيه بيحب دايما يبقى يعني مشغول بشكل ذهني. فدي الاسئله اللي معانا، عندنا كذا سؤال محتاجين نجاوب عليهم خلال الحلقه، وفي نفس الوقت ايه هندردش مع بعض فيهم. هتبعتوا لي على ايه؟ 015-595-1006، اما رقم التليفون هو 388-35-022. نطلع فاصل ونسمع اغنيه، وخلينا يعني نفكر مع بعض كده بالاغاني. وعايزك برضو اقول لك على حاجه حلوه، الا وهي ان انت لو عايز تشغل اغنيه معينه هتبعت لي تقول لي يوسف انا هشغل الاغنيه المعينه ديت، ابعت لي في الرسائل هاشتاج كده مش عادي جوه الرساله. ولو انت عمرك ما بعتت قبل كده على الواتساب او عمرك ما اتصلت بالراديو والحاجات الجميله دي، تعال نجرب يا باشا هذه التجربه، هتعجبك جدا وهتبقى ايه طول الوقت بتعمل الموضوع ده. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته، لسه بنبدا حلقتنا ومعاكم يوسف بركات وبرنامج مش عادي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مكملين مع بعض الحلقه، ولسه بنبدا مع بعض فعليا الحلقه يعني. ولكن النهارده هنتكلم عن حاجه جديده، الا وهي فكره جديده جايه اتكلم معاكم فيها، وهي فكره الكومفورت زون او فكره منطقه الراحه، منطقه الامان اللي الواحد طول الوقت بيبقى فيه. افكار متفاوته جدا في الفكره دي، ناس تقول لك لا انا لو في كومفورت زون فانا هسعى ان انا يبقى ليا كومفورت زون او ليا منطقه راحه، منطقه امان معينه في حياتي، سواء في شغل او سواء في علاقات مع البشر او سواء في هتلاقيها في جوانب كتيره في حياتنا. ففي واحد هدفه ان هو يوصل للكومفورت زون دي او منطقه الامان دي، لان هو بيشوفها امان زي ما بيتقال عليها. واحد تاني بيشوف العكس تماما، انا لو وقفت مكاني او لو وصلت الليفل الامان الكافي اللي يخليني مخي ما بقاش بيشتغل زي الاول، كده معناها ان انا بدمر نفسي. فهتلاقي عندك وجهتين النظر، فبعت لي وقول لي على الواتساب 0155955006 ايه هي الفكره، او انت بتشوف الموضوع عامل ازاي. فتعال نسلم على الناس اللي بعتت على الواتساب. طيب هلا يا جنرال نعيما، شكلك اتغير، انت برنس في كل الحالات، بس رايي ارجع ربي دقنك تاني. تسلمي لي يا استاذه مها، والله يعني تغيير الواحد قال يغير، لان شو بتكلم عن الكومفورت زون بقى وحركات، فقلنا الواحد لازم يغير يعني. طيب صباح الخير يا يوسف، يومك حلو ان شاء الله. انا ياسمين من الجيزه، قاعده في البيت مش بشتغل ومبسوطه كده، بس مش فاهمه قوي فكره الكومفورت زون. هقول لك يا ياسمين، فكره الكومفورت زون لما كنت لسه بشرح برضو، الا وهي ان في منطقه في حياتنا بنوصل لها بيتقال عليها ونقدر نسميها دلوقتي ان هي كومفورت زون. بمعنى واحد طول الوقت بيشتغل نفس الشغلانه لان هي بالنسبه له بتحقق له اللي هو محتاجه دلوقتي عادي خالص، اللي هو ايه، اخاف اخش تحدي جديد فابدا من الاول، اخاف اروح مكان جديد فرغم ان هو ممكن يكون بفلوس احسن، ممكن يكون في تطور اكتر، بس هو راضي بالحاله اللي وصل لها. فنقدر نقول هنا ان دي كومفورت زون بتاعته، منطقه الامان اللي هو شايف نفسه فيها. وهكذا قيسيها بقى على كل الجوانب اللي في حياتك هتبداي تجمعيها. بما انك ما بتشتغليش ومبسوطه كده، فانت كده دي الكومفورت زون بتاعتك. انت بتقولي لي كاتبه لي كده بالظبط، انا قاعده في البيت على الكنبه مش بشتغل ومبسوطه، انت كده لقيتي الكومفورت زون بتاعتك، اللي انت مش عايزه توجعي دماغك بان انت تشتغلي، مش عايزه تقابلي ناس كتير، مش عايزه تقابلي ناس جديده. وهحكي لكم قصه كمان شويه هتفهمك اكتر الكونسبت اللي بنتكلم فيه، وهو في نفس الحته يعني. طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه، اللوك جامد اخر حاجه. ربنا يحفظك، تسلم لي عم حماده، والله شكرا ليك. مساء الخير، عامل ايه؟ انا اسمي شيماء من اسكندريه، عندي ولد وبنت غالبا في الدراسه، وفي الوقت اللي بكون فيه مشغوله على طول ببقى كويسه، لكن لما بلاقي فراغ بكتئب ونفسيتي بتتعب. حاليا في حاله الاكتئاب لاني مش مسحوله زي ايام الدراسه، بفتكر بقى كل حاجه وحشه حصلت في حياتي والموضوع مش حلو خالص. جدعه انت كده يا شيماء، فاهمه احنا بنتكلم في ايه ومكمله معانا جدا. طيب بالنسبه لفكره ان انت لازم طول الوقت تبقي مسحوله، نقدر نودي دي للمبدأ بتاع ان انت بتحس ان قيمتك هي في اللي انت بتعمليه مش لوحدك. يعني بمعنى طول الوقت الواحد بيحس ان هو اللي بيديله قيمة في الحياة حاجات مختلفة كتير، منها تفكيره، منها لو هو مفيد ولا لا لمجتمعه لأسرته لأصحابه للناس اللي حواليه. ولكن في اكتر من معيار عشان نبدأ نشوف هل احنا مهمين في الحياة ولا لا، هل احنا لينا لازمة ولا لا، هل بنحس بقيمتنا ولا لا. فبتبقى دي هي الحسبة. فانت كده رميتي كل المعايير وحطيتها في حته واحده بس، الا وهي حته ان انت طول ما انت لاقيه ان انت مع اولادك بتدرسي لهم وبتعلميهم ومسحوله معاهم، فانا كده لقيت نفسي. فدي ممكن تكون حته، يا اما انت في ملل، فما تبقاش بقى بموضوع بهذا الكبر يعني. مش لازم كل ده يكون هو ده المعنى اللي انت فيه، ممكن يكون عشان انت بتلاقي حاجه تعمليها وبتصحوا في وقت معين وبتذاكروا وبترجعوا، فهم عقبال ما بيرجعوا بتبقى عملت لهم الاكل، بيبقى في ليله كده. فممكن يكون عشان انت بتبقي ساحله نفسك في الفتره دي عشان ودلوقتي في فراغ، فممكن تكون دي برضه يعني، يا دي فهيبقى الحل دلوقتي يا شيماء ان انت لاقي حاجه جديده تعمليها. لو هم الاولاد دلوقتي في اجازه، لو هم بيروحوا يتمرنوا اعملي نفس الروتين برضه، اللي هو لا احنا بنصحى وبننزل بنروح نتمرن، بتعملي الاكل بتاع التمرين، عارفه الجو ده. فهتلاقي نفسك، لو لقيتي نفسك مش مسحوله قوي يبقى تاكدي ان انت ايه في الحته الاولانيه، المثل الاولاني. لو لقيتي نفسك مبسوطه ورجعتي مش بتفتكري كل الحاجات اللي فاتت والاكتئاب والحاجات دي، يبقى انت عايز تشغلي نفسك مش اكتر، فاهمه يعني؟ ممكن تكون دي. صباح الفل يا يوسف، من غير ده انا شكلك بيبي فيس، ما تعملش كده تاني. اتفق 100%. دي سماء، ده من باب التغيير يا سماء، برضو كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده. وتعالي نرجع للموضوع. بتقولي بالنسبه للكومفورت زون حلوه وجميله لحد ما تسحبك من الحياه وتبدا تعتمد وتطمن قوي، فتحصل حاجه تخليك تغير وجهه نظرك تماما ان يمكن ما فيش حاجه مضمونه، او على الاقل ما تعتمدش عليها 100%. لا بقيت اقوم واتحرك واتصرف واواجه واخرج نفسي براها عافيه عشان اقدر اكمل في الحياه عامه، واللي هو مطمنه برضه مش بس معتمده 100% ومعزوله عن الحياه الواقعيه. ماشي، هي فكره ان انت بتعتزلي الحياه فعلا وبتبقي في حالك كده جدا زياده عن اللزوم، فدي بتجيب اكتئاب 100%. هي دي الكومفورت زون، صح. طيب صباح الخير يا جو، عايز اسمع اغنيه مش قادر انساك دي لمحمد فؤاد. حاضر. ده مين بقى؟ انا احمد خلف. حاضر يا ابو حميد، احمد خلف. هشغل لك محمد فؤاد. حاضر. مساء الخير يا يوسف، معاك. ماشي، ممكن تشغل اغنيه كوتي. حاضر، هعمل كده. ده مين؟ مش ده باسل. حاضر يا باسل، هشغل لك الاغنيه دي. طيب نكمل نقرا رسائل ولا نعمل ايه؟ لا نطلع وناخد مكالمه. ناخد مكالمه. الو يا شهد. استنى يا شهد، خليكي هنا ثانيه واحده. استنى يا شهد، خليكي معايا، ما تكلميش، هقدمك بس للناس عشان يفهموا احنا فين. ايوه يا شهد، سامعاني؟
3: سامعاك.
2: ايوه استنى، هقدمك للناس عشان الناس تفتكر انت مين ونكمل معاك القصه بتاعتك. ماشي، وطي التلفزيون بقى، احنا اتفقنا، وطيه قبل ما احكي. ماشي.
3: حاضر حاضر.
2: ماشي، يلا خليكي هنا يا جماعه. شهد للي ما يعرفش، شهد كلمتنا الحلقه اللي فاتت وكانت عندها مشكله، وهي فكره ان والدها ووالدتها الله يرحمهم توفوا، وهي عندها 22 سنه دلوقتي، عندها 22 سنه، عندها اخواتها الصغيرين، وباباها ومامتها سابوا لها ورث او زي فلوس كده وحاجات يأمنوا بيها حياتهم يعني. بس باباها يعني كان متجوز واحده تانية اللي هي مرات ابوها، والست دي ما كانتش احسن حاجه، كانت مش كويسه، كانت بتحاول تاخد على قد ما تقدر الفلوس من شهد بطريقه ما، بتتعامل مع اخواتها الصغيرين بطريقه مش كويسه وحركات كده. فشهد دلوقتي اتصلت بيا وقالت لي يوسف انا مبسوطه، فقلت لها طب اصبري ادخلي معايا على الهواء، ابسطي الناس معانا، لان الناس بقى بدات خلال الحلقه اللي فاتت يدوها حلول. انت لازم تكلمي حد من اهلك عشان هو اللي يحل المشكله بتاعت مرات باباكي، لازم تبعدوا عنها، لازم يحصل حاجات كده وحاجات كتير. فدلوقتي شهد المفروض مبسوطه. فالو يا شهد، قلت لك وطي التلفزيون يا شهد.
3: معلش.
2: لا ما تسمعيني من التليفون، ما تسمعيني من التليفون. اسمعيني من التليفون. لا ما ولا تتأسفي ولا اي حاجه، بهزر معاكي بس وطي التلفزيون.
3: انا اول حاجه عايز اشكرك واشكر الساده المشاهدين كلهم.
2: العفو العفو العفو، فرحينا.
3: انا يعني مكالمه البرنامج بتاعك طلع خاله متابعه، كان بيتابع المكالمه كلها.
2: طب الحمد لله.
3: تمام. طلع المكالمه كلها، انا مكنتش اعرف ان انا اكلمه ازاي.
2: كنت مش عارفه تجيبيها له ازاي، بس هو سمع المكالمه وسمع الحلقه.
3: انا حمدت ربنا ان هو متابع البرنامج بتاعك.
2: ايوه. طب الحمد لله كويس.
3: رن عليا وقال لي ايه اللي حصل معاك، حكيت له كل حاجه، وحكيت له شويه حاجات تانية مش كنتش هقدر ان انا احكيها على الهوا. لقينا حل، في واحده من الجمهور قالت حل حلو.
2: كان ايه بقى؟
3: اللي هي ان احنا نبيع البيت ونبيع نصيبها.
2: في واحده قالت كده، صح.
3: تمام
2: صح.
3: بس انا بقى انا تممت البيت، بس انا ما بحتش البيت، انا عطيتها فلوس وهي مشيت
2: بس كده. خلال اليومين اللي فاتوا اديتيها فلوس بس، خالك كان معاكي. حلو، خالك اداها الفلوس دي وقال لها خلاص ده نصيبك من البيت خديه وامشي.
3: ايوه، بس هي ما كانتش عايزه تمشي، غير ما تبيع البيت، بس انا مش هقدر ابيع بيت بابا وماما،
2: وفي نفس الوقت انتوا عايشين فيه. بالظبط.
3: وهي ماشيه عملت حركه وحشه ضايقتني انا.
2: ينفع تتقال؟
3: هي تنفع تتقال.
2: قولي لي بقى.
3: هي بقى خدت، يعني هي خدت مبلغ حلو، مبلغ مش بطال، ومبلغ ممكن يعيشها
2: حلو
3: لقدام.
2: كويس كويس.
3: انا بقى كنت بوكل اخواتي بوكلهم، هي دخلت اوضتي وخدت فلوس.
2: هي ثانيه بس عشان نظبط نرتب الاحداث دلوقتي. انت خالك سمع كان بيسمع اتاري الحلقه وعرف القصه كلها اللي انت حكيتها لنا، فراح مكلمك، راح مقرر ان هو يكلمك يقول لك احكي لي بقى، ده انت طلع عندك حوارات. فانت قلت له والله يا خاله حصل 1 2 3 4 من ساعه ما بابا توفى.
3: تمام.
2: فراح قال لك تمام يلا بينا ناخد اجراءات، وعجبه حل من حلول الجمهور اللي بعت وقال ده في واحده قالت في البرنامج ممكن تقسموا البيت، هي تاخد نصيبها وتمشي، صح؟ فقررنا ان احنا خاله قرر يروح لمرات باباكي ويقول لها خدي يا بنت الناس فلوسك قد كذا وكده ده نصيبك من الورث وارتاحي وايه ابعدي عن البنات وخليهم لوحده.
3: تمام. انا بقى من قبلها كنت عامله توكيل.
2: كنت عامله لخالك؟
3: اه بالظبط. عملت 21 سنه عملت
2: توكيل. ماشي كويس. وهو راجل كويس على كلامك؟
3: اه كويس. هو هي بقى بعديها انا احنا خلصنا انا كلمتك يوم السبت صح؟
2: الخميس الحد النهارده الاربعاء كلمتيني الحد.
3: الحد صح. يوم الثلاث
2: امبارح
3: خلصنا كل حاجه. امبارح خلصنا كل حاجه
2: اجراءات اللي هو التتمين بتاع البيت والفلوس وكل حاجه خلصت وقابلته الست كمان. كويس. وبعدين
3: النهارده الصبح كنت في الشغل. تمام. دخلت اخواتي الصغيرين في البيت انا جبت لهم دادة قاعده معاهم.
2: وانا عجبني سرعه استجابه الموضوع. طب جدع والله كملي. ماشي.
3: ماشي. انا جبت دادة على طول ما اقدرش ان انا اسيبهم لوحدهم
2: اروح
3: الجامعه واروح الشغل.
2: والست المفروض مشيت من البيت من امتى؟
3: هي مشيت امبارح بالليل
2: التلات بالليل.
3: ماشي امبارح بالليل.
2: ماشي.
3: هي خلصنا كل حاجه امبارح العصر
2: فعلى بالليل كده كانت لمت حاجتها ومشيت. راحت بيت اهلها بقى صح؟
3: هي مش جايه بشنطه هدومها بس.
2: ماشي. بس راحت بقى رجعت لبيت اهلها.
3: بيت اهلها.
2: بالظبط. ماشي. وبعدين؟
3: تمام. هي بقى جت النهارده الصبح هي واخوها الكبير.
2: هي واخوها الكبير جم النهارده الاربع الصبح. ماشي. حصل ايه؟
3: تمام. علشان هم دخلوا البيت كان عايزين ياخدوا نسخه العفش بتاع البيت.
2: بس خالك شاف ان هم مش هياخدوا نص العفش لانه تقريبا مديهم فلوسه حقها. تقريبا حقها. بالظبط. ايوه بالظبط.
3: حقها.
2: ماشي.
3: الداتا رنت عليا.
2: اول ما جت رنت عليكي؟
3: رنت عليا قالت لي يا استاذ الشاهد الامر 1-2-3 وهي هنا. انا سبت الشغل والشغل
2: ورجعت
3: جنب البيت.
2: بالظبط.
3: تمام. الشغل جنب البيت. رحت هناك لقيتها جايبه اخوها فتح عليا لمؤاخذه الكلمه مطوه. كان عايز يعورني. تمام. فهي بقول لها انت ازاي اساسا انت مالكيش اي حق اساسا ان انت تدخلي البيت.
2: اوكي.
3: انا عطيتها انا ممكن اقول المبلغ عادي ولا ما ينفعش؟
2: يعني مش هيفيد معانا في حاجه مش مهم. انت اديتيها رقم حلو المفروض. تمام.
3: بالظبط. المبلغ بصراحه محترم حلو.
2: كويس. وده بناء على ان خالك شاف من الحكمه ان هو ده المبلغ اللي تستحقه.
3: عطيتها ثمن العفش وعطيتها ثمن الشقه وعطيتها كل حاجه. تمام. فبتقولي لا انا عايزه نص العفش. رنيت على خاله كان في المحكمة وكان ما ردش عليا. كان عنده قضية.
2: ايوه هو شغال محامي. بالظبط.
3: شاف المكالمة ورن عليا قلت له امر روح انت تجاري انا جاي لك.
2: جدع. ماشي.
3: فبتقول له لا انا عايزة نص العفش. قال لها ازاي تاخد نص العفش وانت واخدة فلوس.
2: واخدة فلوسه. بالظبط.
3: قالت له لا انا مش هسيب البيت غير من البيت ده يتباع.
2: هي بتاعت مشاكل شكلها.
3: البيت ده لو ما اتباعش انا هقعد. قلت لها لا انا مش هبيعها لان ريحه بابا وماما.
2: بالظبط. وعايشين فيه.
3: ما اقدرش.
2: بالظبط.
3: فاخويا الصغير كان بيبكي. هي إيه كانت هتمد ايده عليه.
2: ماشي.
3: رحت انا مسكت ايديها.
2: ده كل ده خالك لسه ما جاش. ماشي.
3: انا كانت تمد ايدها على اخويا الصغير. بس انا مسكت دراعها بقى ولويتها.
2: فاهم.
3: انا كنت بلعب كاراتيه قبل كده.
2: يعني جامد ان انت بتحاولي تدافع عن اخوك الصغير. كملي بس.
3: تمام. بس فتت زعق والدنيا والجيران اتلمت والدنيا دي. خال هو جاي كان بيكلمني سمع زعيق وسمع ناس كتير.
2: بالظبط.
3: جاب معاه واحد صاحبه كان ظابط رجل صاحبه.
2: ماشي.
3: ظابط جابه معاه.
2: تمام.
3: طلعها من بره البيت والامور مشت الحمد لله وهي خدت فلوسها خدت حاجتها ومشيت. هي من المنيا اصلا.
2: ماشي. بس المهم ان هي مشيت وخلاص. خالك انتوا الموضوع انتهى على ان هي خلاص مشيت. احنا مش عايزين بقى ده يتكرر تاني ان هي تيجي تاني واخوها البلطجي ده يجي تاني والحاجات دي. فاحنا ضمننا ده هيحصل. ازاي بقى؟
3: انا قلت له يا خالو انا اعمل لها محضر عدم تعرض. ما تجيش عندي تاني.
2: بالظبط.
3: انا عايزه اسيب اخواتي في البيت
2: وانت مطمنه. بالظبط. بالظبط.
3: مش عايزه ابقى قاعده في الشغل او في الكليه.
2: صح.
3: بل مشغول عليهم.
2: صح. وقال لك حاضر هعمل المحضر ده وهو خالك موجود معاكي.
3: والداتا اللي موجوده هي الداتا اللي عند خالته.
2: فهي من العيله يعتبر.
3: من الاحفاد عشان تاخد بالها من الاحفاد.
2: بالظبط.
3: فأنا عايزة أشكرك.
2: لا ده أنا اللي والله عايزين بقى كلنا نشكر خالك أصلا، يعني الراجل الأمين، الراجل اللي قادر يحافظ على عيلته وقادر يحافظ على الأمانة اللي سبحان الله هي تثبت له نتيجة إن باباكي ومامتك توفوا. إحنا كلنا عايزين نشكر خالك، وكلنا عايزين نقول للراجل ده أنت راجل فعلا. ده معنى كلمة الرجولة، معنى إن أنت تبقى موجود في ظهر أطفال زي دي. أنت ممكن يكون سنك صغير يا شهد، ولكن أنت فعلا فعلا فعلا كبيرة مقام وكبيرة مخ وكبيرة تفكير. أنت جميلة جدا يا شهد والله. والناس كلها على الواتساب بعتلي هو بيقولين إن هم مبسوطين جدا وكلهم فرحانين ان انت مشكلتك الحمد لله اتحلت.
3: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله.
3: على فكره هو متابع البرنامج دلوقتي.
2: اسمه ايه؟ اسمه ايه خاله؟
3: مصطفى، مصطفى عبد الكريم.
2: مصطفى عبد الكريم، تحيه كبيره لابن الاصول الجدع الراجل مصطفى عبد الكريم والله العظيم. والله تحيه ليه.
3: عايزه برضه اشكر صاحبتي رحمه حسن، هي برضه وقفت جنبي
2: كويس، ربنا يخليها لي،
3: وقفت معايا وربنا خليها لي يا رب، هي وخاله
2: يخليك
3: لينا يا يوسف.
2: تسلمي لي والله يا شهد، والله انا فرحان قوي. واول ما انت اتصلت بيا انا كنت مقلق اللي هو يا رب يكون حصل خير يعني، فالحمد لله انت طمنتينا كلنا والله.
3: انا اول مره امبارح انا مرتاحه بصراحه.
2: الحمد لله الحمد لله والله العظيم. يعني يا جماعه يعني لا لا لا انا فرحان قوي والله، والله فرحان قوي.
3: وانا والله
2: طيب الحمد لله. وعايزك طول الوقت كده تطمنيني عليكي، وتحية لخالك مرة تانية، وطول الوقت تطمني عليه وكلميه وخليه طول الوقت معاك، وهو الراجل ما قصرش في حاجة ان شاء الله مش هيقصر.
3: هو قال لي
2: سلمي لي عليه كتير.
3: الله يسلمك. هو قال لي كتير والله، عاوزت اي حاجة بالليل قبل النهار تقولي لي.
2: صح صح، اعملي كده فعلا. وتحية ليكوا كلكوا والله العظيم، ان انتوا الحمد لله دلوقتي في هدوء شوية الحمد لله.
3: انا بسبب ان اخواتي الصغيرين في حاله نفسيه، فانا هاخدهم كده شرم الشيخ يومين ثلاثه وارجعهم.
2: يا مزاجك يا مزاجك، اتبسطوا كده. ايوه صح والله، وروقي عليهم خالص، خليهم بقى مش محرومين من اي حاجه، ابسطيهم خالص.
3: لا لا لا.
2: وانت افصلي برضو معاهم.
3: انا مش بعتبرهم اخواتي، انا
2: بعتبرهم
3: عيالي.
2: صح صح صح، ربنا يخليكم لبعض كلكم، وطول الوقت تبقوا مبسوطين.
3: ربنا يكرمك يا يوسف.
2: عايزه اي حاجه شهد؟
3: الله يخليك يا جو، انا متابعه
2: من
3: برنامج مش هنام غير لما
2: اخلص. طيب كويس ماشي، يلا سلام.
3: سلام يا
2: سلام يا شيخ. والله العظيم ثلاثه، بصوا عارف انت اللي هو ايه، الواحد مبسوط والله. لا ده احنا نطلع فاصل بقى، نطلع فاصل ونرجع تاني، بس نعمل نشغل، انا عايز اشغل حاجه فيها حاجه فريحي كده مش عارف. استنى اشغل ايه، ماشي لما واخذة بقى عم بوب هديك، هدي حاجة شعبي كده. ماشي يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة FM ونجومة FM TV، خليكم معانا وتروحوش في اي حته.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: بس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. ونكمل نقرا رسائل، ومش عايزك تنسى موضوع الحلقه. احنا النهارده بنتكلم عن الكومفورت زون، او بنتكلم عن المنطقه الامنه في مواقف كتيره ممكن تكون بتحصل لك، الا وهي ممكن يكون الشغل بتاعك. بس بالمناسبه هتلاقي دايما الموضوع ماشي بشكل كده، اللي هو ايه، لو انت وافقت جدا على الكومفورت زون هتلاقي نفسك بتضحي بحاجات تانية زي التطور، زي ان انت تعرف ناس جديدة، زي ان انت تبقى ممكن تكون في حاجات كتيرة هتبقى فايتك بس انا خايف اقوم من على الكنبة. فاهم قصدي؟ فلسه برضو هحكيكم قصة دلوقتي هتخليكم برضو تجمعوا معايا شوية فكرة الكومفورت زون لو حد مش مجمعها. طيب منا مراكب بتقول لي انا دايما بحس بتأنيب الضمير، بحس ان اكيد بعمل حاجه غلط، وبخاف جدا من ان انا اكون اللي ربنا ذكرهم في القران يمتعهم في الدنيا ويعذبهم في الاخره، صدق الله العظيم. بالنسبه لشغلي بخاف من ان انا اسيب الكومفورت زون، فالشغل اما الشغل ايه، بخاف مثلا اسافر واسيب اهلي. ماشي، الكومفورت زون بتاعتك انت كده شايفه ان هي منطقيه نظرا مش عايزه تسيبي اهلك مش عارف ايه، بس برضو خدي بالك هي ممكن منها في حاجات بسيطه. يعني انت ممكن تكوني بتروحي تقعدي في نفس الاماكن، ممكن تكوني ما بتتحركيش كتير، ما بتتعرفيش على ناس كتير، بس مرتاحه قوي بالناس اللي معاكي دي، مرتاحه قوي بالفكرتين اللي انت واصله لهم، شايفه ان انت وصلتي ليفل معين مثلا في الشغل فمش عايزه تعدي اكتر من كده. فمش لازم تبقي بتسيبي اهلك، او مش لازم تكوني بتعملي حاجه بعيده جدا، خطوه كبيره جدا فيها تغير كبير في حياتك، على قد ما هي تبقى اتحركي بس. فاهمة؟ فماشي. مش عادي، سلم لي على مسا يا جو مدقين نعيما، تسلم لي كنفاني والله. سلم لي على نورة من المنصورة، هي بتحب تسمع الراديو، احلى مسا عليك من الاسكندرية. محمد سمير كنفاني، صباح الفل عليك وعلى نورة، يا رب دايما كده تكونوا كويسين. طيب صباح خير، انا مها، ممكن اغنية الفيروز؟ حاضر يا مها، دي مها رابح صح كده لو انا قريت صح في الواتساب. طيب حاضر، اشغل لك فيروز يا مها. طيب ممكن اسمع اغنيه توبه لمحمد؟ لا استنى، ده بعت حاجات كتير. ده يحيى محمد، صباح الفل. صباح الفل يا يوسف، ازاي حضرتك حبيبي عم يحيى؟ والله ايه الغيبه الطويله دي؟ والله لا انا موجود، يعني انا حد واربع وخميس معاك اهو، جيت الحد اللي فات. انت اللي فين؟ انت بعت لي برده الحد اللي فات. انت قصدك يعني عشان اليومين؟ ماشي يا عم حبيب اخوك والله. تقول لي بيقول انا كيحيى الكومفورت زون بالنسبه لي لما ببذل مجهود سواء في المذاكره، وان انا بحس بانجاز لما خلصت الجدول اللي عليا، فبحس بالراحه لما ابذل مجهود. بس لما دخلت في الاجازه انا بقيت حاسس بالملل، فبدات ادور على حاجه اشغل نفسي بيها يعني. فالكومفورت زون بالنسبه لي ان انا اشغل نفسي، زي مثلا امارس رياضه، اسمع مزيكا، اقرا كتب. لما بقعد فاضي مش بحس بالراحه، فانا بالنسبه لي لازم اشغل نفسي بشيء. انت كده هي الكومفورت زون، عشان تبقى فاهم يا يحيى، مش ده يعني، هي مش معناها ان احنا مش معناها الحاجات اللي بنحبها، بمعنى ان هي مش الاهداف بتاعتنا. الكومفورت زون هنا بتحصل امتى؟ بتحصل مبدئين على فترات طويلة جدا لأي بني آدم مننا، ان هو ممكن يكون ما بيتطورش في شغله ومش عايز يتطور في شغله، وسايب نفسه وبيتعامل بشكل بسيط خالص في الشغل عشان محدش يطلب منه حاجة زيادة، وبيعمل اللي عليه بس مش اكتر، فمش ولا بيذاكر حاجة جديدة ولا بيحاول يخرج نفسه من الحياة اللي هو حاطط نفسه فيها. فموضوع الروتيني بيتحول لمنطقة امان جدا حاطط نفسه فيها، بس هيضحي بحاجات تانية. فانت كده بتخاف من الملل وبتخاف من الكومفورت زون، فبتدور عن انت تمارس رياضة او تسمع مزيكا او تقرأ كتب. فانت كده بتحاول على قد ما تقدر ما تحشرش نفسك في الكومفورت زون. فانت كده معلم تمام، انت كده ما بتحبش الكومفورت زون وبتقلق منها، عشان بتبقى عايز تطور نفسك حاجات كتير. حلو ده. بيقول لي بقى انا نفسي ابعت سلامي لبابا وماما واخويا الكبير، ربنا يخليهم ليا، وممكن اسمع اغنية توبة لمحمد حمائي. حاضر، انا حطيت لك الاغنية بتاعت توبة ديت، هتشتغل اول ما اطلع فصل. مساء الخير يا يوسف. طب طالما البرنامج بقى قال مشاكل شخصيه ووجعنا لك دماغك، ممكن بالمره تطمنا على ايه؟ كانت ايه ايه؟ لو هي محتاجه اي حاجه احنا معاها، هي بس تعرفنا يا ريت لو تقدر توصل. انت قصدك يا ميرات على، لا دي غاده من اسكندريه. انت قصدك يا غاده على على على شهد؟ ما هي شهد قالت لنا اهو، كانت ايه، كان في قصه ايه، وكان في نور، كان في نور. انا مش فاكر، انا بدات اجمع، انا اسف لو نسيت، بس يعني فكروني. طيب صباح الفل يا جو، اخبارك ايه؟ يا رب يكون كان يومك جميل، اجمل مذيع في الدنيا. تسلميلي والله يا رب، دايما متالق. تسلميلي، انا لسه واصله، عايز اعرف موضوع الحلقه عن ايه. الرساله دي من ربع ساعه كده، فاظن انت جمعتي دلوقتي. انا مبسوطه قوي عشان مشكله انا مبسوطه قوي عشان مشكله شهد اتحلت الحمد لله. الحمد لله اتحلت يا نوره. مين تاني؟ مسا يا جو، مسي على نفسك وكل مستمعينك. انا لولو ولاء هشام، وبمسي على اختي ايمان هشام والاء هشام واميره هشام. بالنسبه للكومفورت زون انا فيها دلوقتي ومبسوطه بيها جدا. حلو،
حلو، اهم حاجه تتبسطي يا لولو. انا فرحانه جدا لشهد وخالها الجدع، صح جدا. طيب خليني احكي لكم قصه سريعه اللي هي كانت ليها علاقه بالكومفورت زون عشان تفهموا تفهموها شويتين يعني. هي مش صعب انا عارف، ولكن ايه، تعالوا بس نتخيل مع بعض الموضوع. خلينا نقول ان هيبقى في مقارنه بين روتين الراحه وروتين الاكتشاف. فخلينا نقول ان احنا دلوقتي عندنا في عماره قدامنا دلوقتي، العماره دي ساكن فيها شخصين، عصام وياسر. عندنا عصام، عايزك تتخيل معايا الاثنين دول صحاب وعايشين في نفس العماره ونفس الظروف اللي عايشينها، يعني عادي ما فيش فروقات خالص يعني. بس واحد قرر يعيش في الكومفورت زون زي ما لسه لولو قايل لنا، انا بحب جدا الكومفورت زون ومبسوطه قوي دلوقتي. واحد تاني قرر يكسر الكومفورت زون، والمقارنه هتبقى مش في مصلحتك. فهتفتكر معايا كده من كذا حلقه كنت بقول لك ان احنا يوم الاحد والاربع والخميس عندنا فقرات، فالنهارده فقراتنا الا وهم المقارنه مش في مصلحتك، وعندنا علم النفس، تمام، العلم نور، وعندنا كلام كتير قوي هنفضل نقوله. فتعالى بقى احنا دلوقتي في الفقره الاولى اللي هي مقارنه مش في مصلحتك، وبنقارن دلوقتي نشوف المقارنه هتبقى مش في مصلحه مين. فعصام هو الشخص البطل العالم في ان هو بيعمل سنوز وهو بيصحى كده، المنبه بتاعه اللي هو ايه، الغفوه الجميله اللي بنعملها دي. وهو البطل العالم في ان هو يعمل نفس الحاجه كل يوم. فكل يوم بينزل يروح الشغل بتاعه، بيمشي في نفس الشارع، بيقابل نفس الناس، بيروح الشغل، ما بيعملش الشغل كتير قوي عشان ما يطلبش منه زياده، بيعمل اللي عليه قوي قوي قوي بس، يعني ما بيبينش ان هو والله لا في مشكله ممكن احلها انا، او ما بيبادرش دايما ان هو يبقى بيلمع كده وبيتطور وحاجات كده. بيخلص شغله وبيرجع تاني على البيت، بيقعد على الكنبه الجميله، يخلص مسلسل كامل وهو قاعد على نفس الكنبه وما بيعملش حاجه، بينام ويصحى تاني يوم يروح الشغل، وبيستغرب ايه ده، هو انا ليه امبارح كان زي النهارده الحاجات دي. مع ان وفي نفس الوقت عندنا بقى على الناحيه الثانيه خالص ياسر. ياسر عنده بعض الصفات كده، وعايزك تتخيل دايما معايا اشكال الناس دي يعني. فياسر ده شخص بيحب يصحى يفطر الفطار الجميل، وبعدين ياخد بعضه وينزل يروح الشغل، بس بيحاول على قد ما يقدر يغير في اي روتين، بيخاف جدا من الروتين، ما بيحبش يمشي في نفس الشارع كل شويه عشان ما يشوفش نفس الناس وهو في طريقه للشغل، بيحاول يختار او يروح مناطق او يمشي في شوارع مختلفه في طريقه للشغل. بيخلص شغله وهو هناك في الشغل ده بيبقى مبسوط جدا، بيتحرك بعفويه جدا وبجمال جدا، وبيحاول على قد ما يقدر لو شاف اي مشكله موجوده ممكن يحاول يبادر يحلها، ولو ما عرفش يحلها يدور في حل ازاي يحلها. خلص شغله ما بيرجعش يقعد على الكنبه زي عصام، بيحب يروح الجيم، بينزل ممكن يقعد شويه ساعه ساعتين مع اصحابه في اي كافيه ولا حاجه ولا قهوه، وبعدين بياخد بعضه وبيرجع البيت ياخد شاور الجميل وينام. الناحيه الثانيه بنبص على واحد قاعد جدا مكسل جدا مش عايز يعمل اي حاجه، والتاني بيحاول على قد ما يقدر يتحرك. فعايزك تاخد بالك جدا ان عصام ده ممكن يكون بيحمي نفسه من الفشل، ولكن هو في نفس الوقت برضه بيحمي نفسه من النجاح. بيفتكر انه عايش، بس هو الحقيقه بيكرر نفس اليوم لمده 365 يوم في السنه. اما ياسر اللي عندنا الناحيه الثانيه فهو عارف ان النمو بيحتاج مخاطره، وعارف ان طعم الحياه في المغامره مش في الضمان. سؤالي ليك دلوقتي قبل ما نطلع الفصل الجميل ده، قول لي بعد المقارنه، بعد ما قارنا بين الاثنين وشفنا حياه الاثنين، تحب تكون عصام اللي بيخاف يخرج من البيت، ولا تحب تكون ياسر اللي بيحاول يكسر كل الروتين اللي موجود؟ كده انت تقريبا يعني تخيلت معايا الكومفورت زون بيبقى شكلها عامل ازاي، او الناس اللي بتبدا تروح للكومفورت زون بيعملوها ازاي. هتبعت لي على الواتساب على 0155955006، او هتكلمني على 3835022. نسمع توبه عشان كان يحيى عايز يسمعها، ونرجع تاني بعد الفاصل، ما تروحوش في اي حته.

الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: سماعة مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه رقم الواتساب هو 0-15-595-1006, اما رقم التليفون هو 388-35-22. رجوعا لفكرة الحلم اللي ممكن يكون بيتأجل عشان انت مش شايف ان انا قادر اقوم دلوقتي او اتحرك او اروح او اجي, ورجوعا ان احنا بنتكلم عن الكومفورت زون او بنتكلم على منطقة الامان او الراحة ايا كان يعني هتسميها ازاي, ولكن في الاخر معناها هو ان انت ما بتتحركش كتير, خايف من تحديات جديدة, ممكن تكون خايف كتير ان انت تجرب. عارف انت الجملة اللي كانت بتتقال, فكرة ان اتحرك قليل اغلط قليل فالدنيا هتبقى تمام والجو ده, فهي ممكن تكون حاجه كده. فايه الحلم اللي ممكن تكون مأجله؟ مفهوم خاطئ جدا ان انا اعتبر ان انا لازم نكون مرتاحين 24 ساعه. الراحه دي ممكن تكون انت مش واخد بالك ان معناها هي مكافاه بعد التعب, مش شعور دائم هتفضل عايش فيه. مفيش حياه بدون تحدي, مفيش حياه بدون اي مش يعني بدون اي يعني نزاعات كده يعني حتى بينك وبين نفسك, فاهم؟ فده بالظبط كانك بتقول يعني فكره انت بتقول انا عايز ارتاح على طول من غير ما اعمل اي تحدي, حتى كانك بتقول انا عايز يطلع لي عضلات قويه جدا من غير ما اروح الجيم مثلا. يعني لو هجيبها في الحته دي, الخروج من الكومفورت زون هو تمرين ممكن نحسبه لعضله الشخصيه بتاعتك لو خايف من القلق او التوتر اللي بيجي مع التغيير. اعرف ان ده وجع العضلات اللي بياكد انك بتكبر وبتنمو فعلا. كل واحد فينا عنده مشروع حلم مركون في التلاجة, متفهمش هيحصل امتى, ولكن دايما بيكون في الجملة بتاعت لما الوقت يبقى احسن, اللي هو تقريبا مع ممكن تكون جملة كليشيه ناس كتيرة بتقولها ولكن هي حقيقية رغم انتشارها. يعني وهي جملة ان مفيش فعلا وقت مناسب, انت هتفضل تشتغل طول الوقت وتحاول على قد ما تقدر لحد ما هتيجي هي تضرب منك في مرة ولا هيحصل الوقت المناسب ده. زي بتقول كده كأننا نقدر نقول هل الوقت المناسب ده انا اللي بجيبه, هو انا اللي بعمله فعلا؟ ممكن يحصل كده. عايزك تصارحني وتقول لي ايه الشيء اللي نفسك تعمله بقالك سنين بس خايف تسيب الكنبة بتاعتك زي كلولو كده وانت قاعدة كده ايه على الكنبة بتقولي مش عايز اتحرك كتير انت وكذا حد. عايز تغير كاريرك بس خايف من قلة الفلوس. عايز تتعلم لغة جديدة بس خايف تطلع مش عارف تتعلم ولا انا مخي ممكن يكون تخين في النطق قدام الناس. عايز تعترف بمشاعرك لشخص او حتى تعتذر لشخص ظلمته بس خايف يكون شكلك وحش من الرفض او مكسوف. اكتب لي في رساله واتصل بيا قول لي ايه الحلم اللي كان الخوف من المجهول منعك تبداه, ونكمل نقرا الرسائل عشان نخش كمان شويه على فقره العلم نور ونشوف علم النفس بيقول ايه في القصه بتاعت الكومفورت زون دي. خليني ثانيه واحده بقى ايه عقبال كده من الرسائل دي تحمل قدامي لان هي كتير فجاه. فايوه بالظبط, ويت يا باشا خليك ايه معايا كده. طيب ثانية واحدة, ايه اللي ظاهر قدامي؟ في رقم اخره 7-6-3-9-3-7-6-9-3 بيقول انا دلوقتي ياسر وعصام في نفس الوقت ولا لا؟ انا ياسر ونفسي ابقى عصام. اللي هو مين؟ ياسر الشخص اللي هو بيكون بيتحرك كتير جدا خايف من الكومفورت زون مش عايز يفضل قاعد في الكومفورت زون, وعصام هو الشخص ده في القصة اللي كنت قايلها لكم قبل الفاصل. وعصام هو الشخص اللي قاعد مريح جدا على الكنبة, بس انت ياسر وعايز تبقى عصام, عايز تريح شوية يعني, لان عصام مش حاجة كويسة. خد بالك يعني في ملل وفي رتابة وفي هدوء وفي مفيش تطور, يعني شكله مش احسن حاجة بحسه كده, فاهم؟ ولو هو لمدة زمنية معينة فتمام, لو انت عارف تحسبها وعارف تظبط ان هي مدة زمنية معينة فيا بختك, انت كده عارف تتحكم في الوقت وعارف ازاي هتوقف شغل شوية وتفصل لمدة معينة من الوقت والحركات دي. فلو انت عارف تعمل كده قول لي, لو او انت متلخبط في الاسامي بين ياسر وعصام, فاهم؟ طيب جو بجد فرحنا لشهد والفضل ربنا وليك, انت بجد فرحة لكل متابعينك, شكرا جدا يا مها والله. ماشي فهمتك يا غادة, كانت اسمها آية. ممكن يكون كان اسمها آية, انا مش فاكر بصراحة. مساء الخير يا يوسف, عايزة بس في الاول اصبح على ماجي ومونة. ثانية واحدة, انا الدنيا عندي مش عارف اشوف الرسائل لان انتوا بتبعتوا كتير قوي في نفس الوقت فضاعت مني. طب بقول لكم تيجوا نعمل حركه يعني ليه لا, في مكالمه دلوقتي بتحد بيتصل. قفل. طيب خلاص خلينا, طيب نطلع فاصل تكون انت جمعت معايا الدنيا ويكون الواحد فهم فكره الكومفورت زون, وبعت لي على الواتساب على 0-15-595-1006. لا استنى والله اشتغل, لا خلاص اشتغل, خليكوا قاعدين ما تروحوش, مش هنطلع فاصل. طيب صباح الخير يا جوانا, بالنسبه لي الكومفورت زون دي من اخطر الحالات اللي الإنسان ممكن يوصل لها, لأن الإنسان ببساطة أنتوخ جدا فلو مش ناضج وواعي كفاية ممكن تتحول سلبية وخمول، وده طبعا هيضر أكتر ما هينفع. فلو في وعي كفاية ده يبقى شيء جميل إن الواحد يوصل للكومفورت زون. إيه الحلاوة دي؟ ده يوسف أحمد، أنت عبقر يا جو. لما هنا لما حلوة قوي، تخيل معايا كده. هي فعلا الكومفورت زون دي من أخطر الحالات اللي الإنسان ممكن يوصلها، هو كاتب كده يعني. لأن الإنسان بصراحة بطبعه بيحب يريح، بس لو هو مش واصل لدرجة من الوعي الكومفورت زون هتبقى خطر عليه. ولكن لو في درجة من الوعي والنضج ان انا لا انا عايز اوصل الكومفورت زون، اريح شوية، اوصل لروتين لمدة كام يوم بحيث ان انا افصل من المجهود الكتير اللي بعمله، من الاخر كده ادي نفسي حقها من الاخر يعني. فجدع ان انت جبتها يوسف من الحتة بتاعت النضج والوعي، لان هي فعلا سلاح ذو حدين. جدع. طيب هلا يوسف عامل ايه النهارده؟ رب تكون بخير. انا حاسه ان الراحه النفسيه بقت محتاجه مجهود، لان ساعات لما اقعد واكون مرتاحه بحس اني ناسي حاجه او المفروض اكون بعمل اي حاجه وخلاص. لو بصيت لحياتي ولقيت اهلي بخير والدنيا هاديه، مفيش مشاكل كبيره شغله بالي او في شغلي، ساعتها فعلا بحس بالراحه وامتنان للحاجات دي. وانك تبقى راضي اللي حواليك، لان وجود ناسك بخير حواليك من اكتر اسباب الراحه اصلا. وبرضه اكتشفت ان وجود حته او وقت الواحد يرتاح فيهم مهم جدا، حتى لو مجرد قاعده هاديه في البيت او برنامج بحبه او موسيقى بحبها، لان مش كل الوقت لازم يبقى فيه شغل وجري والا هننسى نعيش. وفي حاجه عايز اقولها، انا مبسوطه جدا ان شهد عرفت تحل مشكلتها وان حياتها بقت اهدى شويه. يا رب دايما حياتك تبقى هاديه وسعيده، وربنا يحفظك انت واخواتك يا رب. دي نعمه. شكرا يا نعمه والله على الرساله دي. مساء الخير يا يوسف. عايز بس في الاول اصبح على ماجي ومنى حبايبي. انا بعتبر الكومفورت زون عندي هي افلام محمد خان ومسلسلات محمد امين راضي، ووقت رغي وكلامي مع ماجي ووجودها في حياتي بحسه كومفورت زون بالنسبه لي. دي الاء منوره الدنيا الاء، وحلوه قوي الكومفورت زون بتاعتك. حلو، انت كده حاطه كومفورت زون حاجه معينه، هي افلام ومسلسلات معينه بتحبيها جدا. فجدع، ده ممكن يكون درجه من درجات النضج برضه. الاء اللي هو انت عارفه تطوعي الموضوع، عارفه تظبطي الموضوع، فاهمه؟ طيب اخبارك يا جو؟ السلام عليكم، معاك عماد الدين من اسكندريه. الكومفورت زون دي ممكن تكون اسوأ شيء ممكن تقابله، هيكون دايما ناقصك حاجات كتير جدا تتعرف عليها وتتعلمها وتاخد منها خبرات. ضريبه الكومفورت زون انك هتفضل ثابت في مكانك، وكل اللي اتحركوا من حواليك هياخدوا خطوات ابعد وافضل. النجاح لازم يكون مقابله مخاطره ومغامره، والخوف من الفشل هو اللي بيخلي الشخص يتمسك بوجوده في الكومفورت زون. انا ضد الكومفورت زون بكل الاحوال، حتى لو كان في سلبيات بقابلها بسبب المغامره والتغيير، لكن في المقابل كل يوم بتعلم حاجه جديده وبعرف ناس جديده وبضيف لنفسي خبرات كتير. ممكن اسمع اغنيه النفسيه محتاجه اسكندريه بتاعت محمد الشنوبي؟ حاضر. شكرا جدا يا عماد، ورساله حلوه، وانت يعني كفت وفيت يا باشا، الكلام كله مظبوط 100%. طيب مين تاني؟ ماشي. مساء الورد على جو، منور الدنيا باللوك الجديد اللي بياكد لي اننا فينا شكل من بعض. سهره سعيده عليك وعلى كل الفريق. تحياتي لجمهورك اللي انا واحد منهم. مش لازم تذيع اخر جزء من المزمل. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. انت بعت صورتك يا باشا، ده شرف ليا والله ان احنا شبه بعض. احنا فينا فعلا، فينا عارف انت الدنيا اللي على المظبوط اللي فوق دي. وكده صح صح صح. طيب ازيك يا جو؟ مبروك للمنتخب. الحمد لله الماتش كان جميل جدا والاداء كان روعه. الماتشات الجايه كلها هنلعب بنفس الاداء ان شاء الله. انا فرحانه الحمد لله ان اطمننا على شهد. كنت هكلم على موضوع دي مروه الغزالي، كنت هكلم عن موضوع المنتخب ده في الاواخر كده، كنا هنتكلم حبتين لان كانوا رجاله بمعنى الكلمه يعني. فشكرا لرسالتك يا مروه. ازيك يا يوسف؟ هو انت لو مش عايز تدخل في علاقات مش عايزها ومش صالحه ليك، دي تبقى منطقه الراحه ولا ايه؟ لان في حته سلبيه في الكومفورت زون، هي فكره ان الخوف من المخاطره والخوف من ان احنا نتكسف او الحاجات دي. فده معناه، ده معناه ان انت او انت كده هوبه، كاتب هوبه في الاخر. اظن هي الكومفورت زون فعلا. ماشي. انا دلوقتي ياسر ونفسي ابقى عصام، دي قريناها، ده سامح. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعض. ورقم الواتساب هو 015 5955 1006.

وخطر

أستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
1: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه بنتكلم مع بعض عن فكرة الكومفورت زون. تعال نشوف علم النفس كان بيقول إيه، وتعالوا ندخل مع بعض في الفقرة التانية على وهي العلم نور ونشوف. علم النفس بيقولك الإنسان عدو ما يجهل. المخ البشري مبرمج علشان يحميك من المجهول. قديما كان المجهول هو حيوان مفترس، ده كان معناه زمان خالص كده في الإنسان البدائي يعني. فكان طبيعي أنك تفضل في مكانك الآمن وقت أكبر وقت ممكن. دلوقتي المجهول هو مشروع جديد، تغيير شغلانة، تغيير عربية، تغيير شكل، تغيير أي كان، في فكرة أن أنت تحلق دقنك زي حالتي كده مثلا، أو تعمل قصة جديدة والحاجات دي. فبقى دلوقتي المجهول مختلف خالص عن زمان، ولكن المخ لسه بيتعامل مع المجهول بنفس الإحساس بتاع الخطر بتاع الحيوان المفترس بتاع زمان خالص. فالدراسات النفسية بتسمي ده اسمه التحيز للوضع الراهن. يعني مخك بيفضل أي اختيار مألوف حتى لو كان سيء على أي اختيار جديد حتى لو كان أفضل. فكرة المستحق للراحة في معتقد خاطئ إن السعادة هي غياب الضغط، بينما الحقيقة العلمية بتقول إن السعادة الحقيقية بتيجي من النمو والتطور مش من الراحة. الدراسات بتأكد إن الناس اللي بتعيش في الكومفورت زون لفترة طويلة بيعانوا من حاجة اسمها الضمور العاطفي. قدرتهم على حل المشكلات بتقل، المرونة النفسية بتاعتهم يعني بتضعف، لأن عضلة التحدي عندهم مش بتشتغل. في حاجة اسمها، أو تعالى نشوف إن في حاجة اسمها فخ الاستقرار الزائف. الأبحاث بتثبت إن لما بتستسلم للراحة أنت مش بتثبت في مكانك، أنت كمان بتتحرك لورا. ليه؟ لأن العالم بيتطور، زي ما أستاذ أمك كده قال لنا برضو في الرسالة، انت بتتحرك لورا تماما. ليه؟ العالم بيتطور، التكنولوجيا بتتغير، بقى في منافسه، في ظروف بتتغير كتير. فالاستسلام للراحه هو يطلق عليه الانتحار بالبطيء للفرص. النجاح مش بيستناك في الكومفورت زون، النجاح ان انت تبقى يعني بتتحرك وبتروح دايما في منطقه النمو او منطقه التحدي. في لقطه طريفه، في بعض العلماء عملوا حاجه طريفه جدا، الا وهي دراسه على الجراد. جابوا مجموعة من الجراد وحطوهم في علبة إزاز كده أو برطمان إزاز، وغطوهم وكانوا يعني وغطوها بحاجز إزاز خفيف. الجراد يحاول يخرج كذا مرة، يعني كل مرة بيخبط في الإزاز لأن هو في برطمان. بعد فترة العلماء شالوا الحاجز الإزاز ده خالص. الغريب إن الجراد كان لحد ما شالوا الحاجز ده كان بطل ينط بره الغطا ده أو بره البرطمان ده، بطل يحاول يخرج أعلى من مستوى الحاجز اللي كان موجود مع إن الحاجز خلاص اتشال. ولكن خلاص الإزاز بقى محفور في دماغ الجراد ده رغم إنه بقى حر. ده تشبيه من علم النفس على إن الإنسان أوقات كتيرة بيبقى عامل زي الجراد بالظبط كده، بيحط لنفسه سقف وهمي ورغم إن الدنيا قدامه مفتوحة جدا، بس مكمل نط في حدود السقف اللي كان محطوط كده زي إيه اللي ركبناه نفسنا زمان. فدي حاجة برضو إيه حبينا نقولها في علم النفس، ونكمل نقرأ الرسائل. ماشي، ثانية واحدة بقى نشوفها. ماشي نشوف الرسائل بتبعت على 015-59-55-1006. أما رقم التليفون هو 38-35-022. ورغم يعني لكثرة الرسائل في ثانية واحدة بس إيه بتحمل قدامي كده بشكل لطيف خالص يعني. طيب صح، كان عندي سؤال ليكو عبال ما الرسائل دي تظهر تاني قدامي. كان في تحدي اتعمل، تحدي 24 ساعة، وكان بين قوسين كده يطلق عليه تحدي ان انت تخرج من القفص بس بسرعة دلوقتي مش بعد فترة طويلة. بما اننا دلوقتي اتفقنا ان الكومفورت زون دي حاجة سيئة جدا، والناس خلاص شافت ان الشخص اللي كان اسمه عصام في القصة اللي حكيناها دي هو الشخص المثال اللي معناه ان مفيش تطور، معناه ان الدنيا في سجن جدا، فلازم نكسر الحواجز دي بس بكرة مش السنة الجاية. عايز اديكوا تحدي 24 ساعة، وانا كمان هعمل التحدي ده معاكم. تحدي بسيط خالص مفعوله وهيبقى جامد جدا ان شاء الله في كسر هيبة الخوف تجاه تجربة اي حاجة جديدة. عايزك بكرة الصبح وانت رايح الشغل او انت رايح الجامعة او اي حاجة، حاول تجرب تروح من طريق مختلف غير الطريق اللي انت متعود عليه. حاول تساعد حد ما تعرفوش بأي كان حتى لو حاجة بسيطة. حاول تجرب تاكل اكل عمرك ما جربتها قبل كده كنت مقلق شويتين. الهدف مش ان انت تعمل حاجة عظيمة، مش لازم كل الوقت يبقى فيه حاجة عظيمة جدا، ولكن العكس الهدف هيبقى منه انك تكسر حاجز الخوف بحاجة بسيطة جدا، وتعرف مخك ان مفيش وحوش في المجهول. عايزكم تجربوا التحدي ده وكلموني بكرة، لان احنا هنكون موجودين برضو مع بعض بكرة من الساعة 12 للساعة 2، وحكولي حسيتوا بايه او عملتوا ايه الحاجة الغير مألوفة اللي انتم مكنتوش متعودين تعملوها قبل كده. فعايزكم تفكروا معايا في الحوار ده ونلعب اللعبة دي مع بعضين. طيب نقرأ شوية الرسائل. طيب مين ثانية واحدة
ماشي جو، كنت عايزك لو بتشوف ماشي زي الاول ساعتين مش ساعه واحده، عشان البرنامج بقى ساعه واحده وكلها اعلانات يعني مفيش مكالمات. حاضر حاضر يا عبد الفتاح، ده عبد الفتاح ابراهيم. هحاول اعمل كده يا جو. المساحه الامانه دي خدعه، الحياه لو ما فيهاش طالع ونازل ما تبقاش حياه. عارف رسمه نبضات القلب تفضل موجات ونعلن ان الشخص مات لما بيدخل في الخط المستقيم لفتره، هي نفس الفكره. وشكرا ليك برنامجك حلو، شكرا جدا. بس انت او انتي ما قلتوش اسمكم، رقم اخره 1636. طيب في واحد بعت عبد الغني، ايه عبد الغني اللي انت بعته ده؟ انت فاهم البرنامج غلط. تحية كبيرة لشهادة، كلنا فخورين بيك يا شهادة، انا متابع قصتها من يوم الحد، كل الاحترام والتقدير ليها، انسانة قد المسؤولية بمعنى الكلمة، وتفكيرها وتصرفاتها اكبر من سنها، ربنا يحفظها. موضوع الحلقة بقى بينطبق عليا انا في حالي، ماليش دعوه بحد، بحب العزله عن الناس لاني اتعاملت مع كذا حد وفي الاخر وجع دماغ، قلت اعتزل ما يؤذيك وابعد وصاحب نفسي احسن، قفلت على نفسي علاقتي بالناس. سلام سلام، لقيت ده احسن بكتير، وانا بطبعي مش اجتماعي، بفضل الهدوء اكتر. بتشتغل ايه؟ يعني وصل لفين من من من من الشغل بتاعك؟ لو انت كان عندك هدف توصل لليفل معين عرفني. عم حماده، طيب صباح الخير يا جو، انا مريم شريف. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ صباح الفل عليكي. رأيك يا مريم في القصة اللي بنقولها؟ السلام عليكم يا يوسف، بسلم عليك حسام فاروق. أنا عملت كل وأغلب اللي أنت قلته، هجرة ولغة وتغيير كارير وحاجات كتير، ومبسوط يا عم حسام صح؟ يعني بعت لي يقول لي مبسوط، أكيد حاسس إن أنت مغير حاجات كتيرة. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني، مش عايزين ننسى برضو إن إحنا إيه، أغاني وحركات وبنفصل مع بعضينا. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV، ولسه مكملين مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

ورجعنا من الفاصل لسه مكملين مع بعض ولسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في ولسه الحلقة مكملة. وخليني بس رجوعا لفكرة الامتحانات عشان إيه في امتحانات كتيرة بتخلص وهتخلص وفي نتائج طلعت, فعايز في إهداء كده مهم أو إهدائين مهمين جدا. أحمد فتحي بيمسي وبيهني بنته جنى بمناسبة نجاحها في الإعدادية, دي شهادة الإعدادية. عمر بركات بيهني ابنه إياد بمناسبة نجاحه في الإعدادية, فعايزين نقول ألف مبروك ودايما كده من نجاح لنجاح لأحمد فتحي كده وبنته جنى وعمر بركات وإياد, إياد عمر بركات وجنى أحمد فتحي, بالتوفيق كده في المراحل الجاية إن شاء الله, وإن شاء الله كده طول الوقت تبقوا فرحانين بنجاحهم ويبقوا فرحانين كده وناجحين دايما ورافعين راسكم. طيب تعالوا نرجع تاني لفكرة الكومفورت زون وفكرة المنطقة الآمنة اللي نقدر نقول لو انت ما عندكش الوعي ده اللي اكتشفناه مع بعض. يوسف كان بعت لنا رسالة, يوسف أحمد كان بعت لنا رسالة خلال الحلقة واتكلم معنا في فكرة ان هي لازم يكون في وعي ونضج عندك عشان تقدر تروح للمنطقة دي, واحنا مش قلقين عليك لان انت عارف ان هي منطقة خطر بتسحب جدا وبتسحل جدا, ومن ضمن ما هي بتسحب كده وبتسحل وبتبهدل البني ادم وبتخليه ينسى نفسه فهي ليها حراس. تعالوا ندخل مع بعض في الفقرة الثالثة الا وهي شيفت ديليت. فكرة هذه الفقرة ان احنا طول الوقت بنحاول نمسح حاجة من الحياة, لو انت جيت تبص على الكيبورد عندك كده فشيفت ديليت دي يعني انت بتمسح للابد مش تعرف ترجع اللي انت بتمسحه. في وقت كتير احنا قاعدين بنفكر مع بعض نبدا نفكر انا نفسي والله اتخيل حياتي من غير تليفون, اتخيل حياتي من غير تخيل كده احنا عايشين كلنا ما فيش حاجه اسمها عربيات مثلا ولا موتوسيكلات ولا اي وسائل مواصلات, فتخيل الحياه بشكلها عامل ازاي. فاحنا في فكره شيفت ديليت بنحاول على قد ما نمسح على قد ما نقدر نمسح حاجه يا اما ماديه يا اما معنويه ونشوف حياتنا تبقى ماشيه ازاي. ولكن النهارده في حاجه مهمه جدا او مجموعه كده لازم نعمل لهم شيفت ديليت ونمسحهم من حياتنا خالص, وهم حراس الكومفورت زون. لو هنتخيل مع بعض ان الكومفورت زون ده سجن فهنتخيل ان هو ليه حراس, والحراس بتوعه هم ثلاث انواع, ممكن يكون في اربعه ممكن يكون اثنين بالنسبه لك ايا كان, بس نقدر نقول ان احنا لميناهم في ثلاث انواع الا وهم اولهم صحاب السوق. ليه؟ لان صاحب السوق الجميل ده هو فاشل جدا وتاكد 100% ان هو مش عايز يعمل حاجه في الدنيا, هو مرتاح جدا زي ما هو كده مش عايز يوصل لحاجه, ما عندوش بعد نظر حتى في تخيلاته ان هو نفسه يبقى بعد 5 سنين فين ولا 3 سنين ولا الحاجات دي. فده بني ادم صديق السوق ده اولهم لازم نتكلم عنه, وهو حارس من حراس الكومفورت زون. دول اللي هو بلاه ولا وجع دماغ اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش, اللي لما تيجي تقترح عليهم حاجه تقول لهم عايز ابدا اتعلم كذا مثلا فيرد عليك يا عم كبر دماغك انت لسه هتتعلم دلوقتي, انت سايب التعليم بقالك قد ايه, فاكر انت زمان لما كنت مش بتطيق التعليم مش عارف ايه, فخليك مرتاح يعني وقاعد. دول مش صحاب, دول حفره يعني تخيل 100% هو حفره بتشدك لتحت جدا وعمرك ما هتوصل لحاجه. تانيهم وهم مهمين جدا تاني حارس من حراس السوشيال ميديا ولا وهم فيديوهات السوشيال ميديا, حراس الكومفورت زون هلا هم فيديوهات السوشيال ميديا. ليه؟ لانها حفره برضو الريلز والشورتس والمسلسلات اللي بتخلص موسم ورا موسم ورا موسم وانت قاعد كده, النشاط اللي بيسرق 6 ساعات من يومك دي بتعمل لك تخدير جدا, ويطلع مصطلح في حياتنا اسمه التعفن الدماغي, ويطلع حاجات كتيرة جدا ان الناس بتحاول على قد ما تقدر, مدارس بقى في دول الدنيا يبدأوا يتكلموا في ان لا مفيش حاجة اسمها تليفونات في المدرسة, العالم كله متجه وعارف ان التليفون كتره كارثي, فما بالك بقى لو انت كبير وبتشتغل وحياتك بتحاول تطور مخك وبتاع, في سكة كده 6 ساعات 4 ساعات 5 ساعات في اخر يومك بتلاقي نفسك مضيعهم على السوشيال ميديا, تفرج على فيديوهات ريلز شورتس وحاجات كده. ده تخدير كامل بيخليك تعيش جوه حيوات تانية وبني ادمين تانية وتعيش تجارب انت المفروض ما تعيشهاش. يعني في واحد مش فاكر والله, لو فاكرين الاسم قولوا لي لو انتوا كنتوا قريتوا الخبر, يعني والله راجل معروف يعني مش فاكر كان في مجال ايه, كان بيتكلم في بيقولوا له ايه ده انت ما عندكش سوشيال ميديا وبتاع, قال لهم انا وقفت استخدم سوشيال ميديا مش عارف من 8 سنين باين ولا مش عارف من كام سنه فاتوا كده من رقم كبير يعني, لما لقيت فيديو سوري لما لقيت بوست او فيديو كان بيتكلم عن ماونت ايفرست جبل ايفرست, وان جبل ايفرست ده لو انت هتطلع فوق مش عارف بتحس بايه, ووراله جبل ايفرست من فوق وقد ايه التجربه دي جامده جدا وحاجات. من بعدها سال نفسه سؤال اللي هو انا ليه اعرف معلومه زي دي, وبعدين انا ليه بفكر ان انا ممكن عايز اخد تجربه زي دي وانا عليا قصات الدنيا اصلا ومتبهدل وحالتي حاله ومش عارف هنزل, يعني كوبايه الشاي اللي بتقعدها تشربها على القهوه دي يا حبيبي حبيب اخوك بتاثر في ميزانيه الشهر, فهو بالنسبه له شاف انا ايه اللي يخليني اعرف معلومه زي دي انا المفروض ما اعرفهاش. والسوشيال ميديا بتعمل ده اللي هو ايه, بتخليك فتح مخك على حاجات المفروض ما تعرفهاش. مش بتكلم طبعا ايها الصديق الجميل اللي بتسمعني على ان انت بتسيرش على معلومة في كورس
او بتسيرش على حاجه لازم مجال معين. يعني انا مثلا بحب جدا مجال الاذاعي والمجال الفني عموما والحاجات دي، فبتفرج على مذيعين، بتفرج على برامج، بتفرج على المذيعين اللي عندنا هنا في المحطه، بحاول على قد ما اقدر اشوف بيعملوا ايه وبيتكلموا. يعني ده تطور، الواحد بيحاول يطور من نفسه ويفتح مخه في حته معينه. ولكن اللي عمال على بطال، تعالى اقول لك خمس خطوات مش عارف ايه، ولو انت قررت تسافر اخر الشهر ميامي تنزل تاكل منين؟ انا مالا، انا مالا، انا جاي هنا. يعني خلينا بلاش نروح في الحته دي، بس انت بره عنك خالص، انت بعيد تماما كل البعد عن القصه دي. ده تاني حارس من حراس الكومفورت زون السلبي جدا اللي لازم ايه ناخد بعضنا وايه اللي بيحاول يخليك، يعني هو حارس هنا بمعنى ان هو بيحاول يخليك طول الوقت جوه، ما تخرجش جدا. ليه؟ لان هو مبسوط بيك كده. فده تاني حاجه. تالت حاجه، صوتك الداخلي العجوز اللي دايما بيقولك انت كبرت، انت مش قد الكلام ده، الناس هتقول عليك ايه يا ابني، شكلك مش عارف. طبعا احنا بنتكلم هنا عن المنطق، الحاجات اللي لازم تعمل. ما بقولكش تنزل تعمل لي فيديو تيك توك الساعه 3 العصر في رمسيس، في مدار رمسيس، واقف بتترقص لي قدام الناس، فاكيد مش بقولك ده. ولكن هو بيخوفك من حاجات ممكن تكون مرعبه بالنسبه لك، ان هو يا لهوي يعني انا بعد السن ده كله ممكن اخد الكورس الفلاني وينقلني النقله اللي مش عارف ايه. طب لا يا عم بلاش، ده انا عندي عيال وبصرف عليهم، ده انا عندي مش عارف ايه. لا انا بتكلم في الحدود، الحاجات اللي هي الايجابيه، الحاجات اللي فيها تطور. ريسك، لازم يحصل ريسك، مفيش حاجه اسمها الحياه مش بالسهوله يعني. فده تالت صوت اللي هو ايه، الراجل اللي هو عجوز جدا في مخك وحاجات كده. خلينا بقى ايه نرجع تاني للواتساب بعد ما احنا ايه دخلنا في فقره شيفت ديليت يعني. ماشي، مين بيقول ايه؟ رقم الواتساب هو 015-595-5006، او لو عايز تتصل بيا دلوقتي قبل ما نجري ونمشي هتكلمني على 388-35-022. طيب صباح الفل يا جو، معاك مهاب سمير. انا فضلت فترة في الكومفورت زون وشغال، حسيت اني زي الروبوت مفيش حاجة بتتغير، لحد ما سعيت وطورت من نفسي وسافرت. وعايز اقولك ان انت لما بتطلع من دايرة الامان بتحس ان حياتك ليها هدف. الله اكبر عليك يا مهاب، والله يعني ربنا يا ابني يكملك بعقلك. ابعت لي هنا لو مش عايز تقرا ماشي على التي في. لا يا صديقي انا قريت خلاص الرساله، منور الدنيا كبير والله. ده مين ده؟ قال لي اسمه مينا. ده مينا؟ لا مينا فهمت اخر حته في الرساله بتاعتك دي، انا ما كنتش قريتها فعلا. لا انا مش هعرف، ما عنديش اكسس لده، فمش هعرف اعمل كده يا مينا، فسامحني يعني. ازيك يا يوسف؟ انا نهاد، والله حاسه باحباط، مفيش حاجه اتعشم فيها وتظبط، وزهقت من كل حاجه. نحاول على قد ما نقدر يعني، حاولي تكلمينا نهاد بحيث ان احنا نفكر معاكي ومع الناس، الناس تفكر معنا يعني، ونحاول على قد ما نقدر نلاقي حاجه نعملها بدل الملل ده، فاهمه؟ طيب مسا يا جوب، برنامج طلع فعلا مش، شكرا جدا والله، ده رامي. تسلم يا رامي والله، عندك حق والله. انا كنت بحب اخرج مع اصحابي، لكن دلوقتي بقيت اطلع من الشغل بروح انام واقعد على النت او اتفرج على التلفزيون. وفين الاغنيه بتاعت محمد فؤاد؟ حاضر هشغل اغنيه محمد فؤاد. يا احمد يا خلف، مش عارف هلحق ولا لا، بس مش يعني هنحاول نظبط الموضوع ده. طيب جو بجد في رحله شهد والله، والفضل ربنا وليك، انت بجد فرحه لكل متابعينك، وهدعي لك زي اولادي، ربنا يحب فيه خلقه، وسلم على الام الجميله اللي جابت لينا الهدايا الحلوه. شكرا ليكي والله يا مها، وده كلام كبير، فشكرا جدا جدا جدا يعني. وده انتوا اللي عملتوا كده في حوار شهد ده. هو في الاخر الحل طلع ان في حد طلع فكره منكم، فعشان كده دايما لما بقول لكم هي مش كلام مقدمه وخلاص، لا ان انتوا فعلا مهمين. كل رساله بتتبعت من اي حد هي ممكن تغير فعلا حاجه، فاحنا على قد ما نقدر بنحاول ايه نبقى موجودين هنا للايجاب يعني. ازيك يا يوسف؟ انا حابب ان يكون زي ياسر، انا نفسي اتعلم اللغه الالماني بس خايف اني افشل، ده الحلم اللي نفسي احققه، بس الخوف مسيطر عليا على الاساس اني مش بحب افشل في شيء، انا اذا عملت حاجه جديده لازم انجح فيها واحس بالارتياح ده. طب ما انت يا يحيى برضو قاتل نفسك يعني، يعني ليه برضو دايس قوي كده؟ ما عادي جرب وافشل، مش قصه، وجرب الالماني، ما مش هتفشل في الالماني يعني مش هيحصل حاجه، هو صعب، انا اللي بسمعه ان هو صعب يعني، ولكن جرب يعني، ما تحطش لنفسك ديدلاين يتعبك، وفي نفس الوقت تحطه يبقى يعني الديدلاين ده يكون محطوط عقلاني يعني، فاهم قصدي؟ انا ياسمين من الجيزه، صباحك ويومك جميل. انا بحب الاوقات في البيت بس بغير يومي، بعمل اكله بطريقه مختلفه، بقرا روايات لفلاسفه ومؤلفين وقصص رومانسيه بوليسيه، بحب اكسر الملل، وعايز اغنيه لمحمد منير. ومبدئيا شاطره يا ياسمين والله، ان انت ايه بتحاولي على قد ما تقدري تشغلي بالك. طيب مين تاني؟ واضح كده. طب نخلص الرسائل اللي ورانا وبعدين نمشي. سيد جمال، ما عنديش موقف محدد دلوقتي اشارك بيه عن منطقه الراحه، بس استفدت اني عرفت انها مش دايما حاجه وحشه، اوقات بنحتاجها عشان نرتاح ونجمع طاقتنا. كويس والله. دي اسمك ايه؟ انت كنت قايله لي اسمك قبل كده، يلا ما قلتيش.
ما قلتيش اسمك. ماشي، هي مكتوب بوب على ال على الانستغرام، على ال سوري على الواتساب، ورقمك اخره 8199. بتقولي ملحوظه خاصه لكم، جامد جدا، شكرا ليكي والله. ماشي يعني، شكرا شكرا شكرا. الحياه متعتها في انك تكافح وتحاول تنجح وتفشل، تفرح وتحزن. طبعا انا فخور بتجربتي ودايما بتطلع للافضل ان شاء الله، لكن اصعب حاجه قابلتني هي بعدي عن اهلي واصحابي، وبقيت حاسس اني لما بنزل مصر انهم بيعاملوني نسبيا او احيانا كضيف اكتر من اني واحد منهم. يا ريت نسمع لما بيوحشني رامي صبري. حاضر. هي دي من ضمن الحاجات الرخمه فعلا في حوار السفر ده، ان البني ادم بيبقى انت جاي من السفر ومتعشم جدا ووحشينك وبتاع، بس انت لسه محتفظ بالصوره الذهنيه عنهم، نظرا ان انت لوحدك هناك، فمحتفظ بالصوره الذهنيه عنهم ان هم دول اخر التعامل كان عامل ازاي، الافيهات الهزار والحاجات، وهم العكس، هم حياتهم بتتحرك وبتروح وبتيجي، انت حياتك برضو بتتحرك، ولكن هم زي ما تقول ملخومين ببعض، فتطوراتهم بتحصل مع بعض، وانت تطورك الاجتماعي بيقل شويتين وبيبقى محتفظ بيهم، بحسها كده يعني. فده اللي بيخليك لما تبقى راجع اللي هو يا جدعان عاملين ايه وبتاع، فاهم يعني. كان في واحد نزل فيديو، استنى معلش هطول عليكم، كان في واحد قبل كده نزل فيديو كان بيشرح اللي انت بتقوله ده، حسام يقول لك نزل من السفر بعد مثلا فتره كبيره هو مسافر، فبعد ما نزل فبيفتح عينه كده وهو نايم، فسمع بره صوت الاكل وحاجات كده، وخرج لقاهم اصلا خلصوا اكل وسايبين له اكل، فاللي هو بالنسبه له متعود ان اخر مره كان بيشوفهم فيها اللي هو بيصحوه وبياكل معاهم وبيهتموا بيه وحاجات كده، بس هم بقى لهم كتير بياكلوا لوحدهم وكده كده هم عاملين له اكل، بس الحته اللي هي الاجتماعيه دي قلت شويتين، فصحي ومتضايق جدا. فالفيديو كان فيه كذا تجربه اجتماعيه كده، فبتشرح اللي انت بتقوله 100%. الموضوع اكيد مش سهل، ولكن بتحسه بنسبه كبيره منطقي شويتين يعني. يوسف لسه مخلص امتحانات وجبت البرنامج لقيت صوتك، بس مين ده كشخ؟ ماشي، بتقول ان هي بتقف عليا، استاذ زينب بتهزر وبتقول ان هي عارفه صوتي فعرفت ان ده انا، ولكن شكلي مش هو اللي هي متعوده. ماشي يا استاذ زينب، بس ده تغيير، خرجت من الكونفورت زون. بس فعلا والله حاولت اغير، حاولت اغير. طب ثانيه واحده نكمل. ماشي، انتوا سخنتوا ليه في الاخر كده؟ مش عيب ان الواحد يحاول مره واثنين وعشرة، ولازم ننجح دايما، واوقات الفشل بيعلمنا وبيقوينا. اتفق معاكي 100% يا نوره، صح عندك حق. طيب انا لو اخترت امسح حاجه هتكون الانترنت. ده في فقره شيفت ديليت، هيكون الانترنت عشان يرجع الود والحب بين الناس، ترجع الزيارات والتواصل بين الاهل، يرجع الانسان للقراءه، ترجع الاسره تتجمع على السفره، ترجع حاجات كتيره كانت حلوه في حياتنا وانتهت بشكل كبير بسبب وجود الانترنت. يا ريت نرجع للزمن الجميل والايام اللي كانت فيها روح ومحبه ودفى. وعلى فكره انا مش كبير قوي، انا 43 سنه، انا متابعك يا جو على طول، وربنا يوفقك دايما. معاك عماد من اسكندريه. يا ريت تلحق تقرا الرساله قبل قريتها يا كبير. وحاضر حاضر حاضر حاضر، احاول اشغل الاغنيه دي. والعمر كله والله 43 سنه، ده انت لسه صغير يعني. طيب ماشي خلاص، احنا كده هنجري عشان هيجوا ايه، هيجروا ورايا في الكنترول. ماشي خلاص، خلينا نطلع نروح. كنت اقول نطلع فاصل، تعال نطلع نروح بقى خلاص يعني. وعايز اقول لكم ختاما يعني، بالنسبه لفكره الكومفورت زون وفكره ان احنا طب نرتاح امتى، برضه ما ممكن يجي لك سؤال بعد ما الحلقه الجميله الساعتين دي خلصت تقول لي طب ما هو، طب ما انت كده خوفتنا من الراحه، وفي نفس الوقت ما احنا مش فاهمين احنا فين. فخليني اقول لك ان الكومفورت زون مش مكان للراحه، دي غرفه انتظار يعني، عايزك تتخيلها معايا كده. وانتظار ليه؟ انتظار للفرص اللي ممكن تضيع، ان مخنا اللي بيحاول يحمينا هو نفسه اللي بيخدعنا عشان نفضل واقفين كده. ليه؟ هو مرتاح جدا، طالما انت مش هتتحرك فمش هتتاذي، فانا كده مرتاح جدا. ليه؟ غرست البقاء بقى والجو الجميل ده. اتكلمنا عن فخ الاستقرار، وعرفنا ان اللي واقف في مكانه هو في الحقيقه بيرجع لورا، ما بيمشيش لقدام ومش واقف في مكانه. وشفنا حراس السجن اللي حوالينا في فكره السجن بتاع كومفورت زون ده، من اصحاب بيخلوك تكسل، مسلسلات بتخدر طموحك، صوتك الداخلي اللي بيخوفك من بكره. اذا القفص اللي انت فيه بابه مفتوح طول الوقت. يمكن الباب الموجود هو ممكن يكون باب وهمي، انت اللي بتحط الباب ده لنفسك. خليني عايز برضو منكم ان انتوا تعملوا التحدي اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بتاع ال 24 ساعه. حاولوا بكره على قد ما تقدروا تعملوا حاجه جديده، حاولوا تعملوا على قد ما تقدروا اكله جديده، مشوار نفس المشوار انت بتروحه على طول من نفس الطريق، حاول تختار طريق جديد. حاول على قد ما تقدر ما تقلقش قوي، عايزك في اول خطوه في طريق ان انت تبقى حر من فكره الكومفورت زون، وان انت تبقى مخك في سجن وقفص وحركات كده. عايزك تصدقني ان المجهول مش مرعب زي ما انت ممكن تكون متخيل، المجهول هو المكان الوحيد اللي فيه نسختك اللي ممكن تكون افضل. ممكن تجرب
وترسك وتعدي وتحصل ان انت يا ريتني رجعت احسن من اللي انا رحته ده. ولكن هو طول الوقت ممكن يكون في نسخه افضل هي 50-50. فعايزك تكون تنتظر الشخص دايما اللي مستنيك اللي هو انت قدام، ما تفضلش واقف في مكانك، ما تحاولش تعيد نفس الايام على قد ما تقدر. تصبح على حياه مليانه مغامره وحركات كده وخطوات جديده وريسك ولكن ان شاء الله تبقى دايما الخطوات محسوبه، لازم تفكر فيها ولازم تعرف ان الخير ان شاء الله هيجي. كان معكم لمده ساعتين على الهواء مباشره يوسف بركات، اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه، اتمنى الواحد يكون كان خفيف على قلوبكم، اتمنى حلقتكم كانت خفيفه، حلقه كانت حلوه جدا برسائلكم، كانت حلوه جدا بالكلام اللي حصل لكم او الكلام اللي انتوا اتكلمتوا معايا فيه يعني. وان شاء الله اشوفكم بكره، بكره موجودين مع بعض على الهواء يوم الخميس بالليل من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. عايزين اي حاجه؟ تصبحوا على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: يا حبيبتي ذاكري

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: رأس. كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.